لبنان. من جهتها افادت هيئة البث الاسرائيلية بان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لا يريد ان يفسد الوضع في لبنان مفاوضاته مع ايران. واضافت الهيئة ان التقارير التي تفيد بموافقة حزب الله على شروط وقف اطلاق النار تزيد من الضغوط على بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية. كما أشارت الهيئة إلى أن واشنطن تدخلت وأوقفت ضربة قوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في اللحظات الأخيرة. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على المقترح الأمريكي لوقف متبادل للهجمات عقب اتصالات بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وينص المقترح على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل تمهيدا لتوسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل لبنان. وأضافت السفارة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ لبنان بموافقة إسرائيل على الترتيب المقترح مشيرة إلى استمرار المفاوضات خلال اليومين المقبلين للبناء على التقدم المحرز. وكان مسؤول أمريكي قد أكد لسكاي نيوز عربية استمرار المشاورات بشأن مقترح وزير الخارجية ماركو روبيو لوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أشار إلى عدم وجود مؤشرات إيجابية حول التزام حزب الله. وشدد المسؤول الأمريكي على أن حزب الله تجاهل طلبات متكررة لوقف الهجمات على إسرائيل، وأنه لا يمكن توقع أن تمتنع إسرائيل عن الرد على أي اعتداء سيستهدف قواتها أو مدنيها، متهما الحزب بتجاهل مصالح اللبنانيين. كما عد المسؤول أن حزب الله يخشى تأثير المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل على وجوده. أبلغ علي حمدان مستشار رئيس البرلمان اللبناني السفير الأمريكي في بيروت أبلغه بأن حزب الله مستعد للالتزام التام بوقف شامل لإطلاق النار بحسب ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي. ونقل الموقع عن حمدان قوله إن إدارة ترامب اقترحت وقفا جزئيا لإطلاق النار، لكن رئيس البرلمان نبيه بري رد بطلب وقف كامل. وأضاف حمدان أن حزب الله سيلتزم بالتوقف عن قصف شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيل بعدم توجيه ضربات لبيروت. وذكر الموقع أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نبيه بري باعتقادهم أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية لن يوافق على المقترح. على الصعيد الميداني افاد مراسلون بتجدد الغارات الاسرائيليه والقصف المدفعي على مدن وبلدات عده في جنوب لبنان. وشملت الغارات الاسرائيليه بلدات المروانيه وصديقين وبيوت السياد والبازوريه وياطر والنبطيه الفوقة ومنطقه الحوش، اضافه الى قصف مدفعي على دبين. وكان مراسلون افاد في وقت سابق بمقتل شخصين على الاقل واصابه اخرين جراء غاره اسرائيليه مكثفه استهدفت جنوب لبنان. تاتي هذه الغارات في اطار التصعيد العسكري الاسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان. هذا وافاد مراسلون بمقتل 5 أشخاص على الاقل في غاره اسرائيليه استهدفت محيط مستشفى جبل عامل في صور جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة تسببت بانقطاع الكهرباء عن غرف العناية المركزة، مما حال دون إمداد المرضى بالأكسجين. ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ الأول من مارس آذار الماضي إلى أكثر من 3430 قتيلا ونحو 10400 جريح. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل محمد موسى متيرك قائد وحدة الصواريخ في حزب الله في منطقة النبطية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق على اغتيال قائد منطقة صور يوم الأحد الماضي. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان قرى وبلدات جنوب لبنان ضمن سلسلة تكثيف الضربات على المنطقة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة 7 ضباط وجنود حالة 3 منهم خطيرة خلال

0: 让你看。نقلت شبكة ABC نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. قال ترامب أن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أي تواصل من طهران بشأن تقارير تفيد بتعليقها للمحادثات. تأتي هذه التصريحات بعد إعلان إيران تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة بسبب استمرار ما وصفته وكالة تصنيم بالاعتداءات الإسرائيلية في لبنان. وأكد مسؤولون إيرانيون على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة ولبنان وسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. تشير تقارير عدة إلى صراع على السلطة داخل إيران بين الحرس الثوري ومؤسسات الدولة. يأتي ذلك بعدما صرح مسعود بازشكيان الرئيس الإيراني مؤخرا بضرورة ألا تقتصر إدارة الدولة على دائرة ضيقة من المسؤولين، ما عده البعض تلميحا ضمنيا للحرس الثوري الذي استغل الحرب لإحكام قبضته على السلطة.
1: هل يتحدى الرئيس الإيراني الحرس الثوري؟ بازشكيان انتقد طريقة الحكم بقوله إن إدارة البلاد يجب ألا تبقى محصورة في دائرة ضيقة من المسؤولين وصناع القرار. كلام قد يقرأ كرسالة مباشرة إلى الحرس الثوري الذي استغل الحرب. Shine bright like a diamond.

Jesus They Are Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمانية نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سوا منكمل نحن وياكم لقاءنا الصباحي دائما عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. من أي مكان عم بتابعونا وترافقونا ضمن برنامجنا الصباحي اللي بيحمل لكم آخر خبر وآخر حدث تؤمية اللي دائما بتلاحق الأخبار والتغطية الإخبارية شاملة إن كان على المستوى الأخبار الأسترالية أو على مستوى أخبار العالم. بتكون تتعرفوا على كل جديد ما لكم إلا تضلكم معنا على 1638 AM على مدار ال 24 على 24 ساعة متواصلة دايما معكم نحتكم برفقتكم. المنبر التؤمية اللي هو المنبر الحر لكل الأراء مهما اختلفنا بيبقى بالنهاية هيدا الشيء طبيعي اللي نحن بنشوفه. اختلفنا بالأراء ولكن هيدا ما بيدعو إلى أنه يؤدي هيدا الاختلاف بالرأي إلى أنه نحن نختلف ونعتبر اللي بيختلف معنا بالرأي هو عدونا. الحمد لله يعني اليوم بشوفه بلاحظ وبسمع المستمعين يلي بيرافقونا بالفترة الصباحية كل حدا عنده رأي وأوقات كتير بيكون في اختلافات. يعني أوقات بحاول أنه أجمع مستمعين اثنين مختلفين بأراءهم وهيدا يعني ما بيتحول إلى خلاف مثلا بين بعضهم البعض. مش مفروض كل واحد عنده رؤية، كل واحد عنده وضع مختلف، كل واحد عايش ببيئة مختلفة، كل حدا يمكن عنده ظرف مختلف، تجربة مختلفة، وهيدا من بناء على هيدا الشيء بتلاقي أنه المستمعين بيعطوا آراء ومداخلاتهم على الهواء. بس أهم شيء يعني كمان بالنهاية ما نتجاوز الحدود الأديب والأخلاق واحترام الرأي الآخر مهما اختلفنا بالرأي. هيدا نحن بنعتبره أمر صحي وطبيعي، وإذا ما كان في اختلاف بالآراء على الهواء بتصير الأمور مملة. أوقات بيتهمونا أنه أنتوا عم تعملوا فتنة. طيب كيف يا عمي عم نعمل فتنة؟ ما هيدا اللي نحن عم ننقل الرأي، عم ننقل يعني الجو العام اللي عايشينه. نحن هيدا مش عم نختار، يعني نحن دايما كان بلبنان في انقسامات بالرأي بالمواقف، وهيدا طبعا اليوم نحن هون الجالي هي صورة مصغرة عن ما يحدث اليوم عنا بلبنان. فإذا طبعا كل واحد عطى رأيه بطريقة مختلفة مش معناتها أنه نحن عم نخلف المجتمع بين بعض والبعض، فأكيد هيدا شيء كتير غلط. إذا أنت بدك تتخبى خلف أصبعك هون بيصير الغلط، إذا ما بدك تظاهر الحقيقة كما هي هون بيصير الغلط، هون بيصير يعني الخوف أنه يعني كتمان الرأي، وبنفس الوقت أنك تحكم على اللي بيختلف عليك أنه هو يثير الفتنة أو هو عدوك أو هو يعني أوقات كتير يعني بتوصل لهيدي المرحلة عند البعض أنه إذا أنت اختلفت معهم بالرأي بتهموك كأنك عدو. بدي أرجع معكم للمواضيع اللي كنا أثرناها صباحا اليوم. المطلب أولا وأخيرا واللي ممكن، ما بعرف إذا هو ممكن يحل المشكلة، بس لكن خلينا نعتبر أنه الكل بده أو الأكترية بده نزع سلاح حزب الله إن كان عنا بلبنان. خلينا نبلش من عنا من لبنان، هو مطلب لبناني انطلاقا من الدولة اللبنانية، من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة لقسم كتير كبير من الشعب اللبناني اللي بيعتبر أنه سلاح حزب الله أنهك لبنان. حزب الله يلي ورط لبنان بصراعات جبناها لنا للداخل اللبناني، تورط بصراعات في سوريا بغزة بيمينا ويسارا، بالنهاية الشعب اللبناني هو اللي عم بيدفع الثمن. هلا كمان اذا بدنا ننتقل يعني هيدا مطلب لبناني، مطلب الدول الأوروبية اليوم، فرنسا اللي بتعتبر كمان جماعة حزب الله يلي هي يعني اوقات الموقع الفرنسي هيك شوي اوقات بتسير وأوقات بتقولها مثل ما هي أنه بتعتبرها جماعة حزب الله هي خارجة عن القانون، وعلي الحزب الله أنه يسلم سلاح. هذا بالإضافة كمان للمطلب الأمريكي اللي بيعتبره حزب الله وجماعة إرهابية. بيبقى المطلب هو واحد، تسليم حزب الله لسلاحه. خليني أسمع رأيكم، يعني طالما أنه اليوم بالداخل وبالخارج بيعتبروا أنه المشكلة هي سلاح الحزب، هل نحن بدنا ننطر إسرائيل لحتى تقوم هي بالمهمة؟ يعني هيدا يمكن بالنسبة لإسرائيل أخدي سلاح حزب الله ذريعة عندها لحتى تتمدد ولحتى تتوسع ولحتى تسيطر على أجزاء كتير كبيرة من الجنوب اللبناني، لأنه يعني هونيك في ثروات كتير مهمة، في أكيد قادرة إسرائيل تستفيد يعني من هذه الثروات، ويعني بحاجة توفير أمن المناطق الشمالية. فبدل ما تقوم إسرائيل بهذه المهمة، هل برأيكم على الدولة اللبنانية أنه هي تحمي شعبها، وهي على الدولة اللبنانية اليوم أنه هي اللي تقوم بعملية نزع سلاح حزب الله؟ لأنه هيدا هون بنهاية المطاف، يعني بيقولوا لك أنه قد يعني يصير في هونيك فتنة داخلية مثلا، يصير في مثلا حرب أهلية في حال قامت الدولة بواجباتها. نحن عم نحكي بواجباتها، لأنه على الدولة أنه تكون هي المسلمة، وعلى الجيش يكون هو المعني بحماية البلد وحدوده. فاليوم وين الدولة؟ غايبة. وين الجيش؟ كمان غايب. يعني الجيش بعد شوي رح يصير مثل شرطي سير، يعني ما خلينا نقولها كما هي، الجيش بعد شوي رح يصير شرطي سير. أنه على الجيش اللبناني أنه هو يقوم بمهمة حماية الحدود. واليوم هلأ صاروا، بالأول كان إذا فات جيشي على بعض المناطق اللي مسيطر عليها حزب الله كان يعني أكيد يقتل أو ممنوع، مثلا لفترة طويلة ممنوع الجيش يدخل على بعض المناطق اللي مسيطر عليها الحزب. فهلأ عم نسمع أصوات أنه إيه ليه الجيش بده ينسحب مثلا، ليش كيف الجيش انسحب من الحدود وعيب على الجيش أنه ينسحب من الحدود. فبالنهاية خليني اسمع انتو ارائكم، هل عندكم امل انه عملية وقف اطلاق النار اللي توصلوا لها اليوم وكانت من خلال الاتصال اللي كان بين نتنياهو والرئيس الامريكي دونالد ترامب، يلي طلب من نتنياهو وقف اطلاق النار، وكمان على تواصل مع بعض الشخصيات يعني كمان القريبة من حزب الله أنه توصلوا لوقف اطلاق النار، هل عندكم امل انه فعلا اليوم هيدي الهدنة راح تستمر؟ بالوقت يلي كل ما بيطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيحكي عن وقف إطلاق النار ويوافق عليه نتنياهو، بيطلع له لنتنياهو أصوات من الداخل الإسرائيلي بترفض كليا هيدي التراجع أو وقف العمليات القتالية. هيدا الشيء اللي سمعناه اليوم من وزير الدفاع كاتس، وكمان بن غفير يلي كمان اليوم حكي أنه حان الوقت لحتى نتنياهو ما بقى يرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلينا نتابع إذن مع تعليقاتكم بهذا الموضوع، لكل اللي عنده أي مشاركة، كيف بتشوفوا اليوم دور الدولة اللبنانية من سلاح حزب الله؟ هل عندكم أمل أنه هذه الهدنة وعملية وقف إطلاق النار هل هي اليوم رح يلتزم الجميع فيها؟ وماذا عن موقف الرئيس نبيه بري؟ أكيد رح أتابع تفاصيل موقف الرئيس نبيه بري والانتقادات اللي توجهت له بعد استراحة قصيرة من الوقت.
1: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: إذا منتابع نحن وياكم عبر توأمية منحكي شوي عن موقف رئيس نبيه بري. التباعد بين واشنطن والثنائي الشيعي، حيث وجهت الإدارة الأمريكية انتقاد لرئيس مجلس النواب نبيه بري، واللي اعتبرت أنه الموقف من مبادرة التهدئة المطروحة بين الحزب وإسرائيل ما بيساعد على دفع مسار وقف إطلاق النار، بوقت عم تزيد فيه المخاوف من انزلاق الجبهة اللبنانية نحو مرحلة أكثر خطورة. بحسب تقرير للصحافي باراك رافيد نشره موقع أكسيوس الأمريكي، كانت واشنطن تعول على أن ينجح رئيس نبيه بري بتأمين التزام من حزب الله بيوقف الهجمات ضد إسرائيل بما يتيح إطلاق مبادرة تهدئة جديدة بتمهد لخفض التصعيد بين الطرفين. مسؤول أمريكي بيقول لأكسيوس اعتبر أن موقف بري إجا مراوغ ومخيب للأمال، وأنه أبلغ الجانب الأمريكي بأنه أي وقف لإطلاق النار يجب أن يبلش من الجانب الإسرائيلي أولا. أكد بري أنه قادر على الحصول على التزام من حزب الله بالتهدئة، لكن بالمقابل حمل إسرائيل مسؤولية اتخاذ الخطوة الأولى لوقف القتال، وهو ما اعتبرته واشنطن عم بيحط عقبة وعرقلة تقدم المبادرة المطروحة. المبادرة الأمريكية على الوقف حزب الله كل هجمات صاروخية وهجمات الطائرات المسيرة ضد إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل على توسيع عملياتها العسكرية أو التصعيد ببيروت بإطار مسعى أمريكي لا احتواء التوتر. هيدا التباين بالمواقف بوقت عم تكثف فيه الولايات المتحدة اتصالاتها لعدم الانزلاق إلى مواجهة أوسع، وسط مؤشرات على تعثر مسار التهدئة لغاية هالوقت. لغاية هالوقت ما حدا التزم، يعني كان في تطورات. خلينا نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا مع زميلنا نشأت اللي رح نتابع معه عملية وقف اطلاق النار اللي صارت. نشأت صارت قصة عملية وقف اطلاق النار مثل قصة بريء الزيت.
1: نعم كنت أنا أقول كده. يسعد لي صباحك وصباح كل مستمعينك في كل مكان. طبعا ده خبر كويس جدا يعني، وخاصة التزام حزب الله بأنه هو لم يطلق أي صواريخ أو مسيرات على شمال إسرائيل، وكمان بالتالي إسرائيل ترجع إلى قواعدها مرة تانية ووقف إطلاق النار. ولكن هل هو وقف إطلاق نار هش أو وقف إطلاق نار فعلا؟ لأن الدول اللي هي معنية بوقف إطلاق النار زي مثلا أمريكا، الرئيس ترامب شخصيا هو اللي يعني أمر بوقف إطلاق النار، وقال لنتنياهو بترجع كل القوات اللي هي كانت على الطريق إلى اجتياح الضاحية وبيروت.
0: نشأت بس بدي عزبك لأنه وردنا خبر في هذه الأثناء، بدنا نتابعه، ضروري نتابعه عبر راديو توأمية. 1638 2ME breaking news. هيئة حماية العمل يعني كمان اليوم The Fair Work Commission يلي أعلنت زيادة الحد الأدنى من الأجور لنسبة 4.75% بالوقت لأصحاب المصالح اللي كانوا متوقعين فقط 3%. هيدا الموضوع اللي رح يعمل جدل كتير كبير، لأنه اليوم مثل ما شايفين يعني أنه هيدا رح يكون ضرر كتير كبير لأصحاب المصالح اللي عم نشوف قدي من المصالح يلي عم بتقفل وقدي في من المؤسسات اللي عم بتسكر. فاليوم من خلال هيدا الموضوع اللي هيئة The Fair Work Commission يلي أعلنت الزيادة لنسبة 4.75%، شو تعليقك نشأت على هيدا الخبر؟
1: أنا بيهمني رأي الشعب. الشعب ساكت، الشعب في حالة فقر، يعني ممنهج من الحكومة انه هو يسكت على اي شيء، اي انتهاكات في حقه فيسكت. فطالما الشعب ساكت يعني خلاص يعني. وطالما الشعب لم يشارك في الـ الـ الـ الـ السياسة الدولة ويكون لي رأي ويكون لي كلمة ويكون لي يتعمل له حساب، فإذا يعني أي حد يحكم ويمشي زي ما هو عايز. فالشعب طالما راضي كده، احنا دلوقتي نسبة الفقر بقت زادت بطريقة صحيح. حتى الناس الهومليس وصلوا 130 ألف مشرد في استراليا. نعم. يعني الرجل ده بيعمل ايه؟ يعني هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في البلد؟ يعني شيء غريب جدا، 130 ألف مشرد في الشوارع، نايمين في الشوارع، في المحلات، في
0: السقع. نعم صحيح. هلا اكيد الشعب له دور، ولكن مثل ما عم تشوف يعني انه كمان المصالح قد ايه ممكن تتضرر من خلال هذا القرار، وقد ايه كمان هذا الموضوع اللي رح يؤدي الى زياده البطاله.
1: طبعا بطالة وفقر وغلاء معيشة وتضخم وفوائد زيادة على يعني مش يعني. وبس الشعب طالما ساكت خلاص يعني يتعامل فيه زي ما هو عايزين.
0: خلينا نسمع كمان آراء المستمعين بهذا الموضوع على 0296530 بالنسبة لليوم القرار اللي اتخذته The Fair Work Commission. يعني حطونا رأيكم بالنسبة لهالزيادة اللي أقرتها بنسبة 4.75%، هل برأيكم رح تكون مساعدة أم رح تؤدي إلى ضرر كتير كبير رح تطال المؤسسات وأصحاب الأعمال، واللي رح تأدي كمان بتالي الأمر إلى زيادة البطالة. نشأت منرجع أكيد معك للموضوع يعني هون عملية وقف إطلاق النار اللي كنا بلشنا أنه هي مثل كأنه قصة تبريق الزيت صارت.
1: يعني اولا ما فيش حد حقق اي انتصارات، كل واحد بيحاول يثبت ان هو حقق انتصار. حزب الله بيقول ان احنا حققنا انتصار، ما عرفش ازاي بيقولوا يعني ازاي الدول كلها هجرت وفي 1,300,000 مهجر، يعني في ناس في الشوارع يعني، واحنا بنحكي حاليا في ناس نايمه بالطرقات يعني. نعم. فين الانتصارات الحقيقيه؟ وفي اسرائيل بتقول كمان احنا حققنا انتصارات، فين الانتصارات؟ لسه حزب الله يمتلك الاسلحه ويمتلك الصواريخ ويمتلك المسيرات ويمتلك الاسلحه الخفيفه والثقيله والمتوسطه في بعض انحاء الضاحيه في لبنان. يعني ما فيش حد حقق اي حاجه، والشعب المعطر هو اللي دفع الثمن. يعني اذا من الجهتين في استشهاد جندي اسرائيلي واصابه طفل، وزي ما احنا شايفين في لبنان عدد القتلى يعني شيء مفزع وكارثي، وطريقه يعني نتنياهو في الحرب طريقه يعني فيها تعدي على الخطوط الحمر الإنسانية يعني. وكل ده بيرجع ان إيران عايزة يبقى ليها دور في لبنان بأي طريقة، لأنها خسرت دورها في سوريا، ولكن عايزة تحافظ بوجودها في لبنان، وده طبعا في حد ذاته تعدي على سيادة الدولة يعني ليها.
0: نعم. نشأت خلينا نتابع كمان مع زميلتنا رفل يلدا من ملبن. يعطيك العافية وصباح الخير.
2: صباح الخير للجميع. صباح الخير مستر نشأت.
1: يا صباح الفل، صباح العسل.
2: الله يسلمك. يعني الموضوع اللي انطرح اليوم جدا حساس.
1: نعم.
2: جدا مهم. شكرا نشأت على هذا الطرح وتقييم الموقف. أقدر أني ألخصه أو أختصره ببضع كلمات أيضا من ناحية أخرى. الشعب ساكت أو نائم مثل ما يقولون. ليش؟ يعني بعد الاستطلاع وبعد ما نشوف مجريات الأحداث اللي تمر بيها أستراليا وبشكل سريع الأحداث ده تتطور، نلخص الموضوع أنه عدم شعور المواطنين بالمواطنة، عدم شعور المواطنين بالانتماء الحقيقي لهذا البلد. فأي دون كير، لهذا هم ما يحكون، لهذا هم ما يتكلمون، لهذا هم ما يتحركون بكلمة الله. من خلال المظاهرات، من خلال الاحتجاجات السلمية، من خلال يعني الحق القانوني للنطق برأي الشعب. طبعا احنا دائما نتكلم تحت ظل وسيادة القانون الأسترالي. فالمشكلة الأولى والأخيرة في أستراليا اللي دا نتعرض لها احنا عدم الشعور والانتماء الحقيقي لهذا البلد.
0: نعم
1: نعم،
0: يعني أكيد بنتظاهر للخارج إذا صار في يمكن مشاكل بالخارج بنتظاهر، بس قضايا بتتعلق بشأن المواطن
2: بالضبط. نعم
0: تكون غايبة.
2: نعم احنا خلال السنتين السابقة يعني احنا شفنا الكم الهائل للمظاهرات بكل التسميات اللي طالت العدوان على فلسطين، العراق، غيرها، إيران أيضا. احنا شفنا الكم من التظاهر. اوكي، هو هذا الحق القانوني للشعب ان يقول كلمته، ولكن هناك شيء ايضا مهم ولا يقل أهمية عن المواضيع الاخرى، وقد يعني مو قد يجب ان يكون الأهم هو أستراليا، لانه احنا عايشين في هذا البلد. هذا بلدنا. نعم احنا كلتنا عندنا اصول، عندنا جذور ننتمي لها، نعتز بها، ننقل ثقافتنا، ننقل تاريخنا، ولكن انتمائنا يجب ان يكون لاستراليا.
0: نعم.
2: فالشعب اذا ما نهض من هذا السبات وهذا الشعور
0: متغفلته،
2: يعني احنا طبعا من هالغفوه وهذا النوم العميق، فأكيد أي حكومة راح تجي راح تفعل وتستغل.
0: في اليوم المزاج الأستراليين بلش يتغير، بلش يتبدل، خاصة من خلال استطلاعات الرأي اللي عم نلاحظ أنه عندها غضب اليوم من قبل الحكومة، ولهذا عم بيؤدي إلى تنامي كبير لشعبية بولين هانسن وشعبية ون نيشن.
1: ما هو كمان هم من مصلحة الحكومة إن يكون في شريحة من الناس في عيشة في دوامة السعي ولا وراء لقمة العيش. الناس اللي هي بتجري على لقمة العيش ده ما يتكلمش، لأنه ملهي في لقمة
2: مشغول.
1: العيش
2: مشغول. نعم بالضبط.
1: ففي دي شريحة من الناس الحكومة هي اللي بتعملها، هي اللي بتحضرها لأن هي لخليها تجري ورا لقمة العيش، ودي شريحة كبيرة جدا. فلما تسكت هذه الشريحة بعدين بيشوفوا شريحة، وبعدين الشعب كله بيبقى في حالة ضياع.
0: نعم.
1: وماشي ورا.
2: نعم. مع الأسف الشريحة هذه شريحة يعني الأغلبية.
1: نعم.
2: ليست كثيرة إنما الأغلبية، فطبعا الناس القلال ما راح يقدرون أن يتصرفون أو يكون صوتهم مسموع أو مدوي أو مؤثر.
0: نعم.
2: فلأنه
0: زهر.
2: الشريحة الكبرى مشغولة.
1: أنا فاكر زمان لما كنا بنشتغل في المصنع ولما يكون ما فيش صابون علشان نغسل إيدينا، صابون أو ورق عشان نمسح فيه الإيدين، كنا نوقف اللاين، كنا نوقف الشغل. دلوقتي ما يقدرش يوقف الشغل، عشان لو وقف الشغل
0: نعم.
1: مش هيدفع إيجار البيت، مش هيعمل الشوبينج، مش هيدفع
0: نعم.
1: أقساط المدارس ولا أي يعني.
0: ظاهر عملتوا جبهة علينا اليوم أنتوا أهالي ملبن. كمان عندي اتصال من باسكوفيل ملبن، معنا سهيل. صباح الخير.
3: ألو. صباح الخير.
1: صباح الفل. صباح القشطة.
2: يا أهلا وسهلا.
3: صدقني أنا أي أستاذ نبيل بري على الطروح تبعه، لأنه بيصير وقف فلاك نار، يعني بيصير وقف فلاك نار عام، لأنه هني بيقول لك أنه وقف فلاك النار على بيروت. هاي بالجنوب، الجنوب معدوم. شو نحن موقف فلاك النار مقدم للعدو بيجي قهوة ويتلو بأرضنا ينسحب ونحن موقف.
0: بس هلا نحن اللي عم ننسحب، يعني كمان ما عم نخسر الارض يا سهيل، يعني وصلوا.
3: اوكي عم نخسر الارض مضبوط، بس نحن هلا نحن مين عم نضرب مفاعل مثل مين عم يضرب اسرائيل؟ هلا حزب الله في طول مفاعل سريش، وما ضربه، في يضرب عكه، في يضرب يعني anywhere. ما سمعنا السنة من التسمين بشكل مضبوط في الحرب، قواعد الحرب. ما سمعنا من التسمين يعني من نوعات الأكتوبر last year لازم الله وقف، وهني موقف وضلن يغسلوا قيادات. أوكي؟
0: نعم.
3: هلا يوقف عموما، يوقف حزب الله. مثل ما قال الأستاذ نبيه قال لي أنه هو يقبل حزب الله أن يوقف.
0: يعني كمان اليوم في هونيك غضب لاحظناه، وقلت قبل شوي كمان الكلام وعطيت تفسير وما ذكرته أكسيوس، أنه في هونيك حالة غضب من الجانب الأمريكي على الرئيس نبيه بري بموقفه اللي غير واضح. يعني كمان يوم ما يعني منحسه أنه كأنه رمادي لموقف الرئيس الأمريكي، الرئيس مجلس النواب نبيه بري.
3: لأنه ترامب بيحكي بمصدر قوة، بيحكي البدوية.
0: نشأت عندك أي تعليق على اللي تفضل فيه؟
1: لا، احنا كلنا مستنيين هل فعلا يعني وقف إطلاق النار حيكون حيز التنفيذ فعلا، وبعدين الخطوة الثانية هي دي المهمة، وقف إطلاق النار خلاص، ولكن ايه بعد وقف إطلاق النار؟ هي دي الخطوة الأهم. هل حتتراجع إسرائيل إلى النقاط الخمسة، أو حتحتفظ بهذه بكل ما حصلت عليه بما فيهم قلعة تشكيف، ودي مكان استراتيجي جدا بالنسبة لحزب الله؟
3: هل لازم يطلع من لبنان كومبليتلي، كانوا خمسة ولا ستة ولا واحد؟
1: بس إسرائيل ولا حزب الله وإسرائيل؟ مين انت بتحب يطلع من لبنان؟
3: اول شيء بتطلع اسرائيل،
1: وبعدين سلاح حزب الله. نعم،
3: بعدين حزب الله مسؤول منه الاستاذ نبيه بري.
1: طب وايه رايك لو يطلعوا الاثنين مع بعض في نفس الوقت في التوقيت ذاته، يعني سلاح حزب الله واسرائيل؟
3: اول شيء بتطلع اسرائيل، ثاني شيء سلاح حزب الله بيتسلم ل المسؤول نبيه بري وبينسحب بحزب الله. ممنوع.
0: شكرا لك سهيل. عندك اي تعليق رفل على اللي تفضل فيه؟
2: الجانب اللبناني
0: عافوني منه. اوكي، شكرا لك بكل الاحوال اكيد على هالتواصل المهم. شكرا لك زميلتنا رفال يلدا من ميلبورن. نشأت اي تعليق هيك سريع؟
1: انا كتير يعني مبسوط برافايلا، اسمها رافايلا صح؟
2: الله يسلمك.
0: يا ريت كان اسهل علينا.
1: عندها ثقافه كتير يعني رفيعة المستوى حقيقة.
2: الله يسلمك،
1: بهنيها على وأهلا بك.
0: الله يعني يستحل
1: الحقيقة نسمع. يعني رائعة جدا في طرحها وفي ثقافتها.
0: صحيح.
1: وفي حتى صوتها كل حاجة كتير.
0: الله
1: يعني
0: الله الله الله على الغزل. نيالك يا رافايلا حتى اسمي.
2: شفت الغزل وصل لملبون.
0: يعطيكم
2: العافية.
0: شكرا.
2: Thank you.
0: شكرا كثير لك رافال يلدا من ملبورن. اكيد زميلنا نشأت هيك كلمه اخيره هيك بنختم قبل ما نروح لفاصل غنائي ومن بعد الاخبار.
1: لا احنا عايزين نسمع اخبار احسن من كده، حابين نسمع كمان اخبار ان في تفاوض، يعني التفاوض المفاوضات اللي بين امريكا وايران تكون وصلت لنتائج مهمه، فتح مطيق هرمز وكل الحاجات دي. يعني نتمنى من كل قلوبنا
0: إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله
1: وإن شاء الله على رأيك.
0: شكرا لك نشأت، يعطيك ألف عافية. رح نروح لفاصل غنائي ومن بعدها متابع مشوارنا الصباحي.
4: صار وقت الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

0: ختي مع مسك مع هالغنية الحلوة والرائعة والجديدة اللي سمعتوا لها على الراديو توانية أستراليا من مروان خوري. رح ننتقل فورا لبريك من بعد جولتنا الإخبارية وبتابعوا المشوار مع زميلي ماريا منصور من استوديو توأمية ومايسات من بيروت, وبتنضم لكم زميلي كاتيانا فترة بعد الظهر مع الدرايف تايم بروجرام. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير.
1: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة تجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: listeners.
1: Bring it back.
0: Tell it like it is.
1: Bring it back.
2: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض مسلمين ومسيحيين.
3: جسد أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألقت مزوقة بحد الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت أسلم عليكي وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

مستمعينا بننتقل مع بعض إلى أحوال الطقس. اليوم الثلاثة منذكر بسيدني ممطر والحرارة أقصيها 18، على صعيد ملبورن كمان ممطر والحرارة 16 درجة مئوية كحد أقصى، وببيروت

0: وفعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

سؤال بيطرح نفسه اليوم، هل تصنع الأزمات جيل جديد؟ دروس من التاريخ لدول الخليج بعد الحرب، ويجمع كثير من المؤرخين على أنه بعض الأمم استطاعت تحويل الحروب والأزمات الكبرى لنقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل. فبعد الحرب العالمية الثانية أعادت مثلا ألمانيا بناء نفسها على أسس جديدة قائمة على الديمقراطية والتعليم والتنمية، وبريطانيا ركزت على تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية وتحسين جودة حياة المواطنين. بهيدا السياق يرى مراقبون أن التوترات والحروب اللي شهدتها المنطقة مؤخرا دفعت العديد من دول الخليج إلى إعادة التفكير بأولويات المرحلة المقبلة، سواء كان على مستوى الأمن والاستقرار أو التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان. فالأزمات الكبرى

0: برا ما بتطرح بس تحديات، بل بتفتح كمان الباب أمام أسئلة جوهرية بتتعلق بمستقبل الأجيال الجديدة ودور المواطن بحماية الاستقرار والمساهمة بالتنمية، بعيدا عن ثقافة الاستهلاك والاهتمام بالقضايا الثانوية. وبيشير كمان متابعون إلى أنه مرحلة ما بعد الأزمات قد تشكل فرصة لتعزيز قيم العمل والتعليم والانضباط والمسؤولية، تماما كما حدث بتجارب دول نجحت بتحويل أثار الحروب إلى مشاريع نهضة طويلة الأمد. كمان بيلفتوا إلى أن الأمن الحقيقي ما بيعتمد بس على القدرات العسكرية، بل بيرتبط أيضا ببناء اقتصاد قوي وتعليم متطور ومواطن واعي بيدرك أهمية دوره باستقرار وطنه وتقدمه. وبيشوف أصحاب هيدا الطرح أن المنطقة أمام فرصة لإعادة ترتيب الأولويات والاستثمار بشكل أكبر بالإنسان والمعرفة والابتكار بما يضمن مستقبل أكثر استقرار وازدهار للأجيال الجاية. وهيدا هيك يعني قراءة لما بعد الأزمات. ومنروح أكيد إلى ملفات عربية ودولية أخرى. منرجع بعد الفاصل منتابع معكم آخر الأخبار والمنوعات عبر 2ME أستراليا.
1: هل يستطيع مجلس الأمن احتواء الأزمة بين إسرائيل وحزب الله؟ بنيامين نتنياهو الذي يسعى لتوسيع الحرب مع لبنان. ماذا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرفع سقف شروطه تجاه إيران؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بتطور جديد مستمعينا بما يخص التصعيد بالمنطقة وهون تحديدا بلبنان، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي تعليمات للجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات بتستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب بيان مشترك قالت إسرائيل أن القرار إجا على خلفية ما وصفته باستمرار هجمات حزب الله على مدن ومواطنين داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن الضربات تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وبيجي هيدا التطور بوقت عم تتصاعد فيه المخاوف من توسع المواجهة على الجبهة اللبنانية خلال الأيام المقبلة. يعني هيدا الشيء أثار توتر، أثار قلق كتير كبير عند السكان جميعا، وأكيد أكيد صار في حركة نزوح جدا كثيفة، لأنه مثل ما بنعرف يعني الجيش الإسرائيلي اليوم عم بيوصل على مناطق من سنة 2000 من وصل له، من ضمنهم قلعة شقيف، وللأسف هيدا الشيء أدى إلى حركة نزوح مثل ما قلنا كتير قوية كتير كبيرة، ويمكن الأكبر من سنة 2024 لهلأ، خصوصي بعد هيدا الأمر من بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع الإسرائيلي مثل ما قلنا باستكمال استهدافاته بالعاصمة بيروت وبالضاحية تحديدا. هيدا الشيء خلق يعني قلق، كمان أدى إلى إخلاء الضاحية تماما من بعد ما كانت يمكن شوي هيك الحياة رجعت عليها بعد وقف إطلاق النار. فنتمنى هيدا الشيء ما يصير، لأنه عم بينحكى إنه بركة يصير في اتفاق، يعني إنه ما تضرب إسرائيل الضاحية، ولكن وزير الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر أنه أمن بيروت مرتبط قطعاً بأمن شمال إسرائيل، وإذا الحزب وقف هجماته وضرباته على شمال إسرائيل بالتالي بيوقف الضربات عن الضاحية. أما هيدا الشيء ما بيتعلق بالجنوب، الجنوب طبعا دايما مستمر الاحتلال بقلبه ومكملين بالعمليات الغزو الإسرائيلي، وكل شيء عم بيحتلوه تدريجيا. منتابع نحن وياكم مشوارنا هون راديو 2ME، نهاركم حلو. The biggest
1: hits. على راديو 2ME أستراليا معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: نصير زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from
6: 2ME. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Suspect now heading north along Bishop Street.
8: Roger that.
9: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

0: وهلأ مستمعينا لمتابعة المزيد من الأخبار محليا وعالميا رح ننتقل إلى موجز الأخبار عبر أثير راديو 2 أميا أستراليا على الموجة 1638 AM. ضلوا معنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
3: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
4: حسنا حسنا سأذهب.
5: أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
10: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
11: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
12: Breakfast with Claude, back again from 5 AM tomorrow morning on 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
13: ABC News.
14: Louise Mylan with the top stories. The Fair Work Commission has awarded a 4.75% increase to the nation's lowest paid workers. That will lift the minimum wage and award rates for around 2.8 million workers from the 1st of July. Unions had been pushing for a 6% increase, while business groups wanted the increase to be in the 3% range. The 4.75% award increase is above the inflation rate. The Ukrainian capital Kyiv is under a massive Russian air attack. The city's mayor says a 9-story apartment building is on fire. Residents report seeing a huge smoke pillar rising up from the capital after authorities issued air raid warnings. And the UN's held an emergency meeting after Israel intensified its attacks in southern Lebanon. US President Donald Trump says he's spoken with Israel and Iran-allied militant group Hezbollah through mediators, saying they've agreed to stop fighting. Meanwhile, Israeli PM Benjamin Netanyahu's confirmed that conversation happened, but he says his military will continue to operate as planned in southern Lebanon and will bomb Beirut if Hezbollah doesn't stop firing into northern Israel. The UN is urging both sides to avoid further escalation. Iran says Israel's actions in Lebanon are violating the ceasefire and could jeopardize peace talks with the US. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يعلن أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف الهجمات المتبادلة، ويقول أن الجيش الإسرائيلي لن يضرب بيروت. نتنياهو يهدد بمهاجمة بيروت إذا واصل حزب الله قصف إسرائيل، ويؤكد استمرار العمليات العسكرية جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يتوقع التوصل لاتفاق مع طهران خلال الأسبوع المقبل، ويقول إن التوصل لاتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل من النصر العسكري. قادة الإطار التنسيقي في العراق يؤيدون مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط الحشد الشعبي عن الأطر السياسية.
1: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف إطلاق النار بينهما، وأضاف في منشور له على منصة تروث سوشيال أن القوات الإسرائيلية التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية قد عادت أدراجها، وذلك بعد أن أجرى محادثات وصفها بالمثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما كشف ترامب عن إجرائه اتصالات غير مباشرة مع ممثلين مع حزب الله، وصفها بالمثمرة للغاية، وأسفرت عن موافقة الحزب على وقف إطلاق النار بالكامل ووقف جميع العمليات الهجومية. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس ترامب وأبلغه أنه إذا لم يوقف حزب الله هجماته على المدن والمواطنين الإسرائيليين فإن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت، مضيفا أن الجيش سيواصل العمل كما هو مخطط له في جنوب لبنان. من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد أن يفسد الوضع في لبنان مفاوضاته مع إيران. وأضافت الهيئة أن التقارير التي تفيد بموافقة حزب الله على شروط وقف إطلاق النار تزيد من الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. كما أشارت الهيئة إلى أن واشنطن تدخلت وأوقفت ضربة قوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في اللحظات الأخيرة. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على المقترح الأمريكي لوقف متبادل للهجمات عقب اتصالات بين الرئيس اللبناني جوزيف هون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وينص المقترح على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، تمهيدا لتوسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل لبنان. وأضافت السفارة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ لبنان بموافقة إسرائيل على الترتيب المقترح، مشيرة إلى استمرار المفاوضات خلال اليومين المقبلين للبناء على التقدم المحرز. وكان مسؤول أمريكي قد أكد لسكاي نيوز عربية استمرار المشاورات بشأن مقترح وزير الخارجية ماركو روبيو لوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أشار إلى عدم وجود مؤشرات إيجابية حول التزام حزب الله. وشدد المسؤول الأمريكي على أن حزب الله تجاهل طلبات متكررة لوقف الهجمات على إسرائيل، وأنه لا يمكن توقع أن تمتنع إسرائيل عن الرد على أي اعتداء يستهدف قواتها أو مدنيها، متهم على الحزب بتجاهل مصالح اللبنانيين. كما عد المسؤول أن حزب الله يخشى تأثير المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل على وجوده. أبلغ علي حمدان مستشار رئيس البرلمان اللبناني السفيرة الأمريكية في بيروت بأن حزب الله مستعد للالتزام التام بوقف شامل لإطلاق النار بحسب ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي. ونقل الموقع عن حمدان قوله إن إدارة ترامب اقترحت وقفا جزئيا لإطلاق النار، لكن رئيس البرلمان نبيه بري رد بطلب وقف كامل. وأضاف حمدان أن حزب الله سيلتزم بالتوقف عن قصف شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيلي بعدم توجيه ضربات لبيروت. وذكر الموقع أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نبيه بري باعتقادهم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يوافق على المقترح. ميدانيا أفاد مراسلنا بتجدد الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مدن وبلدات عدة في جنوب لبنان، وشملت الغارات الإسرائيلية بلدات المروانية وصديقين وبيوت السياد والبازورية وياطر والنبطية الفوقة ومنطقة الحوش، إضافة إلى قصف مدفعي على دبين. وكان مراسلنا أفاد في وقت سابق بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت جنوب لبنان. تأتي هذه الغارات في إطار التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان. هذا وأفاد مراسلنا بمقتل 5 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى جبل عامل في صور جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارة تسببت بانقطاع الكهرباء في عن غرفة العناية أو غرف العناية المركزة، مما حال دون إمداد المرضى بالأكسجين. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ازدياد عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ الأول من مارس آذار الماضي إلى أكثر من 3430 قتيلا ونحو 10400 جريح. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل محمد موسى مترك قائد وحدة الصواريخ في حزب الله في منطقة النبطية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن اغتيال قائد منطقة صور يوم الأحد الماضي. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان قرى وبلدات جنوب لبنان ضمن سلسلة تكثيف الضربات على المنطقة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة 7 ضباط وجنود، حالة 3 منهم خطيرة، خلال معارك في جنوب لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مقذوفين عبرا من لبنان إلى إسرائيل بعد سماع صفارات الإنذار في مناطق عدة في الشمال. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هدفا جويا سقط داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، ولا أنباء عن إصابات. أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن وقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشمل الضواحي الجنوبية لبيروت. وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إنه بموجب الاتفاق المقترح ستتوقف الضربات الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن شن هجمات ضد إسرائيل. وأضاف البيان أن السلطات اللبنانية تتلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. وذكر البيان أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في واشنطن ستناقش آخر المستجدات. قال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة أحمد غرفة إنه بالرغم من جهود الحكومة لاحتواء التوتر، لأن إسرائيل تواصل استغلال المناخ الإقليمي المتوتر لتصعيد عسكري. وخلال جلسة لمجلس الأمن حذر غرفة من نوايا تل أبيب لتوسيع احتلال مساحات أوسع من الأراضي اللبنانية.
2: لم تتوانى الحكومة اللبنانية عن تحمل مسؤولياتها، واتخذت جملة إجراءات وقرارات جذرية نابعة حصرا من مصلحة لبنان واللبنانيين، ورافضة تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية بعد أن جر لبنان واللبنانيين إلى آتون حرب لم يختاروها. بالرغم من جهود الحكومة الآيلة إلى احتواء الأزمة، قامت إسرائيل مستفيدة كعادتها من ظرف إقليمي متوتر بتصعيد عسكري خطير أودى لليوم بآلاف الأرواح، وتستمر اليوم بعملية تدمير ممنهج للقرى والبلدات والأحياء السكنية.
0: من جانبه قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن حزب الله مستمر باستهداف شمال إسرائيل، وهو ما يدفع الجيش الإسرائيلي للتحرك وفق تعبيره.
1: قريبا سيعود.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي لكم مجددا ومعكم من كمل المشوار برفقتكم الحلوة بتيني ساعة من مشوارنا لليوم الثلاثة 2 من شهر حزيران. بلشنا هالساعة الذهبية برفقة أم كلثوم وهلأ استمعنا لنقول القصة ورح ناخد استراحة سريعة. ما تروحوا بعيد لأنه رح نرجع من بعدها لنسمع مع بعض لزياد الرحبيني.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة. وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: رغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان إلا أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة، كيف رح تأثر رفع أجور الحد الأدنى على أصحاب المصالح؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

معكم مكمل مستمعينا أجمل الأغاني والأجواء يلي بتقدمها راديو 2 أميا أستراليا. عمل تنيل كل أعجابكم وتكونوا عم تستمتعوا برفقتنا. رح نتابع هلأ مع السيدة فيروز، خليكن على السمع.

0: عالجنة الحلوة سبقني سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة سبقني سبقني وقول لحبيبي.
1: الأخبار ساعة بساعة بتستمعوا لها بس معنا عبر راديو توأمي أستراليا، من وفيكم بكل جديد بكل الأحداث والتطورات يلي عم بتصير بالشرق الأوسط بالعالم كله يعني محليا وعالميا. رح نتابع معكم وننتقل إلى موجز الأخبار.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات.
7: TME Australia News.
8: ABC News.
9: Louise Mylan with the top stories. The Fair Work Commission has increased the minimum wage and award rate. From July, almost 3 million workers covered by award rates will get a pay rise of 4.75%, and those at the very bottom on minimum wage will get an increase of almost 6%. But the Commission says despite the boost, the value of wages in comparison to the cost of living is still behind pre-COVID levels. It says the 4.75% increase will ensure workers are not worse off after July, while balancing concerns about worsening inflation and affecting businesses. A major Russian attack has targeted Ukrainian capital Kyiv, with at least 4 people injured and an apartment block heavily damaged. The local mayor says a missile strike on a multi-story building has caused a collapse and people may be trapped under the rubble. Thousands of residents in the city have been taking refuge inside metro stations and other shelters after air raid warnings. And Northern Tasmanian brewer James Bogue has announced it will stop making beer in the state by November, ending 145 years of local production. Parent company Lion had previously shifted production to mainland Australia for products sold there, but kept brewing in Tassie for the local supply. The brewers also announced it will repay a $1 million loan from the state government. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ترامب يعلن أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف الهجمات المتبادلة، ويؤكد أن الجيش الإسرائيلي لن يشن أي ضربات على بيروت. نتنياهو يهدد بضرب بيروت إذا واصل حزب الله قصف إسرائيل، ويؤكد مواصلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقا مع طهران خلال الأسبوع المقبل، ويرى أن السلام مع إيران قد يكون أفضل من النصر العسكري. الإطار التنسيقي في العراق يؤكد حصر السلاح بيد الدولة، وفك ارتباط الحشد الشعبي بالأطر السياسية.
1: سكاي نيوز عربية مع داليا عبد الله.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف إطلاق النار بينهما، وفي منشور على منصة تروث سوشيال أضاف ترامب أن القوات الإسرائيلية التي كانت في طريقها للعاصمة اللبنانية بيروت عادت أدراجها، وذلك عقب محادثات وصفها بالمثمرة للغاية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما كشف ترامب عن إجراء اتصالات غير مباشرة مع حزب الله، مؤكدا أن هذه الاتصالات أسفرت عن موافقة الحزب على وقف في إطلاق النار بشكل كامل ووقف جميع العمليات الهجومية. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت إذا لم يوقف حزب الله هجماته على المدن والمواطنين الإسرائيليين. وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تنفيذ عملياته في جنوب لبنان وفق الخطط المقررة. من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد أن يفسد الوضع في لبنان مسار مفاوضاته مع إيران. وأضافت الهيئة أن التقارير التي تتحدث عن موافقة حزب الله على شروط وقف إطلاق النار تزيد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أشارت إلى أن واشنطن تدخلت في اللحظات الأخيرة وأوقفت ضربة إسرائيلية قوية كانت تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على المقترح الأمريكي لوقف متبادل للهجمات عقب اتصالات بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وينص المقترح على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، تمهيدا لتوسيع وقف إطلاق النار ليشمل كامل لبنان. وأضافت السفارة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ لبنان بموافقة إسرائيل على الترتيب المقترح، مشيرة إلى استمرار المفاوضات خلال اليومين المقبلين للبناء على التقدم المحرز. وكان مسؤول أمريكي قد أكد لسكاي نيوز عربية استمرار المشاورات بشأن مقترح وزير الخارجية ماركو روبيو لوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أشار إلى عدم وجود مؤشرات إيجابية حول التزام حزب الله. وشدد المسؤول الأمريكي على أن حزب الله تجاهل طلبات متكررة لوقف الهجمات على إسرائيل، وأنه لا يمكن توقع أن تمتنع إسرائيل عن الرد على أي اعتداء يستهدف قواتها أو مدنيها، متهما الحزب بتجاهل مصالح اللبنانيين. كما اعتبر المسؤول أن حزب الله يخشى تأثير المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل على وجوده. أبلغ علي حمدان مستشار رئيس البرلمان اللبناني السفير الأمريكي في بيروت بأن حزب الله مستعد للالتزام التام بوقف شامل لإطلاق النار بحسب ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي. ونقل الموقع عن حمدان قوله إن إدارة ترامب اقترحت وقفا جزئيا لإطلاق النار، لكن رئيس البرلمان نبيه بري رد بطلب وقف كامل. وأضاف حمدان أن حزب الله سيلتزم بالتوقف عن قصف شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيل بعدم توجيه ضربات لبيروت. وذكر الموقع أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نبيه بري باعتقادهم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يوافق على المقترح. على الصعيد الميداني، أفاد مراسلنا بتجدد الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على مدن وبلدات عدة في جنوب لبنان. وشملت الغارات الإسرائيلية بلدات المروانية والصدقين وبيوت السيات والبازورية وياطرا ونبطية الفوقة ومنطقة الحوش، إضافة إلى قصف مدفعي على دبين. وكان مراسلنا أفاد في وقت سابق بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت جنوب لبنان. تأتي هذه الغارات في إطار التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان. هذا وأفاد مراسلنا بمقتل 5 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى جبل عامل في صور جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة تسببت في انقطاع الكهرباء عن غرف العناية المركزة، مما حال دون إمداد المرضى بالأكسجين. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ازدياد عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ الأول من مارس الماضي إلى أكثر من 3430 قتيلا ونحو 10400 جريح. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل محمد موسم تيرك قائد وحدة الصواريخ في حزب الله في منطقة النبطية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن اغتيال قائد منطقة صور يوم الأحد الماضي. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان قرى وبلدات جنوب لبنان ضمن سلسلة تكثيف الضربات على المنطقة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة 7 ضباط وجنود، حالة 3 منهم خطيرة خلال معارك في جنوب لبنان. قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مقذوفين عبر من لبنان إلى إسرائيل بعد سماع صفارات الإنذار بمناطق عدة في الشمال. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هدفا جويا سقط داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان ولا أنباء عن إصابات. أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن وقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشمل الضواحي الجنوبية لبيروت. وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أنه بموجب الاتفاق المقترح ستتوقف الضربات الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن شن هجمات ضد إسرائيل. وأضاف البيان أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. وذكر البيان أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء في واشنطن ستناقش آخر المستجدات. قال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة إنه بالرغم من جهود الحكومة لاحتواء التوتر تواصل إسرائيل استغلال المناخ الإقليمي المتوتر لتصعيد عسكري. وخلال جلسة لمجلس الأمن حذر عرفة من نوايا تل أبيب احتلال مساحات أوسع من الأراضي اللبنانية.
2: لم تتوانى الحكومة اللبنانية عن تحمل مسؤولياتها واتخذت جملة إجراءات وقرارات جذرية نابعة حصرا من مصلحة لبنان واللبنانيين ورافضة تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية بعد أن جر لبنان واللبنانيين إلى آتون حرب لم يختاروها. بالرغم من جهود الحكومة الآيلة إلى احتواء الأزمة قامت إسرائيل مستفيدة كعادتها من ظرف إقليمي متوتر بتصعيد عسكري خطير أودى لليوم بآلاف الأرواح، وتستمر اليوم بعملية تدمير ممنهج للقرى والبلدات والأحياء السكنية.
0: من جانبه قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن حزب الله مستمر في استهداف شمالي إسرائيل وهو ما يدفع الجيش الإسرائيلي للتحرك وفق تعبيره. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي قال دانون أن إسرائيل لا تسعى للسيطرة على أي أراضي لبنانية.
3: For the people of northern Israel,
4: بالنسبة لسكان شمال إسرائيل فإن وقف إطلاق النار لم يكن وقفا بمعناه الحقيقي، بل إن إطلاق النار كان متواصلا وحزب الله لم يتوقف وواصل إطلاق النار والتسلح وإطلاق الصواريخ والمسيرات على جنودنا والسكان المدنيين. وخلال الأيام الماضية توسعت رقعة التهديدات ووصلت إلى أماكن أعمق ليست محاذية للحدود. مدن ومستشفيات تبعد أميالا عن الحدود اضطرت إلى اللجوء إلى الملاجئ وأغلقت المدارس والمحال التجارية.
0: اتهم مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتس النظام الإيراني بالعمل على تأجيج الصراع في لبنان وتأجيل التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وطلب والتس حزب الله بوقف هجماته على إسرائيل كخطوة أساسية لخفض التصعيد.
5: لم يكتفي حزب الله برفض مطالب الحكومة اللبنانية بوقف إطلاق النار، بل هدد مؤخرا بالإطاحة بها. فلنتأمل في هذا الأمر جيدا. جيش من الإرهابيين مدعوم من إيران يهدد الحكومة الشرعية للبلاد التي يدعي حمايتها، والاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن داعميهم النظام الإيراني قد أمروا وكيلهم بإطالة أمد هذا الصراع لينسب إليهم الفضل كما يقال، وعرقلة التقدم نحو اتفاق سلام في المحادثات المباشرة التاريخية الأخيرة. يجب علينا كمجتمع دولي أن نرفض هذه النزعة الانتهازية.
0: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة قوات حفظ السلام الحالية اليونيفيل في نهاية هذا العام، وذلك في تقرير قدمه

0: موعد إتمام مذكرة التفاهم الخاصة بمضيق هرمز، لأن هناك بعض النقاط التي لا تزال قيد النقاش. وفي وقت سابق قال ترامب إن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أي تواصل من طهران بشأن تقارير تفيد بتعليقها للمحادثات. وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان إيران تعليق المحادثات.
1: بساعة جديدة مكملين مشوارنا، وبيسعدنا لقاءكم مجددا وين ما كنتم موجودين وعم تسمعونا، للموجودين داخل أستراليا أو بالخارج أهلا وسهلا فيكم. حنبلش مشوارنا بهالساعة الثالثة هلأ مع محمد مجذوب وأغنيته كرامة مرة.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: بوقت مستمعينا بيشتد في النقاش بلبنان حول مستقبل المرحلة المقبلة، برز موقف واضح من رئيس الجمهورية جوزيف عون حول خيار التفاوض والملفات الأمنية المطروحة. وأكد الرئيس عون أنه لبنان اختار طريق التفاوض لأنه البديل هو استمرار الحرب، مشددا على أنه التفاوض منه استسلام ولا تنازل، بل هو المسار الأقل تكلفة، يعني الأقل كلفة والأكثر أمان لوقف الحرب وحماية اللبنانيين. وقال أنه وأشار إلى أنه أي حل بيحتاج لوقت وصبر، مؤكد أنه جميع المسؤولين عم يشتغلوا للوصول إلى نتائج تخفف معاناة اللبنانيين وتعيد الاستقرار إلى البلد. وبملف الجنوب كمان وضح عون أنه الجيش اللبناني عم بيواصل تعزيز سيطرته الميدانية، لافتا إلى أنه تنفيذ كامل الترتيبات الأمنية يحتاج إلى وقت بسبب طبيعة المنطقة والظروف القائمة. وبين يعني خيار الحرب وخيار الحوار، عم نشوف أنه بيبقى الرهان الأكبر على الوصول إلى استقرار يعيد الأمل للبنانيين بعد عن جد سنوات طويلة من الأزمات والتحديات يلي عم بتواجه كل لبناني. منتابع نحن وياكم بريك كتير صغير وبنرجع.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيا أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

Australia. 2ME Australia.

0: بالساعات الأخيرة مستمعينا صار في اجتماع ثلاثي بين لبنان وإسرائيل والجانب الأمريكاني اللي طلبوا من السفير الإسرائيلي أنه لازم يتم وقف إطلاق نار. بس بنيامين نتنياهو طلع وصرح من بعد بشي ساعتين دغري وعارض هالموضوع وهالقرار وقال انه حزب الله ما عم بيوقف مهاجمات شمال اسرائيل سهن حيضلوا على قرارهم بقصف بيروت وتحديدا يعني الضاحية. وكمان شغلة مهمة بدي اذكرها بخصوص هيدا الموضوع انه اصلا رئيس الوزراء الاسرائيلي اشترط انه امن مواطنين شمال اسرائيل مرتبط قطعا مع امن بيروت. ف إذا توقف الحزب يعني عن استهداف سكان الشمال قال أنه سوف نتوقف عن استهداف بيروت، ولكن هيدا لن يوقف أو يردع استكمال الجيش الإسرائيلي باستهداف الجنوب والبقاع. أما بيروت فأمنه مرتبط قطعا بأمن سكان شمال إسرائيل. ولأنه الحزب ما عم يتوقف عن مهاجمة شمال إسرائيل بالتالي ما حيصير فيه لهلأ وقف لإطلاق النار أو أنه تراجع عن قرار الضربة على الضاحية. منكمل معكم ومنرجع منوافيكم بآخر الأخبار والمستجدات دايما عبر الموجة 1638 AM. خليكن معنا.
1: Two ME listeners have their say.
2: Two ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند Maryland's Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland's Dental Clinic 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street 9897-2222 خلف KFC.
8: عم تسأل انت وينك؟ عدوا امي وحياة عينك.

نكمل معكم المشوار مستمعينا، بتمنى أوقات رائعة وحلوة لكم وين ما كنتوا بهالفترة من الظهيرة. وبمشوارنا منكمل ومنروح إلى هيدا الخبر. بحسب تقارير إسرائيلية عم بتواصل تل أبيب توسيع عملياتها البرية جنوب لبنان، معتبرة أنه خطر المسيرات التابعة لحزب الله ما زال يشكل أحد أكبر التحديات الأمنية أمامه. وبتتحدث إسرائيل عن شروط بتطرحها ضمن أي تفاهم مقبل، من بين تشديد الرقابة الأمنية جنوب الليتاني وتعزيز آليات المراقبة الدولية، إضافة إلى الإبقاء على بعض المواقع العسكرية اللي بتسيطر عليها حاليا. بالمقابل يرى مراقبون أن التقدم العسكري الإسرائيلي بيهدف كمان إلى تحسين موقع التفاوض وفرض وقائع جديدة على الأرض قبل الوصول إلى أي اتفاق نهائي. اليوم عم نشوف أنه بيبقى جنوب لبنان عم بيبقى ساحة مفتوحة على أكثر من احتمال، واللبنانيون عم بينتظروا أي خطوة لتوقف الحرب وتخفف من حجم الخسائر والمعاناة اليومية.

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132-ANT. الرقم هو 1-3-2-2-6-8. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
0: 2ME all the time. 2ME every time. 2ME.

0: معكم بننتقل بهالأثناء إلى جولة الأخبار، أخبار الساعة 2:00 عبر أثير راديو 2 أم أستراليا 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: Louise Mylan with the top stories. The Fair Work Commission has increased the minimum wage and award rate. From July, almost 3 million workers covered by award rates will get a pay rise of 4.75%, and those at the very bottom on minimum wage will get an increase of almost 6%. But the Commission says despite the boost, the value of wages in comparison to the cost of living is still behind pre-COVID levels. It says the 4.75% increase will ensure workers are not worse off after July, while balancing concerns about worsening inflation and affecting businesses. A major Russian attack has targeted Ukrainian capital Kyiv, with at least 4 people injured and an apartment block heavily damaged. The local mayor says a missile strike on a multi-story building has caused a collapse and people may be trapped under the rubble. Thousands of residents in the city have been taking refuge inside metro stations and other shelters after air raid warnings. And Northern Tasmanian brewer James Bogue has announced it will stop making beer in the state by November, ending 145 years of local production. Parent company Lion had previously shifted production to mainland Australia for products sold there, but kept brewing in Tassie for the local supply. The brewers also announced it will repay a $1 million loan from the state government. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: Assalamualaikum عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا كنت محييكم مشاهدينا ونصحبكم في هذه التغطية المستمرة من الجزيرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له أنه لن يرسل أي قوات إلى بيروت، إن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. كما أكد ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى واتفقوا على وقف إطلاق النار تماما. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وإن الحزب لن يهاجم إسرائيل. ترامب قال أيضا أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة. أما نتنياهو فقال إن موقف إسرائيل ثابت بمهاجمة بيروت إذا لم يوقف حزب الله مهاجمة إسرائيل، وإن إسرائيل ستواصل العمل في جنوب لبنان وفقا للخطة المقررة. عن الطرف اللبناني، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق النار، وإن الرئيس ترامب وحده هو القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به. السفارة اللبنانية في واشنطن كانت قد قالت إن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات. وأضافت السفارة أنه من المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. في غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة إن مسؤولين قطريين دخلوا على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وإن قطر جددت الاتصالات أمس الاثنين في ضوء الانذارات الإسرائيلية لقصف الضاحية وذلك بهدف وقف الضربة. أما في طهران، فقال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان ستجعل الملاحة في باب المندب مشابهة لما يجري في هرمز. في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في لبنان دعت لها فرنسا، قال المندوب الأمريكي إن الرئيس ترامب طرح تسلسلا واضحا لإنهاء النزاع في جنوب لبنان، مؤكدا أنه على حزب الله أن يوقف هجماته على إسرائيل لخفض التصعيد. من جانبه، أكد المندوب اللبناني أن التصعيد الإسرائيلي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، مشددا على أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية بينما واصلت إسرائيل انتهاكاتها. أما المندوب الإسرائيلي فقال إن حزب الله أطلق النار على إسرائيل خدمة لإيران وهو يتلقى تعليماته من طهران، مؤكدا أن تهديد الطائرات المسيرة يمثل تحديا حقيقيا. كل هذه المعطيات نتوقف عندها بمزيد التحديثات. من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بكما مراد هاشم، نجمل معك أبرز ما قالته واشنطن وعلى رأس ذلك إعلان دونالد ترامب.
7: نعم محمد، الأبرز هو إعلان واشنطن نجاحها في إبرام اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وأيضا النجاح في إعادة المفاوضات إلى مسارها بعد عارض أو خلل بحسب وصف الرئيس ترامب على خلفية هذا التصعيد في لبنان. في التفاصيل، الرئيس ترامب يقول إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكالمة هاتفية وقف عملية عسكرية واسعة في بيروت، ومن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي استجاب وعاد قواته، وأن ترامب كذلك تواصل مع قادة حزب الله عبر ممثلين ووافقوا على وقف إطلاق النار وعدم مهاجمة إسرائيل أو جنودها. أيضا إسرائيل في المقابل التزمت بعدم استهداف حزب الله أو شن هجمات. وعبر ترامب في منشور عن الأمل في أن يدوم وقف إطلاق النار هذا بشكل دائم. كان قال في أي ترامب في مقابلة مع ABC من أنه بعدة مكالمات واتصالات نجح في تدارك هذا العارض بفعل موقف إيران الغاضب من هذا التصعيد في لبنان، وهو بطبيعة الحال تحدث بعد ذلك بلهجة متفائلة عن المسار التفاوضي متوقعا للشبكة في مقابلة بإبرام اتفاق خلال أسبوع لوقف إطلاق النار، بالأحرى تمديد وقف إطلاق النار، وكذلك فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى بقاء بضعة نقاط موضع تفاوض. لكنه قال إنه يتفهم صعوبة الأمر على إيران التي وصفها بالبلد الكبير، ومن أن الصعوبة أيضا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه قال إن الولايات المتحدة تحقق ما تريد، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق أفضل بكثير من العودة إلى هذه الحرب. كان الرئيس ترامب على ما يبدو أجرى أكثر من اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. في آخر اتصال يصف مسؤولون، أو بالأحرى مسؤولان ومصدر مطلع لموقع أكسيوس، هذا الاتصال بأنه الأسوأ بين الرئيس ترامب ونتنياهو منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في فترته الثانية، إذ أن الرئيس ترامب وعلى خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان والعملية العسكرية التي كانت وشيكة في بيروت، وبخ نتنياهو وعنفه وأسمعه كلمات نابية، وطلب منه إيقاف هذا التصعيد وإيقاف الهجوم على بيروت، وقال إنه لا، وقال إنه من أنه ساهم بعدم الزج به في السجن على خلفية الفساد، مشيرا إلى أنه تسبب بكراهية إسرائيل وفي عزلتها، وحذر من استمرار ذلك. قال مسؤول أيضا إن الرئيس ترامب وإن تفهم لفترة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات حزب الله، ولكنه يعتقد أن إسرائيل تستخدم القوة بشكل غير متناسب في هذا التصعيد في الفترة الأخيرة، ومن أن ترامب مستاء من الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين في لبنان، وكذلك تدمير المنازل حتى عند استهداف قيادي واحد في حزب الله. هذا المسؤول قال إنه في النهاية فإن الرئيس ترامب فرض كلمته بوقف إطلاق النار على نتنياهو بمعزل عما نشره نتنياهو عقب هذه المكالمة على موقع إكس. في المجمل هذه الاتصالات كانت بدأت من وقت قبل ساعات من هذه المكالمة من قبل وزير الخارجية ماركو روبيو مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في مسعى لإبرام هذا الاتفاق، القبول بمقترح أمريكي، ولكن مضت ساعات وكان هناك تصعيد كبير استدعى هذا التدخل وهذه الضغوط من قبل ترامب، والتي ينظر إليها من أنه بالفعل شعر من أن مساعيه لإبرام اتفاق مع إيران كانت مهددة، وبالتالي هو بعد أن أعاد هذا المسار التفاوضي بدأ يتحدث بلهجة إيجابية ومتفائلة بعد أن كانت صدرت منه بعض التصريحات التي تشير إلى أن هذا المسار بدأ يدخل حالة من الجمود، حينما قال إن التزام الصمت ربما يكون أفضل ردا على التقارير التي تشير إلى تعليق إيران الاتصالات أو هذه المراسلات مع واشنطن. محمد،
6: هل من جديد فيما يتعلق باللقاءات المرتقبة ضمن المفاوضة المباشرة بين إسرائيل ولبنان والتي ستعقد بعد ساعات وغدا أيضا في واشنطن؟
7: ننتظر محمد مزيد من التفاصيل عن من سيمثل البلدين لبنان وإسرائيل، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بشكل نهائي، وهل ستعقد في ذات المستوى الذي عقدت فيه الجولة الثالثة. لكن مما تأكد أن ماركو روبيو سيكون راعيا لهذه المحادثات بطبيعة الحال، باعتبار أنه مسؤول عن هذا الملف، وكان في الجولة الثالثة غائبا كما هو معروف في زيارة للصين برفقة الرئيس دونالد ترامب. لكن على الطاولة يتوقع أن يتم الدفع قدما بالجهود التي بذلها الرئيس ترامب وكذلك روبيو ذاته فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار. لدى لبنان مطالب، ولدى إسرائيل مطالب، ولدى الولايات المتحدة أهداف من هذا الحوار، وستحاول أن تدفع بهذه الأهداف قدما.
0: وأحلى بداية ساعة جديدة هلأ حتكون مع فيروزتنا وأغنية رائعة، يعني غنية من أغاني زمن لبنان الجميل. رح نسمع مع بعض تراب عنتورة عبر الموجة 1638 AM.

0: كمان رح نشوف مع بعض أحوال الطقس بكرة. يعني بسدني حيكون مشمس، الحرارة 20 درجة، بترجع شوي بترتفع. أما بملبورن فحيكون ممطر بنسبة جدا عالية، وبتنخفض عن اليوم درجات الحرارة إلى 14 بكرة كحد أقصى. وهون ببيروت طقسنا مستقر بدرجات الحرارة بكرة مشمس، وبتوصل كحد أقصى لل 25. رح ناخد فاصل كتير صغير ومنرجع منواصل معكم المشوار. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME playing just hits. Just
1: إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: رغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، إلا أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة. كيف رح تأثر رفع أجور الحد الأدنى على أصحاب المصالح؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: برجع لكم مستمعينا ومنكمل نحن وياكم برابع ساعة من مشوارنا. وبعيدا عن السياسة والأحداث الأمنية منروح على خبر بيحمل رسالة أمل وتشجيع للشباب اللبناني رغم كل التحديات. استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ببكركة وفد من الجامعة الأنطونية بمناسبة تكريم الطالب كولين سليمان يلي نيل منحة جائزة البطريركية المارونية الكاملة لدراسة الماستر تقديرا لتفوق الأكاديمي والتزامه بالقيم الإنسانية والمسيحية. وخلال اللقاء كشف سليمان أنه مشروع رسالته للماستر رح يكون مخصص لتطوير حلول تقنية تساعد الكنائس والرعاية وبتسهل عملها. ومن جهته أشاد البطريرك الراعي بالشباب اللبناني المتمسك بقيمه يعني وإيمانه داعيا الجيل الجديد إلى البقاء بلبنان والمساهمة ببناء مستقبل أفضل للبلد. ويمكن بهيك قصص نجاح منكتشف انه رغم كل الصعوبات بعد في شباب لبناني عم بيثبت كل يوم انه الاستثمار الحقيقي بيبقى بالعلم والإرادة والإيمان بالمستقبل.
1: Get the news first from 2ME.
2: اذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم ان التعب هو احد اكبر 3 اسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت انه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Lassiosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على إجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. Great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turned to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اليوم عم نشوف بينما عم تستمر النقاشات حول المسار التفاوضي بلبنان، عم تتواصل كمان المواقف السياسية المتباينة حول كيفية إدارة المرحلة الجاية. وأكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبر أنه هيدا الخيار لا يحظى بإجماع وطني، وأنه لبنان لا يحكم بمنطق الأكثرية والأقلية بالقضايا المصرية. ورأى الحاج حسن أنه الرهان على الضغوط الأمريكية لوقف التصعيد لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن، داعيا إلى العودة للحوار الداخلي وتعزيز التفاهم بين مختلف القوى اللبنانية من أجل مواجهة التحديات الراهنة. كمان شدد على أنه ملف لبنان ووقف إطلاق النار بشكل بحسب تعبيره جزء أساسي من أي تفاهم محتمل بين إيران والولايات المتحدة. فبظل هيدا الانقسام السياسي القائم، عم نشوف انه بيبقى التحدي الاكبر امام اللبنانيين هو الوصول الى رؤية موحدة بتحمي البلد، بتخفف من تداعيات المرحلة الصعبة اللي عم بعيشها. معكم ماريا من استديوهات 2ME ومايسات ببيروت، وبكمل معكم ما تبقى من اوقاتنا الحلوة بهالمشوار. خليكن على الموجة 1638 AM. 2ME.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: وهيك منكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم الثاني من شهر حزيران. كان معكم ماريا من وراء ميكرو راديو توأمية أستراليا، وإن شاء الله أوقات سعيدة ورايقة لألكم جميعا، ويعطيكم العافية، وبتمنى تكونوا بألف خير. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3. بنتمنى كل الأخبار الجاية تكون أخبار حلوة، وتكون كمان الأيام الجاية علينا حاملتنا سلام أمان وكل الأشياء اللي عم نتمنيها. بختم معكم وبنرجع منلتقى من جديد بكرة إن الله راد بنفس الوقت. كونوا على الموعد.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
8: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها أدم جبيرة.
10: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. هجمات جديدة متبادلة في الجنوب اللبناني بين إسرائيل وحزب الله قبل استئناف المفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية اليوم، وبعد ساعات من الإعلان عن اتفاق يوقف الحزب بموجبه هجمات على إسرائيل، وتمتنع الأخيرة عن شن ضربات على بيروت وضاحيتها الجنوبية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، وسط حديث بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بسبب التصعيد في لبنان. روسيا تشن هجوما واسعا على أوكرانيا أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. إلى التفاصيل.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مرحبا بكم. استمرت الأعمال القتالية في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق هدنة جزئية يقضي بامتناع إسرائيل عن شن الضربات التي كانت تستعد لتنفيذها على بيروت وضاحيتها الجنوبية، مقابل أن يتوقف حزب الله عن هجماته على إسرائيل. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أنه اعترض مقذوفين أطلقا من لبنان، وذلك بعد شنه لضربات مسائية على عشرات البلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجمات ليلية على أهداف إسرائيلية. فالنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
11: نجحت الاتصالات الأمريكية في تحييد ضاحية بيروت الجنوبية من ضربة إسرائيلية واسعة، لكن الضربات تواصلت في الجنوب إذ استهدفت أكثر من 12 بلدة، بينها المروانية التي قتل فيها 4 أشخاص، وكانت مدينة صور قد تعرضت لاستهداف مقابل مستشفى جبل عامل، أسفر في حصيلة أولية عن مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين، وأدى إلى دمار كبير في المستشفى والمباني المحيطة به، كما سقط عدد من القتلى والجرحى في زفتة، سلعة، شحور، زبدين، البازورية، عبة، وعلى طريق النبطية الخردلة. حزب الله بدوره استهدف 3 دبابات وقوة مدرعة أثناء تقدمها باتجاه ملعب حداتة، وذلك بعد أن فجر فيها تشركتين من العبوات الناسفة، كما استهدف تجمعا للآليات في الأطراف الجنوبية لبلدة العديسة ودبابة في البياضة بعد إعلان وقف إطلاق النار، مستبقا ذلك ب30 عملية في قرى الخط الأصفر والداخل الإسرائيلي. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
10: هذا وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تتوقف إسرائيل وحزب الله عن القتال إلى الأبد، بعدما قال إنه أجرى مكالمة جيدة جدا مع حزب الله من خلال ممثلين عنهم لم يسمهم، ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد قوبل إعلان ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان بمواقف سياسية متباينة في الداخل الإسرائيلي. ينقل لنا أبرز هذه المواقف زياد حلبي في هذا التقرير من القدس.
12: تطور دراماتيكي هز الساحة السياسية في إسرائيل بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن إسرائيل وحزب الله ملتزمان بوقف إطلاق النار، كاشفا ضمنا عن منعه استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، في خطوة أحدثت صدمة داخل الحكومة الإسرائيلية وفتحت موجة واسعة من الانتقادات. رئيس الوزراء الإسرائيلي لم ينفي التفاهم بل أقر به ضمنا عندما قال إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت فقط إذا استمرت الهجمات عليها من قبل حزب الله، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجيش سيواصل عملياته في جنوب لبنان. أما وزير الدفاع كاتس فحاول احتواء الغضب الداخلي موضحا أن لا وقفا لإطلاق النار من وجهة النظر الإسرائيلية، وأن معادلة الضاحية في حال استمرار الهجمات على إسرائيل ما تزال قائمة. لكن تصريحات ترامب أشعلت عاصفة سياسية وإعلامية. المعارضة شنت هجوما غير مسبوق على نتنياهو إذ وصفه ليبرمان بأنه دمية بيد الإدارة الأمريكية، فيما اعتبر نفتالي بنت كمالابيد أن إسرائيل تحولت إلى دولة وصاية لا تملك حرية اتخاذ القرارات الأمنية. وفي الشارع الإسرائيلي خاصة في شمال إسرائيل تصاعدت موجة الغضب والانتقاد بعد أن اتضح مجددا بأن قرار التصعيد والاحتواء على الجبهات كافة باتت بيد ترامب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
10: نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، حيث تتقدم قواتها البرية نحو نهر الزهراني في عمق توغل لها في لبنان منذ 25 عاما. في المقابل قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن الجماعة ستدعم وقفا كاملا لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان كخطوة تمهيدية لانسحاب القوات الإسرائيلية. وسط ذلك أعلنت الحكومة اللبنانية أنها ستسعى إلى توسيع نطاق وقف إطلاق النار خلال جولة المحادثات المباشرة الجديدة المقررة اليوم مع إسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية عن مآلات التفاوض المباشر بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية في ظل التصعيد العسكري. حدثنا من بيروت نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدولي هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
13: نعم سيلتئم اليوم وغدا في وزارة الخارجية الأمريكية جولتان الخامسة والسادسة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، وهاتان جلستان ستلتئمان على صورة الجلستين الأوليين تحت النار بسبب رفض إسرائيل وقف النار الشامل في لبنان، وتريد وقفا جزئيا وذلك ما يريده الأمريكيون على أنها مصرة على الاستمرار في تدمير القرى ولا مبالية بالتفاوض الأمريكي ومعولة على الآلة العسكرية، أولا لفرض مزيد من الضغوط السياسية على الدولة اللبنانية وثانيا مزيد من الضغوط الميدانية على حزب الله بتلويحها بخطف الضاحية الجنوبية. مع ذلك يصر رئيس الجمهورية جوزيف عون على المضي في خيار التفاوض المباشر، وهو ما أعاد تأكيده البارحة بأن التفاوض هو أسلم من الحرب لأن مساره يحتاج إلى وقت. أضاف عون أيضا أن البعض يعتبر التفاوض استسلاما لأنه ليس كذلك، وهو ليس تنازلا بل حل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن.
14: استبعتم إلى نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية في بيروت. هذا وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية اليونيفيل في نهاية العام الجاري، وجاء التشديد هذا من غوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي الذي عقد أمس جلسة طارئة بشأن لبنان بناء على طلب من فرنسا، فرنسا التي قال مندوبها إنه على إسرائيل أن تساعد الحكومة اللبنانية بدل أن تعرقل عمل هذه الحكومة. ويلقي التصعيد في لبنان بثقله على المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. إيران صعدت من لهجتها أمس مهددة بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، كما ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية المقربة من الحرس الثوري. ذكرت أن طهران علقت تبادل الرسائل والمباحثات مع واشنطن حول التفاهم لوقف الحرب بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان. المزيد في تقرير علي الباشا من طهران.
15: وكالة أنباء تسنيم أعلنت نقلا عن مصادر مقربة أن طهران أوقفت عملية تبادل الرسائل مع واشنطن ردا على تجديد إسرائيل حملتها على لبنان، وأكدت عزم ما أسمته محور المقاومة على إعادة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل وتفعيل الجبهات الأخرى وعلى رأسها مضيق باب المندب. وبحسب تسنيم إيران لن تتراجع عن قرارها إلا بعد وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. يأتي هذا بعد تصريحات تمهيدية أتت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي اعتبر استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتجديد الحملات الإسرائيلية على لبنان انتهاكا لوقف إطلاق النار. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين إن هذا الانتهاك له ثمن سوف يتم تسديده في موعده. تصريح أتبعه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
14: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المحادثات مع إيران مستمرة وإنه لم يبلغ بغرار بشأن تعليقها، فيما ذكرت شبكة ABC نيوز أن ترامب أبلغها بأنه يعتقد أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وأعلنت الكويت والولايات المتحدة أمس عن التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة، فيما دوت سفارات الإنذار في أنحاء إيران. في تصعيد جديد للحرب في أوكرانيا، شنت روسيا هذا الصباح هجوما واسعا على هذا البلد أي أوكرانيا، أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بعضهم في العاصمة كييف التي تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية، والتي يحدثنا منها محمد الزاوي مراسل مونتي كارلو الدولية في التقرير التالي.
16: العشرات بين قتلى وجرحى في العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا في هجوم كبير شنته القوات الروسية باستخدام عدد قياسي من المسيرات والصواريخ وفق تأكيد السلطات، مع تسجيل أضرار واسعة في مناطق متفرقة من المدينة وضواحيها. 7 أحياء في كييف شهدت ضربات روسية في هجوم تواصل على مدار أكثر من 5 ساعات، سمع خلالها دوي انفجارات ونشبت حرائق في منشآت حيوية للبنية التحتية ومباني سكنية وتجارية. يواصل رجال الإنقاذ التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي يتوقع أن ترتفع حصيلة ضحاياه مع وجود مفقودين وعالقين تحت الإنقاذ وفق تأكيد عمدة المدينة. مناطق دنيبرو وخاركيف كانت هي الأخرى مسرحا للهجمات الروسية، مع تسجيل قتلى ومصابين أيضا وفق تحديث السلطات المحلية في هذه المقاطعات. الهجوم جاء بعد ساعات قليلة من تحذيرات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والاستخبارات العسكرية من أن موسكو ستوجه ضربة واسعة على كييف ومقاطعات عدة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
14: اعترضت البحرية الفرنسية ناقلة نفط خاضعة للعقوبات مرتبطة بتجارة النفط الروسية في المحيط الأطلسي، وأمرت السفينة بالتوجه إلى فرنسا في خطوة قالت روسيا إنها غير قانونية وتصل إلى حد القرصنة الدولية. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن الناقلة كان يشتبه برفعها علما مزيفا، وتسنى اعتراضها بدعم من بريطانيا، فيما أشار موقع لتتبع السفن إلى أن الناقلة كانت ترفع علم مدغشقر. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في موضوع آخر أعلن أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن استثمارات أجنبية قياسية تصل قيمتها إلى حوالي 90 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر اختار فرنسا الذي احتضنته ضواحي باريس يوم أمس، بما في ذلك كما يقول ماكرون الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. استقبل وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أمس نظيره الجزائري خلال زيارة عمل يقوم بهذا الأخير لباريس تستمر يومين في إطار انفراج العلاقات بين البلدين، ويتوقع

0: تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم. ومن المنتظر أن يخضع هذا الاتفاق لتصويت نهائي في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة قبل دخوله حيز التنفيذ. وبدأت عدة دول أوروبية من بينها الدنمارك والنمسا وألمانيا دراسة خيارات لإقامة هذه المراكز في دول مثل رواندا وأوغندا وأوزبكستان. في المقابل شككت فرنسا في جدوى هذه المراكز، بينما عارضتها إسبانيا معتبرة أنها قد تنطوي على مخاطر تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. ولا يعد هذا التوجه جديدا، إذ سبق لإيطاليا أن أنشأت مركزا في ألبانيا لاستقبال طالبي اللجوء قبل البت في طلباتهم، غير أن التجربة واجهت عقبات قانونية عديدة ما أدى إلى بقاء المركز شبه فارغ لفترة طويلة بسبب الطعون القضائية المتكررة.
1: ردت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي طلب رواندا تعويضا من بريطانيا تصل قيمته إلى حوالي 135 مليون دولار. طالبت به كيغالي نظير إلقاء لندن اتفاقا بينهما كان يهدف إلى ترحيل مهاجرين. وعللت المحكمة قرارها بأن بريطانيا ليست ملزمة بدفع النفقات غير المسددة طوال سنتين المتعلقة بهذا البرنامج الذي علق قبل حوالي عامين. عين الرئيس السنغالي باسير جوماي فاي حكومة جديدة تضم بعض أعضاء وحلفاء حزب باستيف بزعامة عثمان سونكو، على الرغم من إعلان الأخير أن حزبه لن يشارك في هذه الحكومة. النشرة انتهت. وكان فيها هجمات جديدة متبادلة بين إسرائيل وحزب الله قبل استئناف المفاوضات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار بين الطرفين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة وسط حديث بأن طهران علقت المفاوضات بسبب التصعيد في لبنان. وروسيا تشن هجوما واسعا على أوكرانيا أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولي.
2: للاستماع
3: Good afternoon. Starting off in Sydney, a crash in Fairfield on the Horsley Drive southbound at Nelson Street. Also watch out for a concrete spill in Mossman on Military Road northbound at Spit Road. It's in the left-hand lane. In Melbourne, a crash on the Ring Road Greensboro bound at the Deer Park Bypass in the left-hand lane with speed back to 40, and the Deer Park Bypass slowing outbound from the Ring Road to Christie's Road. Your gift of starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Chris with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
4: مع الفنان راغب علي نبلش مشوارنا. تحياتي لكم، انتم برفقه 2ME 1638.

0: حزني مفيش.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايجرين, The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح, سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحي. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين, تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM بنرجع لعنكم مستمعينا تنطلع عليكم بمشوار جديد, مشوار درايف تايم بروجرام ابتدى هلأ وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. مشوار 2ME بدل مكمل معكم على مدار ال 24 على 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. كاتيا نصراف من وراء الميكروفون بدي حييكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 2ME.com.au أو من خلال الموجي 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لليوم, 20 درجات الحرارة بسيدني بتوصل 16 على الصعيد ملبن. بذكر مستمعينا حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا, وعندن خدمات أخرى متوفرة بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. رح نكمل سوا مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية, رح نكون برفقتها أكيد, عندي كتير من الأخبار السياسية اليوم, كمان رح نكون برفقة مستجدات الأخبار المحلية والعالمية دايما وبكل ساعة على رأس الساعة منتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات, معلومات صحية غذائية ونفسية رح تكون برفقتنا بسياء مشوارنا. بونسوار لكل مستمعينا, انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية من روح إلى فاصل استراحة. 2ME Trusted
1: Talkback. Listen to Australia's only talkback.
2: Listen
1: to Talkback. 2ME Talkback Australia.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: 2ME أستراليا.
0: أستراليا. كل شيء ممكن, كل شيء بالحياة ممكن. الفنان مروان خوري بهالأغنية رح يغني لنا إياها عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.

0: بنتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام 3:30 عبر أثير راديو 2ME.
1: ABC News. Tanmaya Navada with the top stories. Federal Treasurer Jim Chalmers has welcomed the Fair Work Commission's wage increase decision, labelling it sustainable. In its annual wage review, the Commission has raised the national minimum wage by 5.97%, with minimum award workers getting a 4.75% pay boost. The Australian Council of Social Service says it will help ease the pressure on low-paid workers to cover their basic living costs, but the Australian Chamber of Commerce and Industry argues it'll add to costs for small businesses. Ukrainian authorities say a major Russian attack has killed multiple people, damaged buildings and left others feared trapped under rubble. In the capital, Kyiv, more than a dozen people have reportedly been injured while thousands have sought refuge in underground metro stations. Russia has warned that it intends to launch systematic strikes on targets in Kyiv and decision-making centres linked to the Ukrainian military. And the Firefighters Union says under-resourcing meant crews arrived too late to a fatal fire that claimed the life of 3-year-old Jordan Dashwood in Melbourne yesterday. The first truck arrived in 9.5 minutes and another shortly after, due to the closest brigade in Tarnete being occupied at another incident. The United Firefighters Union says Tarnete has been asking for a second truck for more than a decade. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: مونتي كارلو الدولية، إنها 5:30 صباحا في استديوهاتنا.
3: موجز لآخر وأهم الأخبار معك نجوى بن مبارك. صباح الخير.
4: صباح الخير هادي، أهلا بكم مستمعينا. أعلن لبنان التوصل إلى وقف جزئي لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، يهدف إلى خفض التصعيد وينص على وقف الغارات الإسرائيلية على بيروت وضحيتها الجنوبية مقابل توقف هجمات حزب الله على إسرائيل. وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا الاتفاق وقال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أجرى مكالمة جيدة جدا مع حزب الله من خلال ممثلين عنهم. ورغم الإعلان، شنت إسرائيل غارات على عشرات المناطق في الجنوب، بينما أكد حزب الله تصديه لتوغل إسرائيلي واستهدافه دبابات إسرائيلية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقتوفين أطلق من لبنان ومقتل جنديين إضافيين. وفي سياق متصل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة استمرار الوجود العسكري لقوات اليونيفيل في لبنان بعد انتهاء ولايتها الحالية أواخر العام الحالي. في الملف الإيراني، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار القائم وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. وقال ترامب إنه يتوقع إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن تثبيت الهدنة ومعالجة الملفات العالقة بين الجانبين. من جانبها، ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن إيران علقت تبادل الرسائل والمباحثات مع واشنطن حول التفاهم لوقف الحرب بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان. في أوكرانيا، تعرضت العاصمة كييف لهجوم روسي مكثف في وقت مبكر من صباح اليوم، وأسفرت غارات جوية روسية على منطقة دينيبرو عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين على الأقل، وحضت السلطات السكان على الاحتماء. في المقابل، أعلن حاكم منطقة كورسيك الروسية أن هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل شخص. حضرت فرنسا عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية في معرض يورو ساتوري للدفاع والأمن في نسخته للعام الحالي، والذي يقام قرب باريس في وقت لاحق من الشهر الحالي. توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتجديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين. نهاية هذا الموجز الإخباري.
2: شكرا نجوى.
5: مونتي كارلو الدولي. Good afternoon. Starting off in Sydney, a truck and car have collided on the M5 motorway. It's closed westbound just past Marsh Street. A breakdown in Clyde on the M4 motorway westbound at James Roos Drive. It's in the emergency lane. In Melbourne, a broken down truck on the Monash Freeway outbound before Warragul Road. That's in the left-hand lane. And in Moorabbin, a crash on Cochrane's Road at Warragul Road. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au because happiness matters. I'm Chris with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

سروات الأغاني الجديدة. New music. Australia.

0: مجالتنا الغنائية مرجع لعنكم مستمعينا. تعرفنا أيضا على جديد الإصدارات الموسيقية. بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجة الحرارة ل 20 درجة 16 على الصعيد ملبن. منروح لوزيرة المعاقين، حذرت من عواقب كبيرة إذا تأخرت الحكومة في تمرير إصلاحات برنامج المعاقين الوطني NDIS، حيث قد يؤثر على حياة أكثر من 160 ألف شخص، قد يؤدي إلى خسارة ميزانية قدرها 35 مليار دولار على مدار الأربع سنوات القادمة، قد يؤدي إلى تأخيرات في تقديم الخدمات للمعاقين. الحكومة تقترح إصلاحات برنامج المعاقين الوطني NDIS لتحسين الخدمات وتقليل التكاليف. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. يوم الثلاثاء اليوم 2 من شهر جون حزيران. 2ME Australia Original 2ME MME
1: Begin transmitting. Oh, what a beautiful... Locked, loaded and ready to fire. This is your 2ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: 2ME مع الفنان دي جي يوسف. منكمل مشوارنا، كمان عندي سلطان الطرب جورج والصوف هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: عبر راديو 2ME أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع
1: هشام الحج.
3: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
3: Only on 2ME.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
9: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
10: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: عناوين النشرة.
13: وقف شامل لإطلاق النار، وترامب اتصل بنتنياهو وحزب الله والسفيرة معوض. عون مرتاح، نتنياهو مستاء، وبري يحرك اتصالاته مع الحزب. في مئوية الدستور، ماذا يقول المحامي موريس لجميل لصوت لبنان؟
14: هل هو دولة مركزية قوية عادلة تفرض السلطة على كل لبنان؟
13: ترامب: الاتفاق مع إيران قد يتم الأسبوع المقبل.
15: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
16: Follow us on X.
15: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: استخدم الرئيس الأمريكي العصا السحرية على الجهتين إسرائيل وحزب الله وفرض عليهما وقف الهجمات المتبادلة في إجراء نادر تدخل به ترامب شخصيا منتزعا بعد مكالمة استمرت ساعة مع رئيس وزراء إسرائيل موافقة الأخير القصرية على وقف النار وهكذا فعل مع حزب الله. وجاءت المعادلة كالتالي: يمتنع حزب الله عن استهداف شمال إسرائيل فتمتنع إسرائيل عن استهداف الضاحية وبيروت، على أن يصار إلى توسيع عمق وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. إنه عصر ترامب في المنطقة من إسرائيل إلى إيران. ماذا في رسالة واشنطن اليوم؟ رسالة واشنطن:
1: الرئيس نبيه بري مستاء لأن الرئيس الأمريكي سرق أرانبه. أكثر من ساعة استغرقت المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. الاتصال الذي لم يكن نتنياهو مرتاحا فيه غير مجرى الأحداث وأنقذ الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة اليوم وغدا في الخارجية الأمريكية، وأبعد كأس الضربات عن الضاحية وبيروت. المفاجأة ليست في الضغط بل في النهي الذي مارسه ترامب على نتنياهو، بدليل ما قاله الرئيس الأمريكي بلغة الواثق إن بعد اتصاله بنتنياهو لن تذهب أي قوات إلى بيروت، بل إن أي قوات كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية قد تم إرجاعها. وكانت الذروة فيما أعلنه ترامب عن إجراء اتصال جيد للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، وقد وافقوا على وقف جميع أعمال إطلاق النار بحيث لن تهاجمهم إسرائيل ولن يهاجمهم إسرائيل. ولم يكتفي ترامب بهذا القدر، بل بادر في خطوة أكثر من نادرة في العرف الأمريكي إلى الاتصال شخصيا بالسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، وأبلغها بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأصدرت السفارة بيانا أفاد بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات. إذن ارتاح جوزيف عون، استاء بنيامين نتنياهو، وانكشف حزب الله.
2: وحسب موقع أكسيوس فإن ترامب كان غاضبا جدا في خلال اتصاله بنتنياهو وقال له: أنت مجنون كليا، وأبلغه أن تنفيذ تهديداته بقصف بيروت سيزيد من عزلة إسرائيل في جميع أنحاء العالم، مضيفا: لولاي لكنت في السجن الآن. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن مكالمة ترامب نتنياهو كانت من أسوأ المكالمات مع رئيس وزراء إسرائيل منذ عودته إلى السلطة.
0: حديث ترامب عن اتصاله بحزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى قصد به اتصال المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان بالسفير الأمريكي ميشيل عيسى، وأبلغه نيابة عن بري استعداد الحزب للالتزام التام بوقف نار شامل بضمانة بري.
2: وقبل تطورات الربع ساعة الأخير، كان التهديد الإسرائيلي على قاب قوسين من التنفيذ بضرب الضاحية وبيروت، وتبلغ الرئيس بري بالأمر مع وصول رسائل تفيد بأن العملية البرية قد تبلغ الزهراني. فأوفد بري معاونه السياسي النائب علي حسن خليل إلى قطر وحرك اتصالاته في الداخل مع حزب الله.
0: بري قال لنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، والرئيس ترامب وحده القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به.
2: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طلب انعقاد مجلس الأمن في جلسة طارئة بسبب الوضع في لبنان اتصل بنظيره الأمريكي دونالد ترامب مثنيا على موقفه الداعم لسيادة لبنان.
0: مندوب لبنان في الأمم المتحدة اعتبر أن عدم التزام إسرائيل بوقف النار تسبب في تعثر الدولة اللبنانية، مؤكدا الالتزام بتوفير ظروف ومتطلبات إنجاح المسار الدبلوماسي وبالشرعية الدولية بما فيها القرار 1701.
2: مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال لن نقف صامتين أمام حزب الله سواء بشمال الليطاني أو جنوبه، ونريد نزع سلاحه بالكامل، مضيفا أن الأمور لن تهدأ طالما لم يهدأ شمال إسرائيل، مشددا على أن حزب الله يتحرك خدمة لمصالح إيران وليس لبنان.
0: المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي رأى أن على حزب الله خفض التصعيد وعدم مهاجمة إسرائيل، وأن على إيران التوقف عن استخدام لبنان كساحة، مؤكدا أن حزب الله يهدد حياة المدنيين وهدد الحكومة اللبنانية.
2: رئيس الجمهورية جوزيف عون جدد التأكيد أن خيار الذهاب إلى التفاوض هو خيار سليم، ولبنان اتخذ هذا الخيار نتيجة للحرب، والتفاوض أسلم من الحرب، وهو ليس استسلاما أو تنازلا، إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج إلى وقت، وهو الحل الوحيد لإيقاف الحرب بأقل ضرر ممكن، ولا رجوع عن هذا الخيار.
0: رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط كان قد استبعد من عين التين التوصل قريبا إلى وقف للنار.
3: الأساس هو الوحدة الداخلية، سلما أم حربا، هم الأول وهم الرئيس بري وهم أعتقد جميع اللبنانيين هو تحسين ظروف الإيواء وتثبيت الحياة الكريمة اللائقة بحق أهلنا في الجنوب، وتسخير إمكانات الدولة، الهيئات المانحة من المجتمع الدولي والصبر. مررنا بمراحل دقيقة في الماضي، سنجتاز هذه المحنة وإن طالت.
2: الخارجية السعودية دعت المجتمع الدولي إلى وضع حد لتحركات إسرائيل العسكرية للتوسع في لبنان، وطالبت بالالتزام باتفاق الطائف لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.
0: الصين رأت من جهتها وجوب أن تخرج إسرائيل من الأراضي اللبنانية فورا.
2: في الميدانيات شن الطيران الإسرائيلي غارة فجر اليوم بين المنصوري وبيوت السياد بعد غارة على بلدة تبنين بعيدة منتصف الليل. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وأكد مقتل محمد موسى متيرك قائد وحدة الصواريخ في حزب الله في النبطية.
0: كما قتل 5 أشخاص نتيجة غارة على محيط مستشفى جبل عامل في سور، وصدر عن الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية عملية زئير الأسد أطلق حزب الله من منطقة قلعة شقيف أكثر من 400 قذيفة صاروخية إلى مئوية.
4: Good afternoon. In Sydney, delays following a crash on the M5 motorway westbound past Marsh Street. A fallen tree in Seven Hills on Old Windsor Road northbound of Viewbrook closed. The left-hand lane is blocked. In Melbourne, a crash on the Tullow Freeway outbound before Moreland Road. It's in the right-hand lane. And delays are easing after a broken-down truck on the Monash outbound before Warragul Road. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. I'm Chris with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار درافت عن بروجرام برفقتكم ليوم الثلاثة، اليوم الثاني من شهر جون حزيران. تقصنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 درجة، 16 على صعيد ملبن برعاية شركة عشتار. حالة طقس تقدمت لكم شركة عشتار بتلاقون على 95 ويست ستريت فيفيلد، يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم. انتو برفقة إذاعة 2ME وبرفقة كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم أكيد لغاية الساعة 8. مشوارنا بدل مكمل معكم، رح نكمل سوا مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية، رح نكون كمان مع دردشات من هون وهونيك من بعد ما تعرفنا على جولتنا الإخبارية وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، وكمان تعرفنا أنا وإنتو على أحوال طقسنا لليوم لسيدني وميلبن. خلونا مستمعينا نروح عند الفنان صابر الرباعي، أغنية رائعة جدا بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1600.

on 1638 2ME Australia. It is the Sea Saint Andrew of Totma. كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنيويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة انه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسن أندري وحطن على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder-working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: يوم الجمعه راح يبلش الدبل ديميريت. نعم الدبل ديميريت راح يبلش نهار الجمعه ولغايه يوم الاثنين الساعه 12 بمنتصف الليل, يعني صباحيه الثلاثة عندنا ثلاث ايام دبل ديميريت. بدنا كتير ننتبه, واكدت تقارير مستمعينا هالتقارير هايدي دخلت استديوهاتنا وعم يحذروا هالتقارير هايدي تحذر وتؤكد انه القياده في ظروف معينه قد تزيد من خطر الحوادث المروريه بما قد يؤدي الى اصابه او وفاه ركاب السياره او مستخدمي الطريق الاخرين. الظروف التي يجب تجنبها هي القياده في حال نوم او اجهاد, القيادة بعد تناول الكحول أو المخدرات, القيادة بسرعة زائدة أو غير مناسبة, القيادة دون تركيز أو انتباه. يعني بدنا كتير كتير ننتبه, مش لأنه بس في عنا دبل ديميريت this week, أنه لأنه بتعرفوا ليش دبل ديميريت, عنا public holiday on Monday. أنا رح أخبركم الملك تشارلز عيد ميلاده. جولة إخبارية لتمام الأربع ونص ونوافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME.
1: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: إنه موسم الإنفلونزا, ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين, القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا, اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News. Tanmaya Navada with the top stories. Federal Treasurer Jim Chalmers has welcomed the Fair Work Commission's wage increase decision, labelling it sustainable. In its annual wage review, the Commission has raised the national minimum wage by 5.97%, with minimum award workers getting a 4.75% pay boost. The Australian Council of Social Service says it will help ease the pressure on low-paid workers to cover their basic living costs, but the Australian Chamber of Commerce and Industry argues it'll add to costs for small businesses. Ukrainian authorities say a major Russian attack has killed multiple people, damaged buildings and left others feared trapped under rubble. In the capital, Kyiv, more than a dozen people have reportedly been injured while thousands have sought refuge in underground metro stations. Russia has warned that it intends to launch systematic strikes on targets in Kyiv and decision-making centres linked to the Ukrainian military. And the Firefighters Union says under-resourcing meant crews arrived too late to a fatal fire that claimed the life of 3-year-old Jordan Dashwood in Melbourne yesterday. The first truck arrived in 9.5 minutes and another shortly after, due to the closest brigade in Tarnit being occupied at another incident. The United Firefighters Union says Tarnit has been asking for a second truck for more than a decade. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا بكم, فترة صباح الكونفنكات متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة, وإليكم أبرز العناوين. بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن وقف جديد لإطلاق النار في لبنان, نتنياهو يؤكد مواصلة العمليات العسكرية. دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة رغم تهديد طهران بوقفها بسبب التصعيد في لبنان. في هذه النشرة تحليل للأحداث في لبنان مع محمد فرحات ولمآل المفاوضات مع باحث في مركز الأهرام. هجوم روسي واسع النطاق على المدن الرئيسية في أوكرانيا خاصة كييف أياما بعد تهديد موسكو بضربات قوية وسقوط 9 قتلى وعشرات الجرحى. نقف على الوضع مع ضيفنا من كييف خلال هذه النشرة. ضوء أخضر أوروبي لإقامة مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لترحيل المهاجرين غير النظاميين بعد توصل نواب البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لاتفاق يشدد سياسة الهجرة. وتتابعنا خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا مع انتشار فيروس إيبولا سباق مع الزمن لإنتاج لقاح ضد سلالة بونديبوغيو المتفشية حاليا والتي لا يوجد لها علاج. في اقتصاد الصباح عماد بن سعيد يتابع تطور أسعار النفط وعودة الرسوم الترامبية على الصلب. نتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع ماري زعرور. واستعدادات مستمرة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم مع مباريات ودية لتونس والمغرب والجزائر وفرنسا وأخبار أخرى. فابقوا معنا.

0: ليس كل ما يقوله دونالد ترامب عن الوضع في الشرق الأوسط يحصل فعليا على أرض الواقع. الرئيس الأمريكي كان أعلن أنه في لبنان تم التوصل إلى وقف متبادل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. يأتي هذا في رد فعل أمريكي على إعلان إيران وقف المفاوضات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان. لكن سرعان ما أعلن بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، أما حزب الله فقد أعلن عن شن هجمات عدة ضد قوات إسرائيلية متوغلة في الجنوب.
1: تستمر الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي توغله كما هو مخطط له. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان السفارة اللبنانية في واشنطن عن احتمال خفض التصعيد.
2: تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات. بموجب ترتيب المقترح تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: وفي منشور على منصته تروث سوشيال أعلن ترامب أن نتنياهو تعهد خلال مكالمة مثمرة للغاية عدم إرسال قوات إلى بيروت.
3: لن تتوجه أي قوات إلى بيروت، وأي قوات في طريقها قد عادت أدراجها بالفعل.
1: من جانبه أكد نتنياهو إجراء المكالمة الهاتفية مع دونالد ترامب، لكن بدأ أكثر حذرا في لهجته.
3: تحدثت مع الرئيس ترامب وأبلغته أنه إذا لم يكف حزب الله عن مهاجمة مدننا ومواطنينا فستهاجم إسرائيل أهدافا إرهابية في بيروت. هذا الموقف ثابت لا يتغير، وفي الوقت نفسه سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته كما هو مخطط له في جنوب لبنان.
1: في الأثناء قد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن الحرب في لبنان، وذلك في ظل تنفيذ إسرائيل هجمات مكثفة وتوغل لقواتها في الجنوب اللبناني وهو الأعمق منذ انسحابها في العام 2000.
3: يجب على إسرائيل وقف الهجمات، حيث يتسبب ذلك في نزوح وقتل وإصابة الكثيرين، فضلا عن تعميق احتلالها للأراضي. بدلا من تحقيق السلام يهدد هذا الوضع بتأجيج المزيد من عدم الاستقرار.
1: تأتي هذه التطورات عشية عقد لبنان وإسرائيل جولة محادثات جديدة في 2 و 3 من الشهر الجاري في واشنطن.
0: ويبدو أن توترا يجمع الرئيس الأمريكي برئيس وزراء إسرائيل، إذ ذكر موقع أكسيوس المطلع أن ترامب وصف نتنياهو بأنه مجنون واتهمه بتعريض محادثات السلام مع إيران للخطر. وكانت ضغطت إيران أمس على الولايات المتحدة بشأن لبنان حين أعلنت وقف المفاوضات وإعادة غلق مضيق هرمز، بل وهدد قائد فيلق القدس إسماعيل قآني بتوسيع نطاق الضغوط على الممرات البحرية الاستراتيجية، ملمحا إلى مضيق باب المندب الخاضع لنفوذ أنصار الله الحوثيين في اليمن. لكن الرئيس الأمريكي حاول التقليل من التهديدات الإيرانية حين أكد لوسائل إعلام أمريكية إنه لم يبلغ بتعليق إيران للمحادثات، بل وعبر ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل. للمزيد حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الزميل محمد فرحات. محمد، إذن وساطة أمريكية لوقف التصعيد في لبنان ودونالد ترامب يضغط على نتنياهو.
4: تماما ربيع، يعني دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي بمهاجمة الضاحية الجنوبية اللبنانية ردا على استهداف حزب الله لمناطق في الشمال. كما أكد ترامب في وقت نفسه يعني لعب دور وسيط مع حزب الله عبر ممثلين لوقف استهداف إسرائيل. لكن المثير للاهتمام هنا هو ما كشف عنه موقع أكسيوس كما قلت أنت منذ قليل خلال الاتصال الهاتفي. وصف ترامب نتنياهو بالمجنون قائلا له: من دوني لكنت في السجن، لقد أنقذتك، الآن الجميع يكرهك، الجميع يكره إسرائيل بسبب هذا. بالنسبة للرئيس الأمريكي فإن دعمه لنتنياهو خلال محاكمته بتهم الرشوة أنقذه من الدخول للسجن، ويعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي جحود ولا يريد تهدئة الأوضاع في المنطقة، واتهمه بتعريض جهود السلام مع إيران للخطر، وأن كل ما يقوم به الآن هو كما قلنا يهدد الاتفاق مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق على الأقل مع إيران في الأيام المقبلة.
0: نعرف محمد أن الملفان مرتبطان ارتباطا وثيقا، ملف إيران وملف لبنان. الرئيس الأمريكي كان يريد فصل هذين الملفين.
4: لطالما يعني أنكر ترامب على الأقل أن هناك ارتباط بين الملفين، لكن ما أصبح يعني ظاهر الآن ويبان للجميع هو مدى ارتباط هذين الملفين وربط وقف الهجوم الإسرائيلي على لبنان بالمفاوضات التي تجري مع إيران. لكن التطورات الأخيرة ألقت بظلالها طبعا على المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران في أسرع وقت ممكن، والهجمات الإسرائيلية الأخيرة تعرقل هذا المسار، ولهذا السبب كان منزعجا من نتنياهو خلال هذا الاتصال الهاتفي، خاصة وأن كلفة الحرب على إيران بدأت تثقل كاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنها أولا تمس من شعبيته في الأوساط الأمريكية أو لدى الأمريكيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي بعد 5 أشهر التي من شأنها أن تمنح الأغلبية للديمقراطيين في الغرفتين. طبعا لا ننسى أن هناك جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من المقرر عقدها في 2 و3 من يونيو حزيران في واشنطن، وهذا التصعيد العسكري وما حدث كل في هذه الأيام الأخيرة من جانب الإسرائيلي طبعا سيؤدي إلى تعقيدها وتوسع هذه العمليات العسكرية وسيطرة إسرائيل على مواقع استراتيجية داخل لبنان، يزيد من صعوبة التوصل إلى تفاهمات في الوقت الذي تشدد فيه بيروت على أن أي اتفاق يجب أن يسبقه وقف العمليات العسكرية وانسحاب للقوات الإسرائيلية من أراضيها.
0: محمد فرحات، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. سنتابع تحليل الوضع مع ضيفنا من القاهرة سيد بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيد عبد الفتاح، أهلا بك على قناة فرانس 24. نرى من خلال تصريحات دونالد ترامب أنه يريد التقليل من التهديدات الإيرانية بسبب غضب طهران مما يحصل في لبنان، وفي الوقت نفسه بنيامين نتنياهو لا يبدو أنه يريد الامتثال لرغبات واشنطن. هل يمكن القول أن الوضع خارج عن سيطرة الولايات المتحدة على الأقل في هذه المرحلة؟
5: لك تحية ربيع ولكل مشاهدي فرانس 24 في كل مكان. من الصعب القول إن الأمور خرجت عن السيطرة. كان هنري كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة ومستشار رئيسها للأمن القومي يقول إن أخطر ما في أي وضع على الأرض هو أن تخرج الأمور عن السيطرة. لذلك لا زال الرئيس دونالد ترامب يحتفظ بقدرة على التأثير على بنيامين نتنياهو، وهذا وضح من خلال التسريبات بأنه هدده بأنه سانده بعدم الوجود خلف القضبان من خلال الضغط من أجل الإفراج عنه أو عدم محاكمته.
6: Good afternoon. Starting off in Sydney, a breakdown on NorthConnex northbound through Thornley. The left-hand lane out of action there. In Melbourne, an incident on the Princes Freeway outbound before Snides Road and a crash in Campbellfield on Sydney Road outbound before Somerton Road. Multiple lanes out of action. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Chris with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
7: من جولتنا الاخباريه بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام يوم الثلاثاء اليوم الثاني من شهر حزيران جون. تحياتي لك المستمعين من وين ما انتم عم تستمعوا لنا. بذكركم باحوال طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحراره بتوصل ل 20-16 على صعيد ملبن. رح نبلش مجموعه من الاغاني ورح نبلش عبر اثير راديو 2 ام اي مع الفنان وائل كفوري. بنرجع بنكمل مع الفنان جوزيف عطيه، وعندي

0: الفنان شازا حسون بهالأغنية الحلوة اللي عم يقول عنكم مستمعينا تتابع سوا مشوار دراب تايم بروجرام. نروح للأستراليين يؤجلون التقاعد بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة, حيث أكثر من نص الأستراليين يؤجلون التقاعد بنسبة 4 سنوات. متوسط العمر المتوقع للتقاعد يرتفع من 62 سنة إلى 66 سنة. عندنا 71% من الأستراليين يعتقدون إنهم لن يتمكنوا من التقاعد في الوقت المناسب. عندنا 60% من الأستراليين يعتقدون إنهم سيتعرضون لصعوبات مالية بعد التقاعد. السبب الرئيسي لهذا التأخير هو ارتفاع تكلفة المعيشة, بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع والخدمات, ارتفاع تكلفة الإسكان, ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية. عن جد عن جد وحياة الله شيء بيزعل كتير. أستراليا بحياتها ما كانت هيك, هالضغوطات الموجودة, عن جد هالمشاكل اللي عم نسمع فيها, هالأشياء اللي عم نمرق فيها, أستراليا بحياة عمرها ما كانت بهالطريقة هيدي. شو عم يصير؟ قتل وضرب وطعن وقواس, عن جد غلا. يعني الأشياء اللي عم نمرق فيها, الله يكون بيعوننا ويساعدنا تندلنا هيك واقفين وصامدين ونقدر نمرق هالأيام الصعبة. ولكن المستمعين دايما إذاعة التو ام اي برفقتكم, ما تروحوا مطرح للموسيقى الحلوة والهادي والرائقة. إذاعة التو ام اي بتقدم لكم إياها على مدار الساعة ورا الساعة 24 ساعة, يعني ما منترككن أبدا 7 أيام بالأسبوع برفقتكم. تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا, على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على tume.com.au. بونسوار لكم, رح نتوقف مع فاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر 3 أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم, قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا مع الفنان وائل الجسار. رح نتابع سوا. انتو برفقتي ذات التو ام اي. نهاركم سعيد.

0: جولتنا الإخبارية رح نتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME لتمام الساعة 5 مساء. 2ME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
2: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
9: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Suffolk now heading north along Bishop Street.
11: Roger that.
12: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: Australia News.
13: عناوين النشرة.
14: وقف شامل لإطلاق النار، وترامب اتصل بنتنياهو وحزب الله والسفيرة معوض. عون مرتاح، نتنياهو مستاء وبري يحرك اتصالاته مع الحزب. في مئوية الدستور، ماذا يقول المحامي موريس لجميل لصوت لبنان؟
15: هل هو لدولة مركزية قوية عادلة تفرض السلطة على كل لبنان؟
14: ترامب، الاتفاق مع إيران قد يتم الأسبوع المقبل.
16: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
17: Follow us on X.
16: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: استخدم الرئيس الأمريكي العصا السحرية على الجهتين إسرائيل وحزب الله وفرض عليهما وقف الهجمات المتبادلة في إجراء نادر تدخل به ترامب شخصيا منتزعا بعد مكالمة استمرت ساعة مع رئيس وزراء إسرائيل موافقة الأخير القصرية على وقف النار، وهكذا فعل مع حزب الله. وجاءت المعادلة كالتالي: يمتنع حزب الله عن استهداف في شمال إسرائيل، فتمتنع إسرائيل عن استهداف الضاحية وبيروت، على أن يصار إلى توسيع عمق وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. إنه عصر ترامب في المنطقة من إسرائيل إلى إيران. ماذا في رسالة واشنطن اليوم؟ رسالة واشنطن:
1: الرئيس نبيه بري مستاء لأن الرئيس الأمريكي سرق أرانبه. أكثر من ساعة استغرقت المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. الاتصال الذي لم يكن نتنياهو مرتاحا فيه غير مجرى الأحداث وأنقذ الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة اليوم وغدا في الخارجية الأمريكية، وأبعد كأس الضربات عن الضاحية وبيروت. المفاجأة ليست في الضغط بل في النهي الذي مارسه ترامب على نتنياهو، بدليل ما قاله الرئيس الأمريكي بلغة الواثق إن بعد اتصاله بنتنياهو لن تذهب أي قوات إلى بيروت، بل إن أي قوات كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية قد تم إرجاعها. وكانت الذروة فيما أعلنه ترامب عن إجراء اتصال جيد للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، وقد وافقوا على وقف جميع أعمال إطلاق النار بحيث لن تهاجمهم إسرائيل ولن يهاجمهم إسرائيل. ولم يكتفي ترامب بهذا القدر، بل بادر في خطوة أكثر من نادرة في العرف الأمريكي إلى الاتصال شخصيا بالسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، وأبلغها بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأصدرت السفارة بيانا أفاد بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات. إذن ارتاح جوزيف عون، استاء بنيامين نتنياهو، وانكشف حزب الله.
2: وحسب موقع أكسيوس فإن ترامب كان غاضبا جدا في خلال اتصاله بنتنياهو، وقال له: أنت مجنون كليا. وأبلغه أن تنفيذ تهديداته بقصف بيروت سيزيد من عزلة إسرائيل في جميع أنحاء العالم، مضيفا: لولاي لكنت في السجن الآن. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن مكالمة ترامب نتنياهو كانت من أسوأ المكالمات مع رئيس وزراء إسرائيل منذ عودته إلى السلطة.
0: حديث ترامب عن اتصاله بحزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى قصد به اتصال المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان بالسفير الأمريكي ميشيل عيسى، وأبلغه نيابة عن بري استعداد الحزب للالتزام التام بوقف نار شامل بضمانة بري.
2: وقبل تطورات الربع ساعة الأخير، كان التهديد الإسرائيلي على قاب قوسين من التنفيذ بضرب الضاحية وبيروت. وتبلغ الرئيس بري بالأمر مع وصول رسائل تفيد بأن العملية البرية قد تبلغ الزهراني، فأوفد بري معاونه السياسي النائب علي حسن خليل إلى قطر وحرك اتصالاته في الداخل مع حزب الله.
0: بري قال لنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، والرئيس ترامب وحده القادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به.
2: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي طلب انعقاد مجلس الأمن في جلسة طارئة بسبب الوضع في لبنان اتصل بنظيره الأمريكي دونالد ترامب مثنيا على موقفه الداعم لسيادة لبنان.
0: مندوب لبنان في الأمم المتحدة اعتبر أن عدم التزام إسرائيل بوقف النار تسبب في تعثر الدولة اللبنانية، مؤكدا الالتزام بتوفير ظروف ومتطلبات إنجاح المسار الدبلوماسي وبالشرعية الدولية بما فيها القرار 1701.
2: مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال لن نقف صامتين أمام حزب الله سواء بشمال الليطاني أو جنوبه، ونريد نزع سلاحه بالكامل، مضيفا أن الأمور لن تهدأ طالما لم يهدأ شمال إسرائيل، مشددا على أن حزب الله يتحرك خدمة لمصالح إيران وليس لبنان.
0: المندوب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي رأى أن على حزب الله خفض التصعيد وعدم مهاجمة إسرائيل، وأن على إيران التوقف عن استخدام لبنان كساحة، مؤكدا أن حزب الله يهدد حياة المدنيين وهدد الحكومة اللبنانية.
2: رئيس الجمهورية جوزيف عون جدد التأكيد أن خيار الذهاب إلى التفاوض هو خيار سليم، ولبنان اتخذ هذا الخيار نتيجة للحرب، والتفاوض أسلم من الحرب، وهو ليس استسلاما أو تنازلا، إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج إلى وقت، وهو الحل الوحيد لإيقاف الحرب بأقل ضرر ممكن، ولا رجوع عن هذا الخيار.
0: رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط كان قد استبعد من عين التين التوصل قريبا إلى وقف للنار.
3: الأساس هو الوحدة الداخلية سلما أم حربا، هم الأول وهم الرئيس بري وهم أعتقد جميع اللبنانيين هو تحسين ظروف الإيواء وتثبيت الحياة الكريمة اللائقة بحق أهلنا في الجنوب، وتسخير إمكانات الدولة لهيئات المانحة من المجتمع الدولي والصبر. مررنا بمراحل دقيقة في الماضي، سنجتاز هذه المحنة وإن طالت.
2: الخارجية السعودية دعت المجتمع الدولي إلى وضع حد لتحركات إسرائيل العسكرية للتوسع في لبنان، وطالبت بالالتزام باتفاق الطائف لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.
0: الصين رأت من جهتها وجوب أن تخرج إسرائيل من الأراضي اللبنانية فورا.
2: في الميدانيات شن الطيران الإسرائيلي غارة فجر اليوم بين المنصوري وبيوت السياد بعد غارة على بلدة تبنين بعيدة منتصف الليل. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، وأكد مقتل محمد موسى متيرك قائد وحدة الصواريخ في حزب الله في النبطية.
0: كما قتل 5 أشخاص نتيجة غارة على محيط مستشفى جبل عامل في سور. وصدر عن الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية عملية زئير الأسد أطلق حزب الله من منطقة قلعة شقيف أكثر من 400 قذيفة صاروخية إلى مئوية.
4: G'day there, a crash in Roseville on Boundary Street, westbound at Babbage Road. It's in the left-hand lane. There's a breakdown on North Connex, northbound through Thornley. The left-hand lane is blocked there. In Melbourne, a crash in Campbellfield on Sydney Road, outbound before Somerton Road. Multiple lanes are blocked. It's heavy back past Barry Road. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Chris with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 العودة لاستديوهات الهواء، بدي وصل تحياتي لألكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. كاتيانا من وراء الميكروفون معكم ليوم الثلاثة، اليوم الثاني من شهر حزيران جون. هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لها التاريخ هيدا 2 من شهر 6، وهيدي 6 شهور اتبخروا من سنة 2026. عبال 120 سنة يا رب. مستمعينا لكل اللي عم يحتفلوا بأي مناسبة، إذا كنتوا عم تحتفلوا بمناسبة البيرزداي يا رب يكون هالنهار هادي ورايق، وكل ما بتتمنوه ربنا يحقق لكم إياه. اليوم طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة لعشرين درجة، بتوصل بميلبورن لستاشر درجة مئوية. بذكر مستمعينا أنه خلطة طقس قدمت لكم برعاية شركة عشتار يلي عندهم 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا، بأستراليا وعندنا خدمات أخرى متوفرة. برجع بذكركم مستمعينا أنه أنتوا عم تستمعوا للإذاعة الأقوى إذاعة 2ME. نرجع أكيد لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. رح نبلش هالساعة مع جولتنا الغنائية وكتير حلوة. رح نبلش مع الفنان عاصي حليني، نرجع نكمل مع الفنان آدم هون راديو 2ME. بونسوار.
6: اليوم اللي بيمرق من دونك أنا ما بعده، ولو يوقع

0: العودة لعنكم مستمعينا تنتابع مشوار جوانشان بروغرام بيرفقكم مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام 2ME أستراليا. منروح لعند بولين هانسن تثير الجدل بعد إعلانا أنه فقط المواطنين الأستراليين يجب أن يقرروا مستقبل أستراليا. يجب منع الأجانب من التصويت في الانتخابات العامة الأسترالية. ميس هانسن تقول أنه هذا القرار ضروري لحماية السيادة الأسترالية. يجب أن يكون مستقبل أستراليا في أيدي المواطنين الأستراليين فقط. النقاش حول هذا القرار يتسبب في انقسام الرأي بين المواطنين الأستراليين، ببعضهم بيدعموا هيدا القرار وبعضهم بيقولوا عنه أنه منطقي، والبعض الآخر بينتقدوا لهالقرار هيدا وبيقول أنه هيدا قرار كتير خطير. بونسوار لألكم من جديد، أنتو برفتي ذات 2ME. نتوقف مع فاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة

0: زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
1: العودة لمتابعة أخبارنا المحلية السياسية الأسترالية، بدي أوصل تحياتي لكم أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. حزب بولين هانسن الأول في أستراليا من حيث الشعبية، وتتجاوز العمال والأحرار. تخيلوا حزب بولين هانسن تجاوز حزب العمال وحزب الأحرار. إنها بولين هانسن مجددا، ووفق التقارير يلي وردت لاستديوهات راديو 2ME، حزب بولين هانسن الأم الواحدة هو الحزب المفضل لدى الأستراليين بحسب أحدث استطلاعات الرأي، والتي جاءت كالتالي: حزب بولين هانسن الأم الواحدة 31%، حزب العمال 28%، حزب الأحرار التحالف 20%، الخضر 12%، حزب الأم الواحدة اليميني يصعد بقوة بين الأستراليين هذه الأيام، والانتخابات 2028 ستكون زلزال. نعم زلزال. تحياتي لكم، بسمع الفنان راغب عليمي. انتبهوا.

0: نتابع برفقتكم مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1630 اي تي ام جولتنا الاخباريه لتمام الخمسة ونص من تبع سوال.
1: كل الاذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكره.
2: No, thank you.
1: بس ولا اذاعه بتوصل لك الخبر 24 ساعه على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2 ام اي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظه ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو الا اذاعتكم اذاعه 2 ام اي استراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: تمام الرابعة عصرا بتوقيت باريس.
8: فايزة مصطفى،
7: مرحبا بكم مستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية. إليكم عناوين النشرة المصغرة. إيران تعلق مباحثاتها مع الولايات المتحدة احتجاجا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. إسرائيل تدعو سكان ضاحية بيروت الجنوبية لإخلاء المنطقة تمهيدا لقصفها. النمسا تحاكم ضابطين سوريين سابقين بتهم ارتكاب انتهاكات خلال حكم نظام الأسد. نحو 200 مستثمر أجنبي يشاركون في قمة اختر فرنسا الاستثمارية بقصر فيرساي بباريس.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: حذر مسؤولون إيرانيون من تصاعد ما وصفوها بالجرائم الإسرائيلية في لبنان، ملمحين إلى اتخاذ طهران في حال نفذت إسرائيل تهديداتها أنها تقف إلى جانب حزب الله بتوسيع الغارات. وأيضا هددت باتخاذ هذه الخطوة إذا ما قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية في بيروت مجددا. وكالة تسنيم قالت إن طهران وضعت أجندتها لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وتفعيل جبهات أخرى بما في ذلك مضيق باب المندب. يأتي هذا بعد استهداف قاعدة أمريكية في المنطقة. المزيد من التحديثات نتابعها مع مراسلنا في طهران علي الباشا.
9: الحرس الثوري يعلن استهداف القاعدة الجوية التي قال إنها كانت منطلقا لغارة شنتها القوات الأمريكية ضد هوائي تابع لشركة الاتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية عند ساعات الفجر الأولى، وحذر من أن أي استهداف جديد سيكون الرد عليه أكثر حزما. مناوشات تكررت في الأيام الأخيرة وتسدل الستار عن حالة من الجمود السياسي في المفاوضات، رغم تأكيد وزير الخارجية الإيراني استمرار عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. عباس عرقشي أكد مجددا أن النص النهائي لم يصغ بعد، وأن كل ما يتم تداوله ما هو إلا تكهنات لا ينبغي الاكتراث بها. يأتي هذا في وقت قالت فيه وكالة أنباء تسنيم نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع إن الأهم من الرسائل والتعديلات المتبادلة هو النص الذي توافق عليه طهران في نهاية المطاف. الاشتباكات الأخيرة في منطقة هرمز ومحيطه تأتي في وقت أعلنت فيه البحرية التابعة للحرس الثوري عبور العشرات من السفن وناقلات النفط عبر الممر الاستراتيجي بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
7: في سياق متصل أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه لن يكون هناك هدوء في بيروت إذا تواصلت عمليات حزب الله، مشيرا إلى أن تل أبيب ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان، فيما يواصل سكان الضاحية الجنوبية لبيروت النزوح في عقاب تهديد إسرائيلي باستهداف المنطقة، الأمر الذي حذر منه الاتحاد الأوروبي، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة عن لبنان اليوم، واستئناف المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين واللبنانيين في واشنطن غدا وبعد غدا. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت وفق ما جاء في بيان الوزارة. سيعقد وفد مفاوض من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى جولة مباحثات جديدة مع الوسطاء في مصر بعد غد الأربعاء حول مقترح جديد معدل لتنفيذ وقف إطلاق النار يكون مقبولا من الحركة وإسرائيل بشأن قطاع غزة. وفي شأن السوري، يمثل عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم أمام محكمة في النمسا بتهمة تعذيب معارضين لنظام بشار الأسد، النظام الذي سقط نهاية العام 2024، يقول أديب الصوفي.
10: المتهمان هما عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم، وبينما لم تكشف المحكمة عن هوية المتهمين، لكن مصادر صحفية نمساوية ذكرت أن العميد هو خالد الحلبي والآخر هو المقدم مصعب أبو ركبة، ويشتبه بأن المسؤولين قاما بعمليات تعذيب ضد مدنيين احتجزوا في مدينة الرقة في إطار حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام بشار الأسد. ووفقا لبيان المدعين العامين، فإن المسؤولين قاما بتعذيب ما لا يقل عن 21 شخصا من المحتجزين في السجون السورية، وفي وقت ينتظر أن يدلي معارضون مقيمون في سوريا وأوروبا بشهادتهم خلال المحاكمة، طلب عدد منهم السلطات القضائية النمساوية بتوجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المسؤولين السابقين. وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين تقدما بطلب اللجوء إلى النمسا قبل 11 عاما ويقيمان فيها منذ ذلك الوقت.
7: وفي الأخبار أيضا، ردت محكمة دولية طلب رواندا تعويضا من بريطانيا تتجاوز قيمته 135 مليون دولار، طالبت به كيغالي نظير إلغاء لندن اتفاقا كان يهدف إلى ترحيل مهاجرين. وفي باريس، يرأس الرئيس إيمانويل ماكرون نسخة 9 من قمة اختر فرنسا الاستثمارية في قصر فيرساي.
11: Good afternoon. Starting off in Sydney, a crash on North Connects northbound near the tunnel exit. It's in the right-hand lane. Also a crash in Parkley on Sunnyholt Road northbound at Candlenut Grove. The left-hand lane out of action there. In Melbourne, a crash in Glen Iris on High Street and Melbourne Road. The left-hand lane closed in both directions. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. Because happiness matters. I'm Chris, and that's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية، العودة لمتابعة مشوار Drive Time Program ليوم الثلاثة، أو فيني أقول أمسية الثلاثة، اليوم الثاني من شهر جون حزيران. من نيكاتيانا لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لقلنا على 1638 AM 2ME أستراليا، ومن خلال الويب سايت على 2ME.com.au. رح نبلش جولتنا الغنائية.

0: متابع برفقكم مشوار نبض يوصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. الأخبار المحزنة لسكان ملبن اليوم: نهاية الفترة المجانية على القطارات والباصات وسائل النقل العامي رسميا واعتبارا من اليوم. انتهاء الفترة المجانية على وسائل النقل العامي باصات قطارات ترامب في ملبن فيكتوريا. عليكم هلأ دفع الأموال في ملبن فيكتوريا عند الصعود بالباصات القطارات الترام. ولكن الأخبار السارة في عندي أخبار سارة كمان. تم تخفيض أسعار وسائل النقل في ملبن فيكتوريا 50% حتى نهاية العام 2026، يعني صارت بنص القيمة. ففي خبر حلو وفي خبر مش حلو، ولكن دايما بدنا نتوجه للأخبار الحلوة لأنه بتعطينا جرعة من الإيجابية. إذا الواحد بده يفكر هيك بطريقة سلبية ما بيوصل لمطرح، بضل واقف محله. قد ما ركض ركض ركض بيطلع هيك بيلاقي السيت واقف محله متحرك أبدا. فأوكي لغيو هالأخبار هيدي اللي عم خبركن إياها، أو فيني أقول لغيو وسائل النقل العامي ورسميا اليوم من قطارات من باصات من ترامب. ولكن ما بقى فيه انه for free، لا، بس تدفع نص السعر. مثلا اذا عم تدفع $10 تدفع $5 which is مقبول. عنا هون ما عنا شي بيسدني ولا شي مجاني ابدا. فبرافو لأهالينا بملبن. بدي وصل تحياتي لألكم أنتم برفقتي ذات 2ME الأخرس. هالأغنية هيدي بدي أهديكم إياها لكل اللي عم يتابعونا على 1638 AM ولكل اللي عم يسمعونا على 2ME.com.au للفنان فارس كرم. بسمع سوا مشروع.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: GME, it's your music, it's your station. Baby.
0: خليت الأخرس يحكي روسي وطلياني وتركي. نعم نعم، هيدا الأخرس صار يحكي روسي وطلياني وتركي. هالأغنية الحلوة كتير رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. ولكن مستمعينا قبل ما نروح لهالأغنية الرائعة جدا عبر أثير راديو 2ME ونسمعها سوا، بدي أخبركن عن أسعار المنازل في أستراليا قد تنخفض بين 3-10%، والسبب ضرائب الحكومة الأسترالية وفق توقعات بعض خبراء العقارات والبنوك في أستراليا. فأنه أسعار المنازل في أستراليا قد تنخفض بين 3-10%، والسبب التغيرات الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة الأسترالية بالميزانية الخاصة بالنيجاتيف جيرينج. وأكبر الخاسرين هم من اشتروا منزل بدفع 5%، وهلأ قيمة منزلهم ستنخفض وقرضهم عالي. الله يكون بالعون عن جد. بنسمع سوا هالأغنية الحلوة على أمل ترطب الأجواء شوي. انتو برفقتي ذات 2ME 16

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. Spanning four generations of news, talk back and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
0: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيا أمي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من الام تي في وام اف ام نرحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا واليكم نشره الاخبار. تنطلق اليوم جوله جديده من المفاوضات المباشره بين لبنان واسرائيل برعايه امريكيه في وزاره الخارجيه الامريكيه على وقع الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان واحتلالها قلعة شقيف التاريخية. وعشية انعقاد المفاوضات تكثفت الاتصالات على خط واشنطن تل أبيب بيروت لوقف الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وقد نجح الرئيس دونالد ترامب بنزع فتيل التفجير في اللحظة الأخيرة، حيث أعلن ليلا أنه أجرى اتصالات مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية وممثلين رفيعي المستوى مع حزب الله، مؤكدا أنه لن يكون هناك استهداف لبيروت. من جانبها قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن مقترح وقف النار ينص على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. في المقابل جزم نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته المقررة في جنوب لبنان، وبالفعل شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات جنوبية عدة، فيما أعلن حزب الله أنه استهدف عند 9:30 مساء، أي بعد كلام ترامب عن الاتفاق، تجمعا لآليات إسرائيلية في الأطراف الجنوبية لبلدة العديسي بصلية صاروخية كبيرة، أي داخل لبنان وليس في شمال إسرائيل. إذن البداية من مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد نشر عبر حسابه الخاص على منصته تروث سوشيال: أجريت اليوم محادثة مع بيبي نتنياهو، طلبت منه خلالها عدم تنفيذ غارة كبرى على بيروت لبنان، وقد أمر قواته بالعودة، شكرا لك يا بيبي. كما أجريت محادثة مع ممثلين عن قادة حزب الله وقد وافقوا على التوقف عن إطلاق النار على إسرائيل وجنودها، وبالمثل وافقت إسرائيل على التوقف عن إطلاق النار عليهم، لنرى إلى متى سيستمر ذلك ونأمل أن يكون إلى الأبد. في الموازاة لفتت مصادر إلى أن الرئيس ترامب قصد في كلامه عن المحادثة مع ممثلي حزب الله التي أشار إليها في تغريدته هي قناة التواصل التي جرت بين مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. في السياق أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على مقترح أمريكي يقضي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، وذلك عقب اتصالات مكثفة شملت رئيس الجمهورية جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ووفق البيان ينص الترتيب المقترح على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يوسع وقف إطلاق النار لاحقا ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. كما أشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض وأبلغها بحصوله على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا المقترح قبل أن تنقل السفيرة نتائج الاتصالات إلى الرئيس عون الذي أبلغ حزب الله بها. ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات التفاوضية خلال اليومين المقبلين، أي اليوم وغدا، لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. في المقابل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي أن إسرائيل ستضرب بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمتها، مؤكدا أن موقف حكومته لم يتغير وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته كما هو مخطط لها في جنوب لبنان. من جهته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا لم يلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار، معتبرا أن الرئيس الأمريكي تبنى ما وصفه بمعادلة إسرائيل القائمة على أن قصف المستوطنات الإسرائيلية سيقابله قصف لبيروت. كشف تقرير نشره موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا حادا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر خلاله عن رفضه توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية واستهداف بيروت، معتبرا أن أي تصعيد إضافي قد يعرض الجهود الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة للخطر ويزيد الضغوط الدولية على إسرائيل. ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على الاتصال أن ترامب قال لنتنياهو: أنت مجنون، كنت ستدخل السجن لولاي، أنا أنقذك الآن، والجميع يكرهك والجميع يكره إسرائيل بسبب ما يحدث. في المواقف أيضا اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإلزام إسرائيل به. ونقلت عنه نيويورك تايمز تأكيده أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، موضحا أن الحاجة الحالية تكمن في تحقيق وقف لإطلاق النار بغض النظر عما إذا كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. وقال إن تل أبيب تريد التفاوض بينما تواصل عمليات القصف، مؤكدا أن هذا الأمر يكلف لبنان ثمنا باهظا. في غضون ذلك أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن حزب الله يدعم وقفا كاملا لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية. فضل الله وفي تصريحات لوكالة رويترز أشار إلى أن وقف إطلاق النار الكامل سيكون مقدمة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية، وكشف أن حزب الله رفض عرضا بهدنة جزئية تجنب شن هجمات إسرائيلية على بيروت مقابل وقف الهجمات على شمال إسرائيل. إلى المستجدات الميدانية، فقد أعلن حزب الله في بيان فجرا أنه استهدف بالصواريخ دبابة ميركافا هي الثالثة في منطقة البلوع ما أدى إلى تدميرها، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة المروانية ما أدى إلى سقوط 4 قتلى، كما أدت غارة على البازورية إلى سقوط 3 جرحى. هذا وسمعت أصوات انفجارات بين بعلول والقرعون، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في دبين، ومنذ لحظات استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل. وفي تطور ميداني مأساوي، استشهد الطبيب جيمس كرم وابنته وابنه إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على طريق النبطية الخردلي في جنوب لبنان. وأفادت المعلومات بأن العائلة كانت عائدة من مدينة صيدا بعدما رافق كرم ابنته لتقديم امتحان نهاية السنة قبل أن تتعرض السيارة التي كانت تقلهم للاستهداف، ما أدى إلى استشهادهم على الفور. وفي ردود الفعل، اعتبر بيان بلدية القليعة أن الضحايا كانوا يسعون إلى تأمين مستقبلهم العلمي والجامعي قبل أن يلقوا حتفهم في الغارة، مؤكدا أن طريق الخردلي بات يشكل خطرا مباشرا على حياة المدنيين. وأكدت البلدية في بيانها أن الضحايا ليسوا مجرد أرقام بل أبناء للوطن ورموزا لمستقبله، داعية إلى وقف نزيف الدم وحماية المدنيين. هذا وكان رئيس الجمهورية أكد الثبات على مسار التفاوض وقال لن نتراجع عن خيارنا بالتفاوض لكنه يحتاج إلى وقت.
1: على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر والتهديد الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية لتطال الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى وقع دعوات حزب الله المتكررة له للتراجع عن المفاوضات المباشرة، بدا رئيس الجمهورية العمى جوزيف عون متمسكا بالمفاوضات، فقال لن نتراجع عن خيارنا وجميعنا في لبنان كمسؤولين نبذل المستحيل. قد تتعرقل المفاوضات أو تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده، لكنها تسير، وكل الأمور يتم حلها بالتفاوض مهما طالت، والحرب لن تصل بنتيجة لكافة أطرافها. وأمام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني وفيما يشبه الغمزة من قناة حزب الله، قال عون للأسف بعضهم يعتبر أن التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك، كما أنه ليس تنازلا بل هو حل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. وتابع عون في إشارة إلى ارتباط الحزب بإيران، الحروب تنتهي في العادة بأمرين، إما أن يكون هناك خاسر أو رابح أو الذهاب إلى التفاوض، كإيران وأمريكا حاليا لتين ذهبتا إلى التفاوض. هذا واعترف عون أن التفاوض لن يحل المشكلة خلال لحظات، لكنه مسار يحتاج إلى وقت وليس لدينا خيار آخر. ودائما على خط التفاوض حضر النائب ملحم رياشي إلى بعبدة موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، حاملا للرئيس عون رسالة دعم من القوات اللبنانية لخيار الرئيس في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين.
0: في الموازاة، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المفاوضات الجارية في واشنطن تمثل الخطة الوحيدة المتاحة حاليا لتجنب الأسوأ، مشددا على أن الحل الحقيقي للأزمة اللبنانية يبدأ بقيام دولة قادرة على فرض سلطتها وتنفيذ قراراتها. وقال جعجع في حديث لأمفهم إن أي اتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل لن يكون كافيا ما لم تتوافر دولة فعلية تتولى تنفيذه على كامل الأراضي اللبنانية، معتبرا أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب السلطة القادرة على احتكار قرار الحرب والسلم، ورأى أن الحكومة الحالية تتمتع بشرعية دستورية وتمثل أكثرية اللبنانيين، إلا أن الدولة لا تزال عاجزة عن فرض نفسها في الداخل. التوغل الإسرائيلي يهدف إلى ضرب وحدات حزب الله الموزعة في الجنوب، وأبرزها وحدة بدر التي تشكل الإسناد الاستراتيجي للوحدتين المواجهتين لإسرائيل. التفاصيل مع حسان الرفاعي.
2: يتحرك الميدان الجنوبي ساعة بساعة، توغلات تستمر لأيام، يهدأ العمل البري فيزداد الضغط الجوي، أو يتزامن البر والجو لتسهيل تقدم الجيش الإسرائيلي. قرى وتلال يتم التداول بها، ولكن الواقع الميداني أعمق من طرح أسماء، والمقاربة العسكرية مختلفة، لا سيما التي يعتمدها حزب الله والمبنية على مبدأ الوحدات. وعلينا إسقاط ما يجري على الأرض وفق مقاربة الحزب لفهم التوجه الإسرائيلي. طلق حزب الله 3 وحدات عسكرية لتقسيم الجنوب، هي عزيز ونصر وبدر. الأولى عزيز، وتقع بمواجهة الأراضي الإسرائيلية وتمتد من غرب مدينة بنت جبال إلى رأس الناقورة بعمق يصل إلى حدود نهر الليطاني. أما وحدة نصر فتمسك بالمنطقة الشرقية الموازية. أما بدر وهي الأهم فتمتد من شمال الليطاني إلى جنوب مدينة صيدا. وإن كانت الوحدات 3 تتشارك اختصاصات القتال مع تركيز الوحدات المواجهة لإسرائيل على الدفاع، إلا أن بدر تشكل العمق الاستراتيجي لنصر وعزيز، فهي التي تضم المخازن والتعزيزات والدعم وتؤمن الغطاء الناري. مثلا تلة علي الطاهر محور حديث الجميع تقع ضمن وحدة بدر وتشكل مثالا عن المنشآت التي يهدف الإسرائيلي إلى دخولها.
3: Good afternoon. Starting off in Sydney, watch out for a crash on North Connects northbound near the tunnel exit. It's in the right-hand lane. Also have a breakdown in Zetland on the Eastern Distributor southbound before Dowling Street, the right-hand lane out of action there. In Melbourne, a crash in Box Hill on Canterbury Road outbound after Elgar Road, the right-hand lane is blocked. Over 1 million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Chris with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to MEA. أستراليا.
4: من جولتنا الأخبارية لتمام الساعة 6 مساء النور لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. دعوا مستمعينا نتعرف على أحوال طقس اليوم يوم الثلاثة الثاني من شهر حزيران جون. وصل درجات الحرارة بسيدني اليوم 20 درجة، 16 على الصعيد ميلبن. بكرة الأربعاء مثل اليوم ما في فرق أبدا، درجات الحرارة بسيدني 20، 16 على الصعيد ميلبن. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتاريا اللي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 وي ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. راح نبلش هالساعة مع الفنان نصيف زيتون. جولتنا الغنائية كتير حلوة، راح نرجع نكملها مع الفنانة ناسي عجرم هون راديو 2ME.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لما فاتت على الدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعلى طريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بينت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدار يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

نعود إلى متابعة مشوارنا من عند الفنانة ناسيا هجم. نرجع لاستديوهات راديو 2ME أستراليا اللي دائما معكم على مدار ال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. بتعرفوا مستمعينا أنه هناك سلوكيات لا تستحق النقاش أصلا، بل تستحق المسافي فقط. في علم النفس بعض التصرفات المتكررة مثل التقليل منك، التلاعب، الكذب المستمر أو استنزافك عاطفيا لا تحل دائما بالكلام. ما فيك تحلها دائما بالكلام لأنه المشكلة ليست في سوء الفهم بل في غياب الاحترام. أحيانا أكثر قرار صحي ليس أن تشرح كثيرا بل أن تحمي نفسك بهدوء وتبتعد دون ضجيج، فليس كل الأشخاص يريدون أن يفهموا، وبعضهم بيفهم جيدا لكنه لا يهتم. الابتعاد ليس قسوي دائما، أحيانا يكون نضجا. نعم، الابتعاد أحيانا يكون نضجا نفسيا وحفاظا على سلامك الداخلي. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة ذات 2ME 1638 AM. منروح لعند الفناني

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: To ME Australia News.
5: ABC News. Thanmaya Navada with the top stories. The Australian Chamber of Commerce and Industry is warning that consumers will bear the brunt of the Fair Work Commission's lifting of the minimum wage. Minimum wage workers have been awarded a pay increase of nearly 6%, which will go into effect from July 1st. People on the minimum award will get a 4.75% pay boost. The Australian Council of Social Service supports the decision, but is calling for further action to support people doing it tough. Massive Russian strikes across Ukraine have killed at least 10 people and injured dozens more. Air raid warnings have been in place across most of the country in the early hours of this morning. It follows Moscow warning Ukraine it would launch systematic strikes in response to a drone attack last month on a dormitory in the Russian-held Luhansk region. And veteran broadcaster Alan Jones will face one less criminal charge when he stands trial on indecent assault allegations later this year. Prosecutors have dropped one of the criminal charges against him less than 2 months before the start of his trial, reducing the number of complainants in his case. Mr. Jones denies all allegations and is due to stand trial in August. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا بكم مجددا، جولة حديث الأخبار متواصلة، نشرة إخبارية جديدة وهذه أبرز العناوين. بعد إعلان ترامب موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف التصعيد، المواجهات بين الطرفين مستمرة في الجنوب. جنرال باغو يقول إن لا شيء يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان، وجولة محادثات جديدة تنطلق اليوم في واشنطن. المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة، يؤكد ترامب ويرجح اتفاقا خلال أسبوع. طهران ما تزال تناقش النص النهائي للاتفاق قبل الرد على واشنطن بحسب مصدر مقرب من فريق التفاوض، والتلفزيون الرسمي ينقل عن مسؤول عسكري قوله إن استئناف الحرب أمر لا مفر منه. هجوم روسي كبير على كييف ودنيبرو، 10 قتلى و100 مصاب حتى الآن، والرئيس الأوكراني يقول الدفاعات الجوية الأمريكية لاعتراض الصواريخ البالستية بالغة الضرورة حالياً.

0: البداية من الملف اللبناني. رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار وبالتالي تحييد الضاحية الجنوبية ضربة قاضية، استمرت المواجهات بين الطرفين في الجنوب، ما جعل البعض يتحدث عن اتفاق ضبابي لا يشمل الجبهة الجنوبية، بينما تنطلق في موعدها اليوم جولة محادثات جديدة في واشنطن. التفاصيل مع مراسلتنا في بيروت كارلس ماحا.
1: الحرب بين حزب الله وإسرائيل تنهي شهرها الثالث وتدخل شهرها الرابع، والغموض لا يزال يلف المشهد اللبناني وسط التطورات التي تحصل في الساعات الأخيرة، فيما الأنظار تتجه إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الرابعة في واشنطن، وهي المثقلة بالأحداث والتطورات. التطورات الميدانية اليوم لا تزال مستمرة حتى مع حديث الرئيس الأمريكي ترامب عن حصول تهدئة يوم أمس، ولكن التهدئة حصلت فقط على الجبهة الضاحية الجنوبية التي لم يتم استهدافها كما سبق وهدد الجيش الإسرائيلي يوم أمس، والتي أدت بعد ذلك إلى نزوح يعني عدد كبير من الأشخاص من الضاحية الجنوبية، والذين بعضهم عاد إلى الضاحية والبعض الآخر لا يزال متخوف حتى الساعة من حصول اشتباكات أو حصول عفوا يعني استهدافات في الضاحية مجددا أو تهديد جديد يستهدفها. أما الجبهة الجنوبية فلا تزال مستمرة بالتصعيد، إن الجيش الإسرائيلي قصف منذ ليل أمس وبعد منتصف هذه الليلة قصف بلدات عدة جنوبا وأغار كذلك على بلدات جنوبية عدة، منها شحور وصريفة، والتي استهدفت أيضا استهداف سيارة في بلدة تول جنوبا.
0: المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة، يؤكد ترامب ويرجح اتفاقا خلال أسبوع، لكن قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران وسط انعدام الثقة بين الطرفين. كما نقل التلفزيون الرسمي قبل قليل عن مسؤول عسكري رفيع المستوى قوله إن استئناف الحرب أمر لا مفر منه. لمزيد من التفاصيل نذهب مباشرة إلى طهران، وينضم إلينا مراسل فرانس 24 علي الباشا. مرحبا علي، في أي سياق جاءت التصريحات الإيرانية الجديدة بخصوص حتمية استئناف الحرب؟ ما المقصود من ذلك؟
2: بداية، هذه التصريحات أتت على لسان نائب قائد مقر خاتم الأنبياء العميد أسدي، والذي قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ما تطلبه منا هو الاستسلام والشعب الإيراني يرفض الاستسلام، فبالتالي لا مفر من الحرب، الحرب عائدة لا محالة. هذه التصريحات التي أتت على لسانه في هذا السياق، لكن بطبيعة الحال ما يعني الأسباب التي أدت إلى هذه التصريحات هي حقيقة حالة عدم الثقة التي يشعر بها الإيرانيون تجاه الولايات المتحدة الأمريكية في كل العمليات التفاوضية، إضافة إلى التناقضات في قراءة ما يتم التوصل إليه إلى اتفاقات ما بين السردية الإيرانية والسردية الأمريكية حول كل بنود الاتفاق التي يتم التوصل إليها. بطبيعة الحال يوم أمس كان لدينا هنالك تصعيد تصريحي على مستوى التصريحات من قبل المسؤولين الإيرانيين، بعدها كان هنالك تصريحات ربما تكون إيجابية من قبل الرئيس ترامب، لكن كما أشرت يعني في كل التصريحات التي أتت على لسان المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أن إيران سوف تراقب ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية سوف تلتزم ربما بما تعهد به، وهي ربما وضع حد للحرب في لبنان، لكن بطبيعة الحال لا يوجد ثقة بهذه التصريحات الأمريكية. يقال إن تقول إيران إنها سوف تقوم بمراقبة الوضع، بعدها كان لدينا جملة من الاتصالات الدبلوماسية بين وزير الخارجية الإيراني وعدد من نظرائه حول العالم، نتحدث عن حديث مع نظيره التركي المصري الباكستاني وأيضا الفرنسي وعدد من دول العالم، لكن الاتصال الأهم الذي جرى كان بين محمد باقر قالبوف رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين ونظيره اللبناني النبيه بري. في هذا الاتصال الهاتفي محمد باقر قاليباف اكد للنبيه بري ان ايران سوف تستمر في مطالبها حتى تحقيق وقف اطلاق النار على كافه الاراضي اللبنانيه وليس فقط في ضاحيه بيروت، وانها اذا لم تحقق ذلك فانها سوف توقف العمليه التفاوضيه مع الولايات المتحده الامريكيه من جهه، ومن جهه اخرى ربما تنخرط في المواجهات المباشره مع اسرائيل. هذا اخر تصريح اتى في هذا الخصوص من الجانب الايراني، وهو يعكس حقيقه جزء يعني مطالب جزء من الشعب الايراني.
0: نعم اذا طهران ما تزال تصر على ان يشمل وقف اطلاق النار كل الجبهات بما في ذلك الجبهه اللبنانيه. طيب ماذا عن المقترح النهائي او النص النهائي للاتفاق؟ ترامب يقول ان المفاوضات او المحادثات مستمره بوتيره سريعه. قبل قليل مصدر مقرب من فريق التفاوض يقول ان طهران لا تزال تدرس او تناقش النص النهائي حتى الان قبل الرد على الولايات المتحده، وتحدث عن انعدام للثقه. اين وصلت هذه المناقشات حاليا؟
2: يعني الصوت كان رديئا نوعا ما، لم افهم السؤال بشكل كامل، لكن بطبيعه الحال ايران تقول ان المفاوضات يعني كان لها شروط منذ البدايه، كان من ابرز الشروط التي اشترطتها ايران هي وقف اطلاق النار على كافه الجبهات. ايران تقول ان الولايات المتحده الامريكيه تنتقد او تنقض وقف اطلاق النار من خلال استمرار الحصار البحري على الموانئ الايرانيه، واسرائيل ايضا تنقض وقف اطلاق النار من خلال استمرار العمليات العسكريه في الاراضي اللبنانيه كامله، وخاصه في الضاحية في ضاحية بيروت، لكن أيضا استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان إيران تعتبره نقضا لوقف إطلاق النار، وهذا ما عبر عنه عدد من المسؤولين الإيرانيين. بطبيعة الحال كان هنالك أيضا تصريحات أتت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي تحدث فيها عن تناقض المواقف التي تأتي على لسان المسؤولين الأمريكيين، تحدث فيها عن تغيير مستمر للمطالب المطالب الأمريكية التي تؤدي إلى ربما التأخر في التوصل إلى اتفاق نهائي. إيران لا تتحدث بنفس اللهجة التي يتحدث عنها الرئيس ترامب، لكنها شكرا. في آخر التصريحات الرسمية التي أتت في هذا الخصوص كانت على لسان إسماعيل بقائي نفسه، والتي قال إن عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما تزال مستمرة.
0: شكرا جزيلا علي الباشا على كل هذه التفاصيل. إلى الحرب الروسية الأوكرانية. الآن موسكو تنفذ تهديدها وتشن ضربة كبيرة على أنحاء متفرقة من أوكرانيا. منذ صباح اليوم سقط 10 قتلى على الأقل وأصيب 100 آخرون أغلبهم في دنيبرو والعاصمة كييف. هجوم يأتي بعد أيام من تحذيرات موسكو للدبلوماسيين بمغادرة البلاد. وزير الخارجية الأوكراني قال إن ضربات روسية تظهر أن بوتين لا يملك أي أوراق سوى الترهيب، والرئيس زيلنسكي يقول الدفاعات الجوية الأمريكية لاعتراض الصواريخ الباليستية ضرورية حتما الآن.
3: على أرصفة محطات المترو قضى مئة الأوكرانيين ليلتهم هربا من موجة جديدة من الصواريخ الروسية.
4: الأمر صعب نفسيا وجسديا، نتمنى أن نستيقظ صباحا بهدوء ونشرب فنجان

0: ارتفاع أصوات الكذب ليس قوة بل علامة ارتباك أمام اقتراب الحقيقة. كلما ارتفع صوت الكذب فاعلم أنه قوة الحق باتت تهدد مصالحهم. من سلطان الطرب جورج والصوف نرجع لعنكم مستمعينا، تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بنتوقف مع فاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا 2ME
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لعند الفنان وائل كفوري، سامعين مستمعينا بالنرجسية اكيد، وبتعرفوا شو هي علامات النرجسية؟ هلا البعض ايه بيعرفوا، والبعض الآخر يمكن ما بيعرفوا، ولكن إذا من البعض الآخر اللي ما بتعرفوا رح خبرك المستمعين شو هي وكيف بتكون علامات النرجسية. النرجسي يطالب الإعجاب باستمرار كأنه هواء يتنفس ولا يستطيع العيش بدونه. يهمل مشاعرك بسهولة لأنه يرى نفسه مركز العام وكل شيء يدور من حوله. يستخدم الآخرين كأدوات لا يعزز صورته بدل أن يعاملهم كأشخاص مستقلين. بيغضب بسرعة عندما يتعرض لنقد بسيط لأنه يراه تهديدا لصورته المثالية. هيدي علامات النرجسية، ما بتفرق إن كان امرأة أو رجل، النرجسية بتبقى طبع الواحد بيربيها، هو عم يكبر بتربى معه وبيصير يعززها. فلهالسبب النرجسي دايما بيطالب بالإعجاب، إنه أوه ما تطلع بحدا أبدا، تطلع فيني هون، أنا هون، أنا هون. ليه؟ لأنه دايما الإعجاب بيخليه يكبر باستمرار، كأنه الإعجاب أنك تكون معجب فيه ويكون كل اللي حواليه معجبين بهالإنسان. هيدا هوا لقاله، هوا بيتنفسه وما بيستطيع، ما بيقدر يعيش بدونه. وبيهمل مشاعرك على فكرة، ما بتفرق معه مشاعرك إذا كنت أنت حزين أو فرحان أو عندك شيء تتخبره، ما بيحب حتى يسمعك، حتى ما بيصغي لكلامك، ما بده يعرف شو مشكلتك، ما بده يعرف إذا كنت فرحان ولا حزين. ليه؟ لأنه عنده حالته هو، حالته هو المعنوية بدها تكون بوسط الدائرة، يعني هو بالنص والعالم كله برا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2 ام اي مساء.
1: بحبك خليجي المصري.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون الواهد أحييكم كالعادة. نبدأ بأبرز العناوين. ترامب يدعو إسرائيل وحزب الله لوقف دائم لإطلاق النار ويقول إنه أجرى محادثات مع ممثلين عن الحزب. رئيس الوزراء الإسرائيلي يشدد على تنفيذ الخطط العسكرية المسبقة في جنوب لبنان. وزير خارجية فرنسا يدعو أمريكا وإيران للإسراع بالتوصل لاتفاق حول مضيق هرمز. الدفاع الروسية تعلن تنفيذها ضربة واسعة النطاق على مؤسسات عسكرية أوكرانية. لطمأنة الحلفاء، الولايات المتحدة تبحث توسيع نشر أسلحتها النووية في دول أوروبية. أهلا بكم مشاهدينا. سأبدأ مع هذا الخبر العاجل الوارد أيضا من لبنان، وهو قصف أدى إلى 4 قتلى في سور. سنعود إذا كان هناك أي تفاصيل حوله، ولكن سأيضا أتابع الآن من التطورات المتعلقة بلبنان بطبيعة الحال وهذا التصعيد الإسرائيلي، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وحزب الله على وقف النار إلى الأبد، وقال على تروث سوشيال إنه طلب من نتنياهو عدم شن غارة واسعة على بيروت فقام بسحب قواته، وأضاف أنه أجرى محادثة مع ممثلين عن حزب الله وقد وافقوا على التوقف عن إطلاق النار، كما ختم قائلا لنرى إلى متى سيستمر وقف النار ونأمل أن يستمر إلى الأبد. وبعد إعلان ترامب قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الأمريكي أنه إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل فستهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في بيروت. وأضاف نتنياهو أن موقف إسرائيل يزال ثابتا خاصة فيما يتعلق بالعمل كما هو مخطط في جنوب لبنان. من جهته شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل جاتس في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية على أن إسرائيل ليست في حالة وقف إطلاق النار حاليا في لبنان، كما هدد بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت إذا ما استمر حزب الله في إطلاق النار، مضيفا أن الرئيس ترامب تبنى مقاربة إسرائيل حيال وقف النار في لبنان.
1: إسرائيل ليست في وقف إطلاق نار إطلاقا في هذه المرحلة، وإذا لم يتوقف إطلاق النار فسنهاجم الضاحية الجنوبية. ترامب تبنى المعادلة التي حددناها والتي تعني بموجبها أن إطلاق النار على مستوطناتنا يعني قصف بيروت، هذا هو معنى بيانه.
0: زياد حلبي كبير مراسلي العربية ينضم إلي الآن من القدس. زياد، آخر التطورات، كيف يبدو المشهد وإلى أي حد هناك التزام بوقف النار من الطرفين؟
2: المسؤولون الإسرائيليون، أقصد بذلك طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء الحكومة، لا يصرحون تقريبا، بخلا ما أوردته قبل قليل تصريح وزير الدفاع وتصريح نتنياهو المقتضب قبل ذلك في محاولة لتخفيف الأضرار لوقع الصدمة مما فعله ترامب في هذا الإطار على في الميدان عمليا. وخلافا لما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي، حزب الله أطلق صاروخين على شمال إسرائيل جرى اعتراضهما من قبل الجيش الإسرائيلي بدون أن تقصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت. في هذا الإطار إسرائيل تستمر في استهداف سيارات وتنفيذ اغتيالات في جنوب لبنان. هذا كان متوقع ميسون، بأن تعود الأمور ببساطة إلى أمس الأول عمليا قبل قضية قصف الضاحية وتوسيع رقعة الهجوم على العاصمة اللبنانية، عادت إلى وقف إطلاق نار معلن هذه المرة من الرئيس الأمريكي مجددا بين حزب الله وإسرائيل، لكن هذا الوقف النار يشهد تبادلا للقصف كما هي الحال الآن.
0: طيب زياد، كان بالأمس وزير الدفاع كما ذكرت قال بأنه إذا لم تتوقف الهجمات من حزب الله على إسرائيل سيقوم بقصف الضاحية. اليوم تم هذا القصف فجر هذا اليوم ولم يستهدف الضاحية أو أي منشآت أخرى خارج عن إطار الجنوب. إلى أي حد هذا يحرج نتنياهو وحكومته، خاصة بأن أصوات المعارضة كلابيد وبنت أصبحت تتعالى ويعتبروه بأنه هو يعني لا يملك القرار بعد اليوم، إنما القرار مع ترامب؟
2: إلى أبعد الحدود ميسون عمليا. ما يقلق نتنياهو ليس المعارضة السياسية التي وصفته بالدمية أو إسرائيل بالدولة التابعة التي فقدت قرارها الاستراتيجي والأمني، هذا كله لا يخيف نتنياهو كثيرا لأنه متوقع من معارضة سياسية، لكن ما يقلقه حقا هو القاعدة الشعبية اليمينية، الليكود واليمين الإسرائيلي غاضب إلى أبعد الحدود عمليا، ولا يقع تفكيره الآن بعيدا عن أقوال المعارضة في هذا الإطار. هناك حرج شديد لدى نتنياهو ووزراء الحكومة بعد أن اتضح علنا بأن ترامب هو صاحب القرار وليس إسرائيل، ليس في لبنان فقط، في لبنان والأهم أيضا إيران. وهذه الصدمة التي تبلورت الآن داخل إسرائيل شعبيا وسياسيا قد تصبح مضاعفة بعد أيام، لأن ترامب يتحدث عن اتفاق مع إيران يفتح هرمز ومفاوضات لاحقة على النووي، أي وقف إطلاق نار لنحو شهرين مع إيران بدون أي ضمانة بمعالجة التهديد النووي وأكيد الباليستي. وبالتالي هذا بالنسبة لنتنياهو قد يكون كارثيا إذا ما فكرنا في المفاهيم الانتخابية والسياسية الداخلية.
0: سؤال أخير زياد، بالنسبة لشمال إسرائيل، هل هناك عودة؟ لأنه طبعا هناك العديد كانوا تركوا هذه المنطقة بعد هذا القرار، هل نشهد عودة إلى مناطق الشمال أم لا؟
2: حاليا مددت إسرائيل حتى اليوم 8 مساء القيود المفروضة في شمال إسرائيل، لا تغيير عمليا في هذا الإطار، باعتقادي غدا قد تخفف هذه القيود، لكن مع استمرار صفارات الإنذار منذ الأمس لم تنقطع تقريبا في المنطقة الشمالية. عمليا حتى عندما يقصف حزب الله القوات في داخل الجنوب بمسيرات أو صواريخ تفعل صفارات الإنذار في المستوطنات القريبة، هذه هي المشكلة في هذا الموضوع. وبالتالي هناك الكثير من القلق والغضب لدى هذه المستوطنات من حيفا وحتى الحدود. بشكل خاص سمعنا اليوم تصريحات في الإعلام من رؤساء هذه السلطات الشمالية، كلهم عمليا دانوا ما حدث وعبروا عن غضب شديد من عدم قدرة نتنياهو أن يقول لا لرئيس أمريكي.
0: يعني لم يخرج من هذه المناطق الكثير من السكان حتى وكانت في قصف من قبل حزب الله؟
2: صحيح، لم يخرج، معظم السكان عادوا عمليا إلى هذه المنطقة، ولكنهم كانوا يدفعون الحكومة والجيش إلى توسيع رقعة العمليات وضرب بيروت وتدمير بيروت، هذا هو الخطاب في هذه المستوطنات تقريبا. الآن بالنسبة إليهم حدث العكس عمليا، حتى لو استمرت المواجهة في إطار المنطقة الصفراء كما تسمى عمليا.
0: أشكرك زياد حلبي كبير مراسلي العربية من القدس، ونحن أيضا نبقي أعيننا على هذه الأخبار العاجلة. يبدو بأن نتنياهو أيضا يعطي بعض التصريحات، الآن يقول بأن الثمن الذي دفعته إيران حتى الآن هو باهظ جدا. طبعا إذا كان هناك أي تصريحات جديدة وخاصة فيما يتعلق بلبنان وحزب الله طبعا نتابعها سويا على شاشة العربية. أتابع الآن أيضا من الشأن اللبناني حقيقة، حيث مجلس الأمن الدولي كان عقد اجتماعا طارئا بشأن لبنان بناء على طلب من فرنسا. وخلال الجلسة قال المندوب اللبناني لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة إن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية بينما واصلت إسرائيل التصعيد، مؤكدا سعي لبنان لتوفير ظروف ومتطلبات إنجاح المسار الدبلوماسي. كما قال عرفة إن لبنان يثمن جهود الإدارة الأمريكية لمنح الدبلوماسية فرصة.
3: أؤكد على التزام لبنان بتوفير ظروف ومتطلبات نجاحها انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تبدأ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل وعودة الأسرى وإعادة الأعمار وعودة أهلنا المهجرين قصرا. إن التزام إسرائيل بوقف كامل وفعلي للنار يمثل المدخل الضروري لالتزام الدولة اللبنانية بسط سلطتها وسيطرتها على كامل أرضها وحدودها، وهي تتعهد أي الدولة اللبنانية بأن تكون وحدها بعد ذلك موضع مساءلة ومحاسبة عن أي خرق. فهذا الهدف اللبناني الجامع الذي أكده مجلس الوزراء يوم 2 آذار الماضي ظل متعثرا نتيجة عدم التزام إسرائيل بمقتضيات إعلان 26/2/2024 بعد 2 آذار 2026، لم تتوانى الحكومة اللبنانية عن تحمل مسؤولياتها واتخذت جملة إجراءات وقرارات جذرية نابعة حصرا من مصلحة لبنان واللبنانيين ورافضة تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية بعد أن جر لبنان واللبنانيين إلى آتون حرب لم يختاروها. بالرغم من جهود الحكومة الآيلة إلى احتواء الأزمة، قامت إسرائيل مستفيدة كعادتها من ظرف إقليمي متوتر بتصعيد عسكري خطير أودى لليوم بآلاف الأرواح، وتستمر اليوم بعملية تدمير ممنهج للقرى والبلدات والأحياء السكنية، وتستهدف الطواقم الطبية والمستشفيات والإعلاميين والمدارس والبنى التحتية والأجهزة الأمنية وقوات اليونيفل ودور العبادة والمواقع الأثرية المصنفة كتراث عالمي للإنسانية.
0: وأيضا أعود أذكر بالتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يقول نظام إيران سيسقط في نهاية المطاف، كما قال بأن أسس النظام الإيراني تصدعت، وقال بأن الثمن الذي دفعته إيران حتى الآن كان باهظا. أتابع الآن مما قاله مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن المشكلة بالنسبة لبلاده تتمثل في حزب الله، وأن
4: من جولتنا الإخبارية نرجع لاستديوهات الهواء. مساء النور لك المستمعين الكرام، انتو برفتي ذات 2ME 1630 AM، مني كاتيانا الصراف ولكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1630 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. اتعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية لتمام الساعة 7 والعالمية. بنرجع أكيد نتابع آخر ساعة من مشوار الدرافت عام بروغرام برفقتكم لأمسية الثلاثة الثاني من شهر جون حزيران. طقس اليوم بسيدني وصل درجات الحرارة 20-16 على صعيد ملبن. بكرة الأربعاء ما في فرق أبدا بين اليوم ودرجات الحرارة. بكرة بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 معتدل مشمس، على صعيد ملبن بتوصل أقصاها 16 درجة. بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة، بتلاقون على 95 Way Street فيفيلد. منروح لعند الفنان عصام رجي، منرجع منتابع جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME مع الفنانة كارول السماحة، منرجع منسمع الفنان زياد برجي، ومن بعد منا رغب بركن عن الشخصية الحدية. الشخصية الحدية تنشوف المعلومات اللي موجودة عندي إذا أنتوا تعرفوها ولا لا، وكيف فيكن تعرفوا الشخصية الحدية، شو هي العلامات للشخصية الحدية. فما تروحوا مطرح نسمع جولتنا الغنائية ونرجع نتابع سوا. مساء النور لكل مستمعينا، أنتوا برفقة 2ME 1630

0: عودي لمتابعتنا. تبقى من مشوار دراجتون بروجرام لأمسية الثلاثة اليوم الثاني من شهر جون حزيران. كاتيانا من وراء الميكروفون بدي لكم بونسوار من جديد من عند الفنان زياد برجي. منروح لمعلومات عن الشخصية الحدية. رح أخبركم مستمعينا شو هي العلامات حتى تنتبهوا. ما هيك الواحد يوقف يقول شو عم يصير أنا معي؟ أنا هالشخص هيدا ليش مني عم أقدر أفهمه؟ إنه شو عم يحكي هيك؟ أنا بالغرب وهو بالشرق، عرفتوا كيف؟ هيك نشوف شو هي المعلومات للشخصية الحدية. بخبركم مستمعينا إنه الشخصية الحدية هي اضطراب نفسي يتميز بتقلبات حادة بين المشاعر والعلاقات. يعاني المصابون بهذا الاضطراب من خوف شديد من الهجر والشعور بالفراغ، ويتنقلون بين مشاعر الحب بيتنقلوا بين مشاعر الحب والكراهية تجاه الآخرين، وبسرعة يصعب عليهم الحفاظ على علاقات مستقرة بسبب ردود أفعال العاطفية الشديدة، مما يؤثر بشكل كتير كبير على حياتهم اليومية. هيدي معلومات وعلامات عن الشخصية الحدية. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. من جولتنا الغنائية منروح إلى فاصل استراحة.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. مساء النور لكل مستمعينا الكرام، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لعند الفنان فارس كرم بدي روح لصفات الشخص الإيجابي. صفات الشخص الإيجابي: بيهتم بصحته الجسدية والنفسية، منظم في حياته ووقته، لا يلوم الآخرين عند حدوث مشكلة، بيعترف بأخطائه وما بيكررها، بيقدر ذاته بدون غرور، سريع التكييف مع الواقع، يرحب بالتغيير ولا يخاف منه، معتدل في مشاعره وردود أفعاله، لا يسعى لإرضاء الجميع، بيهتم بالحاضر ويخطط للمستقبل، لا يعيش أسير الماضي. الإيجابية ليست مستمعين تجاهل المشاكل أبدا، الإيجابية أن تعرف كيف تتعامل معها دون أن تدمرك. بونسوار ودخيل.

نحييكم من جديد. انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM أم سيد الثلاثة، وعلى أمل تكونوا عم تقضوا برفقتنا وقت كتير حلو. اطمئن، كل تأخير في حياتك ليس تعطيلا بل إعداد إلهي لما هو أنسب لألك وأقوى من توقعاتك. ما ظننت تأخرا كان حماية، وما حسبت خسارة كان بداية طريق أجمل مما تتخيل. بونسوار.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
3: Big

0: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
1: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية الثلاثة الثاني من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 8 بتتابعوها عبر أثير راديو 2ME، ولكن موعدي برفقتكم بنرجع من جدد وبكرة الأربعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. بدي أشكر كل مستمعينا لحسن المتابعة، وبدي أتمنى لكم سهرة ممتعة. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المياه. No one, but no one doesn't like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني Free TAFE. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free TAFE يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن Free TAFE.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News. Online, Navida with the top stories. Labor MP Ed Husic says the government should renegotiate the AUKUS submarine pact after changes were announced over the weekend. Australia will now buy three used Virginia-class submarines from the United States in the 2030s instead of the initial plan to buy two used and one new. Mr. Husic says there are significant questions about the United States' capacity to deliver on the deal and changes need to be discussed. One Nation leader Pauline Hanson says a decision to hike the wages of millions of workers is not outrageous. The move from the Fair Work Commission means the minimum wage will increase by 5.97% to $26.44 an hour. And people on the minimum award will get a 4.75% pay boost. Unions have welcomed the ruling, while business groups have criticised it. And Russia says its massive overnight attack on Ukraine, which has killed several people and wounded dozens more, was in response to so-called terrorist acts. It follows days of warnings from Moscow about an imminent assault. It says is in retaliation for a Ukrainian drone attack on a student dormitory in Russian-held Luhansk. Ukraine says it was targeting a drone command center in the area and not students. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: Two.

0: سكاينيوز عربية مع يوسف الشريف.
1: أهلا بكم في الظهيرة نستهلها بالعناوين. الجنوب اللبناني تحت النار. إسرائيل تكثف قصفها على الجنوب اللبناني بعد اتفاق أوقف هجماتها على بيروت. ترقب لجولة جديدة من المفاوضات الدبلوماسية في واشنطن. إيران بين ضغط تل أبيب ومسار واشنطن. نتنياهو يقول إن النظام الإيراني تصدع وسيمضي نحو السقوط. ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران سيتم إنجازه الأسبوع المقبل. سوريا، عودة الحضور الروسي لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد. روسيا تقوم بعملية إمداد عسكرية لقاعدتها الجوية في حميميم بسوريا. وفي الظهيرة أيضا نتابع عملية بيع مفاجئة تهبط بالبيتكوين لأدنى مستوياتها خلال شهرين. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل، معي أنا يوسف الشريف. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة على شبكة مراسلين حول العالم. أهلا بكم. تتواصل العمليات العسكرية والغارات الإسرائيلية على مناطق الجنوب اللبناني، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 3 أشخاص باستهداف إسرائيلي لسيارة على طريق النبطية الخردلي جنوبي وفي جنوب لبنان. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف واسعة في منطقة عريض دبين، استهدفت حيا كاملا في المنطقة، كما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية. كان الرئيس الأمريكي أعلن أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف إطلاق النار بينهما. أضاف في منشور على منصة تروث سوشيال أن القوات الإسرائيلية التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية بيروت عادت أدراجها، ذلك عقب محادثات وصفها بالمثمرة للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما كشف ترامب عن إجراء اتصالات غير مباشرة مع حزب الله، مؤكدا أن هذه الاتصالات أسفرت عن موافقة الحزب على وقف إطلاق النار بشكل كامل، لوقف لجميع عمليات الحزب العسكرية. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإلزام إسرائيل به. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رئيس البرلمان اللبناني قولها إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق النار حقيقي، موضحا أن الحاجة الحالية تكمن في تحقيق وقف لإطلاق النار بغض النظر عما إذا كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. هذا من المقرر أن تعقد جولة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل اليوم وغدا في واشنطن بواسطة أمريكية، ستركز على تثبيت وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل والذي جرى تمديده حتى مطلع يوليو المقبل. انضم إلينا من البقاع في شرق لبنان مراسلنا سلمان العنداري، ومن القدس مراسلنا بشار صغير. بشار، سأبدأ معك. هاي تصريحات جديدة لنتنياهو يقول في أن النظام الإيراني إلى اضمحلال وأنه سيسقط، ويتجنب التعليق على موضوع وقف إطلاق النار. فما هو الوضع الإسرائيلي حاليا بعد وقف إطلاق النار على بيروت واستمرار عمليات إسرائيل في الجنوب اللبناني؟
2: نعم يوسف، أصبت في ملاحظاتك أن هذه الكلمة لنتنياهو تجنب فيها الحديث عن لبنان، ربما عمدا لتجنب الإحراج وحفاظا على ماء الوجه بعد المكالمة التي وصفت بأنها ساخنة ومؤلمة لنتنياهو بينه وبين ترامب، وربما ليس الأمر كذلك، ولأن هذه الكلمة أصلا هي جاءت في سياق حفل ومراسم توديع رئيس الموساد الحالي دافيد بيرنيا، طبعا استعدادا لاستقبال رئيس الموساد الأجدد. ومعروف بأن الموساد هو الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي الخارجي الذي أنيطت به أدوار تتعلق بالمهام الاستخباراتية الإسرائيلية الخارجية على رأسها إيران، يعني ربما لأن السياق متعلق ب إيران، فبالتالي وبالدور الذي قام به الموساد هناك من أجل تقفي والعثور واختيال القادة الإيرانيين وأبرز قادة الصف الأول، ربما بسبب هذا الأمر ركز نتنياهو على هذه النقطة، أي نقطة إيران. طبعا تحدث عن تصدع أسس النظام الإيراني وقال أن هذا النظام يعني عاجلا أم آجلا سيسقط، ليس هو فقط وإنما بيرنيا أيضا قال نفس الكلام، وهي ليست المرة الأولى، يعني هم دوما يؤكدون على أن النظام الإيراني ألحقت به خسائر، ألحقت به هزائم، إن لم يسقط اليوم فسوف يسقط غدا. طبعا سواء كان صحيحا هذا الكلام أم لا، هذه الرواية الإسرائيلية والأمر الذي يشدد عليه صناع القرار في إسرائيل، القادة السياسيون والقادة الأمنيون. هذه نقطة. نقطة ثانية، كل هذا طبعا يوسف يتزامن كما تفضلت مع التطورات في لبنان، العمليات الإسرائيلية، التوغلات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب اللبناني، إطلاق المسيرات المستمر على الشمال الإسرائيلي منذ الصباح وحتى اليوم، يعني سمعنا عن صافرات انذار هنا هناك في الشمال، تحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه مسيرتين اثنتين أطلقهما حزب الله، هناك غضب في أوساط سكان الشمال الإسرائيلي الذين توقعوا أن تتوسع إسرائيل في الضربات بمشمل الضاحية الجنوبية لرد حزب الله ولوقف أو لتقليل إطلاق المسيرات من قبل حزب الله على سكان في الشمال الإسرائيلي.
1: بشار
2: نتنياهو اليوم يعني
1: بشار بس يعني لأنه هذا التفصيل الذي ذكرته مهم، أنت تقول بأنه حزب الله لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار بدليل أنه أطلق مسيرات على شمال إسرائيل صباح اليوم، هذا ما تقوله؟
2: هذا ما أكده الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي على الأقل منذ الصباح أكد أنه اعترض مسيرتين اثنتين أطلقتا على الشمال الإسرائيلي، اعترضهما قبل عمليا أن تسقط في مناطق بأهولة أو في مناطق بالشمال الإسرائيلي. فضلا عن ذلك فقد اعترض مسيرة أو سقطت مسيرة بالقرب من مكان تموضع الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. أيضا دول سفيرات في أكثر مكان، بمعنى أن الإطلاقات من قبل حزب الله لا تزال مستمرة، وهذا يعني كما تفضلت يوسف وكما كنا يعني نقول منذ الصباح في مداخلاتنا، الوضع لم يتغير بمعزل عن الضاحية الجنوبية وامتناع إسرائيل حتى الآن عن استهداف الضاحية الجنوبية، الأوضاع لم تتغير كثيرا، الحدود الهجمات الإسرائيلية التوغلات الإسرائيلية لا تزال مستمرة في الجنوب وكذلك إطلاق حزب الله. هل سيتغير هذا في الساعات القليلة القادمة؟ هل سيتأثر هذا بالمفاوضات المزمعة بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء في الولايات المتحدة؟ لا نعلم، عمليا الكل يترقب وينتظر. طبعا
1: طيب شكرا بشار صغير، سنذهب إلى البقاع مع سلمان العنداري. سلمان، إذن كما سمعنا يعني حزب الله لم يلتزم بوقف إطلاق النار، أرسل مسيرات إلى شمال إسرائيل، ربما يأخذ الوقت بضع ساعات، لكن كيف هو الوضع في ميدانيا في الجنوب اللبناني؟ ويعني آخر التصريحات والتعليقات اللبنانية على وقف إطلاق النار هذا.
3: يوسف، يبدو وكأننا نعيش يوم الأحد، أي يوم أول من أمس قبل تهديد ضاحية بيروت الجنوبية. الأمور على حالها، الوضع عاد إلى ما كان عليه في السابق، مزيد من الضربات الإسرائيلية التي لا تتوقف على الجنوب اللبناني، وبالتزامن مع إعلان ترامب كانت إسرائيل تقصف بشكل غير مسبوق مدينة سور والمناطق المحيطة بها، مدينة النبطية، إضافة إلى استمرار العمليات الإسرائيلية والضربات والاستهدافات على حالها على طول جبهة الجنوب اللبناني. منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة عدة مسيرات استهدفت سيارات ومنازل في عدة بلدات لبنانية، أدى ذلك إلى سقوط عدد من الأشخاص، أكثر من 7 أشخاص نتيجة هذه المسيرات، إضافة إلى إعلان الجيش اللبناني عن إصابة عسكريين اثنين في غارة إسرائيلية على منطقة النبطية دير الزهراني. إذن الأمور على حالها، ربما بالأمس كانت الاتصالات حثيثة جدا مكثفة جدا لوقف استهداف ضاحية بيروت الجنوبية أو تعرضها لضربة كبرى كما هدد نتنياهو صباحا والجيش الإسرائيلي بعد الظهر بعد موجة نزوح كثيفة جدا. هذه الاتصالات نجحت ولكن

Edisa Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. الإيس المصري الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالإسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول لها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2ME Australia, Markun Sirin. How about a quick little riddle? Ready? Hadruhalkun. I sleep by day, I fly by night, I have no feathers to aid my flight. What am I? Bneb nhar, tir bil lail, bas ma andi, well, andi jwinah, but no feathers to aid my flight. Shu ana, what am I? Ezelt what? Mazbut, nice one. That'll keep you going. Let's get back to music. More music right after this.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME, no limits.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
0: رغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، إلا أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة. كيف رح تأثر رفع أجور الحد الأدنى على أصحاب المصالح؟ كل هالعناوين من تبع صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
6: ثروات الأغاني الجديدة 2ME New Music Australia. New music. 2ME Australia.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: تهدأ عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
5: أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
2: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: 1638 تومي أستراليا يلا حزورة تايم. في بيت أخضر بقلب هالبيت الأخضر في بيت أبيض وبقلب هالبيت الأبيض في بيت أحمر وبقلب هالبيت الأحمر في كتير بيبيز. شو أنا؟ تيك توك تيك توك. إذا أنتو بطيخة you would be correct. Nice work. Alright, let's get back into more music لأجل الأغاني الشرق الأوسط and of course the best in English hits here on 2ME.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. Get the news
2: first from 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897222 خلف الكي اف سي.
8: First 2ME Australia.

0: من الام تي في وام اف ام نرحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا واليكم نشرة الاخبار. تنطلق اليوم جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل برعاية امريكية في وزارة الخارجية الامريكية على وقع الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان واحتلالها قلعة شقيف التاريخية. وعشية انعقاد المفاوضات تكثفت الاتصالات على خط واشنطن تل أبيب بيروت لوقف الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وقد نجح الرئيس دونالد ترامب بنزع فتيل التفجير في اللحظة الأخيرة، حيث أعلن ليلا أنه أجرى اتصالات مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية وممثلين رفيعي المستوى مع حزب الله، مؤكدا أنه لن يكون هناك استهداف لبيروت. من جانبها قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن مقترح وقف النار ينص على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. في المقابل جزم نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته المقررة في جنوب لبنان، وبالفعل شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات جنوبية عدة، فيما أعلن حزب الله أنه استهدف عند 9:30 مساء، أي بعد كلام ترامب عن الاتفاق، تجمعا لآليات إسرائيلية في الأطراف الجنوبية لبلدة العديسي بصلية صاروخية كبيرة، أي داخل لبنان وليس في شمال إسرائيل. إذن البداية من مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد نشر عبر حسابه الخاص على منصته تروث سوشيال: أجريت اليوم محادثة مع بيبي نتنياهو، طلبت منه خلالها عدم تنفيذ غارة كبرى على بيروت لبنان، وقد أمر قواته بالعودة. شكرا لك يا بيبي. كما أجريت محادثة مع ممثلين عن قادة حزب الله وقد وافقوا على التوقف عن إطلاق النار على إسرائيل وجنودها، وبالمثل وافقت إسرائيل على التوقف عن إطلاق النار عليهم، لنرى إلى متى سيستمر ذلك ونأمل أن يكون إلى الأبد. في الموازاة لفتت مصادر إلى أن الرئيس ترامب قصد في كلامه عن المحادثة مع ممثلي حزب الله التي أشار إليها في تغريدته هي قناة التواصل التي جرت بين مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان والسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. في السياق أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على مقترح أمريكي يقضي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، وذلك عقب اتصالات مكثفة شملت رئيس الجمهورية جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ووفق البيان ينص الترتيب المقترح على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يوسع وقف إطلاق النار لاحقا ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. كما أشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض وأبلغها بحصوله على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا المقترح، قبل أن تنقل السفيرة نتائج الاتصالات إلى الرئيس عون الذي أبلغ حزب الله بها. ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات التفاوضية خلال اليومين المقبلين، أي اليوم وغدا، لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه. في المقابل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي أن إسرائيل ستضرب بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمتها، مؤكدا أن موقف حكومته لم يتغير وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته كما هو مخطط لها في جنوب لبنان. من جهته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت إذا لم يلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار، معتبرا أن الرئيس الأمريكي تبنى ما وصفه بمعادلة إسرائيل القائمة على أن قصف المستوطنات الإسرائيلية سيقابله قصف لبيروت. كشف تقرير نشره موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا حادا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر خلاله عن رفضه توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية واستهداف بيروت، معتبرا أن أي تصعيد إضافي قد يعرض الجهود الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة للخطر ويزيد الضغوط الدولية على إسرائيل. ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على الاتصال أن ترامب قال لنتنياهو: أن أنت مجنون، كنت ستدخل السجن لولاي، أنا أنقذك الآن، والجميع يكرهك والجميع يكره إسرائيل بسبب ما يحدث. في المواقف أيضا اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإلزام إسرائيل به. ونقلت عنه نيويورك تايمز تأكيده أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق نار حقيقي، موضحا أن الحاجة الحالية تكمن في تحقيق وقف لإطلاق النار بغض النظر عما إذا كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. وقال إن تل أبيب تريد التفاوض بينما تواصل عمليات القصف، مؤكدا أن هذا الأمر يكلف لبنان ثمنا باهظا. في غضون ذلك أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن حزب الله يدعم وقفا كاملا لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية. فضل الله وفي تصريحات لوكالة رويترز أشار إلى أن وقف إطلاق النار الكامل سيكون مقدمة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية، وكشف أن حزب الله رفض عرضا بهدنة جزئية تجنب شن هجمات إسرائيلية على بيروت مقابل وقف الهجمات على شمال إسرائيل. إلى المستجدات الميدانية، فقد أعلن حزب الله في بيان فجرا أنه استهدف بالصواريخ دبابة ميركافا هي الثالثة في منطقة البلوع ما أدى إلى تدميرها، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة المروانية ما أدى إلى سقوط 4 قتلى، كما أدت غارة على البزورية إلى سقوط 3 جرحى. هذا وسمعت أصوات انفجارات بين بعلول والقرعون، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في دبين، ومنذ لحظات استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدة تبنين في قضاء تشبيل. وفي تطور ميداني مأساوي، استشهد الطبيب جيمس كرم وابنته وابنه إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على طريق النبطية الخردلي في جنوب لبنان. وأفادت المعلومات بأن العائلة كانت عائدة من مدينة صيدا بعدما رافق كرم ابنته لتقديم امتحان نهاية السنة قبل أن تتعرض السيارة التي كانت تقلهم للاستهداف ما أدى إلى استشهادهم على الفور. وفي ردود الفعل اعتبر بيان بلدية القليعة أن الضحايا كانوا يسعون إلى تأمين مستقبلهم العلمي والجامعي قبل أن يلقوا حتفهم في الغارة، مؤكدا أن طريق الخردلي بات يشكل خطرا مباشرا على حياة المدنيين. وأكدت البلدية في بيانها أن الضحايا ليسوا مجرد أرقام بل أبناء للوطن ورموزا لمستقبله، داعية إلى وقف نزيف الدم وحماية المدنيين. هذا وكان رئيس الجمهورية أكد الثبات على مسار التفاوض وقال لن نتراجع عن خيارنا بالتفاوض لكنه يحتاج إلى وقت.
1: على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر والتهديد الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية لتطال الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى وقع دعوات حزب الله المتكررة له للتراجع عن المفاوضات المباشرة، بدا رئيس الجمهورية العمى جوزيف عون متمسكا بالمفاوضات، فقال لن نتراجع عن خيارنا وجميعنا في لبنان كمسؤولين نبذل المستحيل. قد تتعرقل المفاوضات أو تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده لكنها تسير، وكل الأمور يتم حلها بالتفاوض مهما طالت، والحرب لن تصل بنتيجة لكافة أطرافها. وأمام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني وفيما يشبه الهمزة من قناة حزب الله، قال عون للأسف بعضهم يعتبر أن التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك، كما أنه ليس تنازلا بل هو حل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. وتابع عون في إشارة إلى ارتباط الحزب بإيران، الحروب تنتهي في العادة بأمرين، إما أن يكون هناك خاسر أو رابح أو الذهاب إلى التفاوض، كإيران وأمريكا حاليا لتين ذهبتا إلى التفاوض. هذا واعترف عون أن التفاوض لن يحل المشكلة خلال لحظات، لكنه مسار يحتاج إلى وقت وليس لدينا خيار آخر. ودائما على خط التفاوض حضر نائب ملحم رياشي إلى بعبدة موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، حاملا للرئيس عون رسالة دعم من القوات اللبنانية لخيار الرئيس في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين.
0: في الموازاة، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المفاوضات الجارية في واشنطن تمثل الخطة الوحيدة المتاحة حاليا لتجنب الأسوأ، مشددا على أن الحل الحقيقي للأزمة اللبنانية يبدأ بقيام دولة قادرة على فرض سلطتها وتنفيذ قراراتها. وقال جعجع في حديث لأمفهم إن أي اتفاق محتمل بين لبنان وإسرائيل لن يكون كافيا ما لم تتوافر دولة فعلية تتولى تنفيذه على كامل الأراضي اللبنانية، معتبرا أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب السلطة القادرة على احتكار قرار الحرب والسلم، ورأى أن الحكومة الحالية تتمتع بشرعية دستورية وتمثل أكثرية اللبنانيين، إلا أن الدولة لا تزال عاجزة عن فرض نفسها في الداخل. التوغل الإسرائيلي يهدف إلى ضرب وحدات حزب الله الموزعة في الجنوب، وأبرزها وحدة بدر التي تشكل الإسناد الاستراتيجي للوحدتين المواجهتين لإسرائيل. التفاصيل مع حسان الرفاعي.
2: يتحرك الميدان الجنوبي ساعة بساعة، توغلات تستمر لأيام، يهدأ العمل البري فيزداد الضغط الجوي، أو يتزامن البر والجو لتسهيل تقدم الجيش الإسرائيلي. قرى وتلال يتم التداول بها، ولكن الواقع الميداني أعمق من طرح أسماء، والمقاربة العسكرية مختلفة، لا سيما التي يعتمدها حزب الله والمبنية على مبدأ الوحدات. وعلينا إسقاط ما يجري على الأرض وفق مقاربة الحزب لفهم التوجه الإسرائيلي. طلق حزب الله 3 وحدات عسكرية لتقسيم الجنوب، هي عزيز ونصر وبدر. الأولى عزيز، وتقع بمواجهة الأراضي الإسرائيلية وتمتد من غرب مدينة بنت جبال إلى رأس الناقورة بعمق يصل إلى حدود نهر الليطاني. أما وحدة نصر فتمسك بالمنطقة الشرقية الموازية. أما بدر وهي الأهم فتمتد من شمال الليطاني إلى جنوب مدينة صيدا. وإن كانت الوحدات 3 تتشارك اختصاصات القتال مع تركيز الوحدات المواجهة لإسرائيل على الدفاع، إلا أن بدر تشكل العمق الاستراتيجي لنصر وعزيز.
3: قد تسمعوا على أفضل موارد البريكفاست شو 16:38 AM راديو 2MA.
4: تحليل وقراءة رح نتبعها مع المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد معنا على الخط، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2MA أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. من حيك أستاذ صالح، صباح الخير لك من أستراليا.
5: في ساعة صباحك أستاذ الفاضلة، وللمستمعين الأكارم تحية لك من المنيا من الشمال إلى ربوع سيدني.
4: شكرا لوقتك أستاذ صالح. اليوم الوضع بلبنان الوضع خطير، خاصة من خلال المشهد اللي شفناه امبارح من عملية النزوح الكثيفة اللي كانت شهدتها منطقة ضاحية بيروت الجنوبية، واللي يعني كمان خلال الساعات الماضية شفنا الاتصالات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وظاهر أنه حزب الله اللي وافق على عملية وقف إطلاق النار. أدي برأيك أستاذ صالح رح يلتزم الطرفين بعملية وقف إطلاق النار، لأنه عنا صار تجارب سابقة ما حدا التزم، وخاصة من جانب إسرائيل وحزب الله يلي ما التزم الطرفين يعني في عملية وقف إطلاق النار، فهل هالمرة رح تكون مختلفة؟
5: كما تعلمين أستاذ الفاضلة، أدخلت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت مباشرة في قلب المواجهة، واليوم احنا كلنا نعلم هناك توسيع للضربات اللي هي حتى يكون ضغط عسكري وسياسي على لبنان بالتوازي مع مسار التطور الجاري برعاية أمريكية. كما تعلمين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعني يقول أن العمليات مستمرة وأنهم غير متقيدين لا باتفاقيات ولا بأي هدنة، لديهم خطة للقضاء على حزب الله، وهذا قرار متخذ. التهديد الإسرائيلي للأسف شكل حركة نزوح وزحمة سير في الضاحية وبيروت، فيما طلبت مدارس عدة من الأهالي اصطحاب الأولاد، لأن للأسف كل المؤسسات التعليمية والتربوية قد تعطلت جراء هذا التهديد. وجاء ذلك وسط تأكيدات إسرائيلية أن القرار اتخذ بالتنسيق مع واشنطن وبالتزامن مع مشاورات حول توسيع العمليات من جنوب لبنان إلى بيروت، وهذا يؤكد أن فحوى المحادثات بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو لم تكن مخصصة لوقف الحرب بقدر ما هي لنشر خريطة جديدة يعمل على تنفيذها على الأرض الواقع للانتهاء من ظاهرة ومن وجود اسمه حزب الله ككيان سياسي وأمني وعسكري. وهذا ما أكده القيادات الإسرائيلية في كل الخطب، أنهم لا يمكن لهم أن يكونوا جزء من أي اتفاقية إقليمية أو دولية فيما يخص الحزب. أنا أعتقد سقوط الخطوط الحمر اليوم، القرار الإسرائيلي استهداف الضاحية الجنوبية، أنا بشوف يحمل في طياته رسائل تتجاوز الهدف العسكري المباشر، وبتعكس تحول في مقاربة تل أبيب لإدارة المواجهة مع حزب الله ولبنان. النقطة الأولى، نتنياهو يقول عمليا أنه لا توجد خطوط حمر عندما يرى هدفا يعتبره مهما بالنسبة له. يعني أي استهداف بيعتبره نتنياهو يقوي هيبة إسرائيل ويعطي ضمانة للمستوطنات هو سيعمل عليه، سواء في جنوب لبنان، سواء في البقاع، سواء في الضاحية. هذه هي الرسالة الأساسية التي يريد نتنياهو إيصالها. طبعا إسرائيل تسعى إلى تثبيت واقع جديد عنوانه أن أي منطقة في لبنان يمكن أن تصبح هدفا متى اعتبرت تل أبيب أن ذلك يخدم أهدافها العسكرية والأمنية. وهذا ما يفسر انتقال التهديدات من الجنوب إلى البقاع ثم إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
4: نعم.
5: هناك ضغط على الحزب والدولة اللبنانية، كلنا نعلم هذا الموضوع. الضاحية تحولت إلى أداة ضغط مزدوجة تستخدمها إسرائيل في مواجهة حزب الله والدولة اللبنانية في آن واحد. إسرائيل يا أستاذة تضغط على حزب الله بعدما وسعت نطاق العمليات من الجنوب إلى البقاع وصولا إلى الضاحية، وهذا يؤدي إلى

0: تضعها على الطاولة، تستخدمها لتحسين موقعها التفاوضي، وما يجري اليوم يدخل أيضا في هذا الإطار.
1: نعم.
0: طبعا
1: في في فضل. في موقف اليوم عم نسمعه وعم نتابعه أسي صالح، هو إلقاء القبض على قيادات حزب الله الأمنية، اللي خاصة اليوم عم بيكون في مطالبة أنه هذا الدور اللي لازم تقوم فيه الدولة اللبنانية وجيش اللبناني، وكمان كان في مطالبة بانتشار الجيش في الضاحية الجنوبية. فكيف ترى يعني هذا المطلب، وهل فعلا ممكن يؤدي إلى سحب الذريعة اللي اليوم تمسك فيها إسرائيل؟
0: كما تعلمين أن انتشار القوى الأمنية بكافة أجهزتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني على الحدود، هذا يعني أمر من الإطار القانوني والهيبة الدولة والحفاظ على كرامة المواطنين. الدولة هي الأم وهي الأب وهي الراعية وهي راعية الواجب، بموضوع أنها المسؤول الأول والأخير عن سلامة التراب وعن أمن الوطن وعن كرامة المواطنين. هذا أمر لا خلاف عليه بين الوطنيين الأحرار، وبالتالي اليوم قرار وجود القوى الأمنية في الضاحية أو في الجنوب هذا من الفطريات، هذا من البديهيات، هذا من الطبيعيات، وليس صحيح. يعني تدخل يعني خلاف الطبيعة.
1: نعم صحيح. ولكن لماذا لا يقوم الجيش في هذه المهمة برأيك؟ شو العائق؟
0: كما تعلمين أستاذة، اليوم حزب الله هو دويلة تحكم الدولة ويسيطر على الميدان، والدولة اللبنانية غير قادرة أن تبسط نفوذها في مواجهة حزب يسيطر على الطائفة من رأسها إلى أسفل قدميها، وبالتالي الأمور لا يمكن إلا أن تحصل بالتفاهم بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله إذا عاد إلى عقلية إلى مفهوم الدولة والمواطنة والحكم الرشيد. وبالتالي إذا لم يكن هناك أي تفاهم أو أي حوار أو أي اتفاق بين الدولة وبين الدويلة للاندماج، فإن ذهبون إلى حرب أهلية. ولكن أنا أرى أن حزب الله اليوم في موقع الضعيف والشخصية المترهلة، وأن الدولة ينبغي يعني أن تستغل هذا الضعف لصالح قوتها، لأن تحمي أبناء الجنوب وتسحب الذرائع من أي اعتداءات أخرى.
1: نعم. بسؤال أخير سي صالح، فيما بيتعلق بالنسبة لموقف الرئيس نبيه بري، كيف قرأته؟ يعني هل فعلا اليوم مثل ما عم بيتم التداول أن رئيس نبيه بري عم بيسعى لسحب التفاوض من الدولة لحتى يكون التفاوض مباشرة بين حزب الله وطبعا إسرائيل حسب ما عم بيتم التداول فيه؟
0: هلا هو بري يقدم لواشنطن ضمانات لالتزام حزب الله بوقف اطلاق النار. هلا الثنائي الشيعي هو يريد ان تكون لايران الكلمه العليا والسلطه التفاوضيه في موضوع الملف اللبناني، وهذا شيء مؤسف. ولو كانت ايران هي التي تفاوض على لبنان لا أعذروها ولا أعطوا لها الكثير من المبررات. وحزب الله هو يقاتل ليكون هو المفاوض، وما عنده مشكل يجلس مع الطاولة مع الأمريكي مع الإسرائيلي بحضور الروسي والصيني، ولكن هو بيقول لك أنا صاحب الميدان، أنا سيد أرض الواقع، فكيف الدولة تفاوض وأنا أمسك بزمام الأرض وبزمام الميدان، وأنا يعني أنا سيد المعركة. فهو لا يقبل لأحد أن يفاوض عنه إسرائيل إلا أن يكون هو على رأس الطاولة. للأسف الشديد يعني مسألة أنه هو يعتبر هي الدولة أخذت مكانه، وهذه نعم. حالة شاذة صراحة.
1: نعم. بكل الأحوال يعني هون مشوف بالنسبة كمان المفاوضات بين واشنطن وطهران مجمدة، يعني كيف ترى يعني كمان هذا الموقف اللي ممكن ينعكس كمان على الوضع بلبنان؟
0: أنا برأيي أستاذ الفاضل، المفاوضات الأمريكية الإيرانية ليس كما يراها الرأي العام، ما تحت الطاولة شيء وما فوق الطاولة شيء آخر. إيران

0: دولة مترهلة اقتصاديا، وهي للأسف لديها فقر وتكبر مساحة الفقر والفجوة بين الدولة والمواطنين. والآن أنت عندك حوالي 100 مليون يبحثون عن قوت يومهم، وعند أزمات اقتصادية لا تعد ولا تحصى ابتداء من انهيار العملة وقلة الموارد بسبب مضيق إغلاق مضيق هرمز. الآن إيران مستعدة أن تبيع الأذرع في لبنان وفي اليمن وفي العراق وبقية المنطقة في مقابل أن تحافظ على رأس النظام، في مقابل أن تكتفي يعني أن تنكف إيران إلى الداخل. ما عندها مشكل إيران يعني أخفض النظام إلى التعود، أن تعود إلى تربتها، أن تعود إلى طهران الجغرافية بعيدا عن سيرتها التاريخية في التدخل بشؤون العواصم العربية. ولكن هي تبحث عن الثمن. يعني اليوم إذا إجت أمريكا وإسرائيل تريد أن تشتري رأس حزب الله، هو لأنه أنت هي ما عندها إشكالية. بس تعرفي أنت إيران من 82 إلى هذه اللحظة كلفة حزب الله 100 مليار. هذه طبعا لا يمكن أن تبيع حزب الله مجانا إلا بثمن، والثمن يكون إقليمي ويكون محلي.
1: لهون بدي أشكرك المحلل السياسي السي صالح حامد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات تالية.

0: اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتو على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone, 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.
1: Feel the summer magic with the summer music on 2ME. Cha cha cha.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
5: نار إنه مقابل ما بيضرب على المستوطنات هي ما بتروح على بيروت, بس بعد الهدف ذاته احتلال الضياع, احتلال مراكز حزب الله واحتلال المكدرات حزب الله. هلا بالنسبة لحضرتك أنت, ليش بتدخل الجيش؟
0: نعم.
5: والدولة ويني, مزبوط؟
0: أكيد أنه اليوم سؤال مطروح, يعني حتى كمان عم بيكون في مطالب, يعني حسب ما عم نتابع أنه كمان القبض على قيادات حزب الله اللي ورطت لبنان في هذه الحرب.
5: إسرائيل بتقول نحن ما عنا حرب ضد لبنان, نحن عم نحارب حزب الله, مزبوط؟ إذا ما في لبنان يدخل حرب رسميا لأنه مش قادر لا إسرائيل لا يطلعها ولا ينزلها ولا يردها ولا يرجعها. إذا بده يدخل الجيش اللبناني رجعنا لما كل المقال الخشبي اللي يسموها معاد الخشبي, جيش وشعب مقاوم.
0: عظيم, شكرا لك توني, الوقت عم يمرق بسرعة. رح استقبل معك هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور صديق لوز.
0: يا هلا, صباح النور.
6: سألت ليش ما بتتدخل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وين الجيش؟ رح جاوبك أنا. لما بيكون عندنا رئيس جمهورية معين من اللجنة الخميسية ولما بيكون عندنا رئيس حكومة معين من أبو عمر, هيدي النتيجة اللي بيكون عندنا. يعطيك العافية وهابي بوداي.
0: عندك تعليق توني على تفضل في هذه؟
5: ما عندي, عنده جهدهم بطريقة دبلوماسية. ما في حرب, لبنان ما لح يشن حرب ولا حيرد الجيش اللبناني على إسرائيل. أخذ على جنب, ما في يصلح إسرائيل حزب الله سلاحه, تارك المجال لإسرائيل تعمل الجوب, تعمل المهمة. إذا ما لح ترجع إسرائيل للوراء ولا لح تطلع من الجنوب حتى حزب الله يسلم سلاحه. ليش كل هالبرمي والدورة؟ يسلم سلاحه حزب الله ونرتاح من كل هالمجازر.
0: عظيم. يعني هيدي آراءكم على الهواء, ما بعرف إذا هادي عنده أي رد قبل ما أنتي إلى الأخبار. تفضل.
6: يعني الأستاذ صوني هلا عطى صدق براءة بالتعامل والتعاون بين الدولة اللبنانية وإسرائيل لما قال إنه الدولة اللبنانية تذكر عمل لإسرائيل هي تسحب سلاح حزب الله. يعني معناه إذا في تواطؤ وتجانس وتعاون ما بين الدولة اللبنانية, يعني هون في خيارة عظمى من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والجيش اللبناني بيتموا عم بيقول الزلمة لأنه نحن ما نخونهم بيصيروا يتقون أنه نحن كيف ما نخونهم كيف ما صايرهم. بس هو لما بيقول أنه إسرائيل عم تساعد الدولة اللبنانية تسحب سلاح حزب الله,
0: أوكي، شكرا لك على المداخلة. رح تابع معكم مستمعينا بهالساعة من بعد جولتنا مع الأخبار، أكيد بيجدد لقائنا مع توك باك. كونوا معنا وتابعونا. ريفر وود سيدني على الخط، صباح الخير لك زياد.
7: صباح الخير صبتنا لك ولكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك زياد، كلني سماع لك.
7: يعني أول شيء بما أنك ذكرت رواد مصار، بتمنى تسمعوا الفيديو الثاني تعور رواد مصار شو حكي وشو قايل. شغلي ثاني،
0: شو هو الفيديو يعني الثاني؟ أنا اللي حكينا عنه كان عم يدعو لجيش الإسرائيل.
7: الفيديو الثاني بعد السحشوح هذا، أنه عم بيقول أنا بعتذر وأنا غلطت وأنا كنت شربان وسكران وحكيت اللي حكيته. هلا أكيد هو بيقضوا يعني شو ما اعتذر وشو ما قال وشو ما هيك، أنه خلص ما بين شو النية. الواحد لو ما في شيء بقلبه من هالنية هيدي ما كان بيطلعوا بيحكي.
0: نعم.
7: وبس يكون سكران الإنسان تاخدي حديثه يعني بالجدرية أكثر مما يكون صاحي.
0: بيطلع ما في بالداخل. ايه هيدا التعصب، هيدا التعصب اللي نحن بنرفضه بكل اشكاله. بس شو اللي وصلنا يعني لهيدا التعصب يعني كمان بي.
7: الحلو شوفي بعد السحشوح كيف صار منطقه وكيف حكي. هيدا الحلو، اسمعي بعد السحشوح كيف حكي. يا حرام. شغلة تانية
0: يا ما في ناس بتتراجع من بعد السحشوح انه
7: ما اكيد. بعدين الإسرائيلي أداء عمل وبدل يقصف الضاحي مبارح وإنذارات للضاحي وما بعرف شو. هذا شفنا بس الإيراني قال إنه مجرد ما تنقصف الضاحي رح تنقصف تل أبيب، تراجع دغري وصرنا عم نحكي عن وقف إطلاق نار. وصرنا يعني الدولة اللبنانية وين عم تاخدنا؟
0: نعم
7: بعد عم تاخدنا، بعد فيها دفاع أكثر من هيك.
0: طيب خليك معي.
7: نعم. اخذوا الوفد العسكري، اخذوا وفد عسكري بس ليحطوا انه شيعي بالوفد العسكري. انت بدك علي لانه عسكري شيعي ما رح يقدر يرفض او يعمل قياده.
0: خليك معنا زياد، بستقبل معك عمر من رايت سيدني. صباح الخير عمر.
8: صباح النور لاليك ولزياد.
0: صباح النور.
8: اول شيء لخبره شغله لزياد، في عالم ما خص السحسوح. أنا أول شيء هذا الرواد سوري نسيت شو عائلته،
0: نصار.
8: ايه نصار، لا خيي ولا ابن عمي ولا بعرفه ولا شايفه ولا متاق فيه. بس بدنا نفهم يا زياد انه في حالة من العالم وصلت فئة من العالم تصير تناشد لجيش العدو. ما بدك انت تفهم النتيجة ولا بدك تفهم السبب؟
0: شو زياد؟
8: بعده معنا زياد؟
0: ايه بعده معنا
7: زياد. حبيبي بدي اسألك سؤال، هل اللي عم يناشدوا العدو وقت اللي صاروا يناشدوا السوري ليطلع مش هن اللي جابوا السوري على لبنان؟ مش هن اللي جابوا
8: الإسرائيلي
7: على لبنان؟
8: مينو؟
7: يس نعم تفضل. يو
8: مين اللي جاب الإسرائيل على لبنان؟ مش الست صواريخ يلي طلعوا من شي 3-4
7: جماعة الكتائب وجماعة القوات. مين جاب السوري؟ مش الكتائب فوت السوري على لبنان؟
8: ايه؟ مين جيبوا العربي؟ لا فوت شعبان برمضان.
7: لا مش عم فوت شعبان برمضان، هاي الحقيقة.
8: هاي حقيقة منهم ما جرحت ولا حدا جرحني. لا قال لي وين عريا؟ مين مخبرك اياها؟ يعني اليوم انا بدي خبرك على مين خبري زياد. واقف
7: خبرنا اياها يا حبيبي.
0: طيب خلينا نضيع الموضوع.
8: خليني خبرك خبري لما نشط كثير على الموضوع زياد.
0: مالي زياد
7: الشيء اللي بيحكيك بالشفافيه واموال الدوله واللي انسرقت، يروح يطالب بيو اللي سرق الجيش اللبناني وسرق الطيارات اللي اشتراها للبنان بمليارات الدولارات سرقها وطلع فرنسا، يروح يطالب بيو فيها.
0: اوكي
8: هلا بالنسبه زياد، بس خليني بس نحكي شوي. انا ما بصدق تكون قريبه على التسعة لانه بدي تقشينا.
0: نعم صحيح.
8: بس في شغله في امور كثير دقيقه كلود بدنا نحكي فيها اليوم. اذا انا بدي اجي احكي عن فريق سياسي مخبص دغري، الطرف اللي ما بيقول لي ايه مالك هداك الفريق السياسي. لك يا حبيبي حاسب الكل.
0: صحيح.
8: الكل لازم يتحاسب. مش إذا حكينا عن فريق معين يعني عم بقلك أنا أنه بقية الفرقة قديسين ومنزلين من السماء وما بغلطوا. بس أنا عم بوجه حديثي على فئة معينة. يعني رح أعطيك مثلا لنرجع لموضوع رواد نصار. إذا أنت اليوم جارك بالحي عنتر ومفتول شويربو كل ما يشوفك بيقطك قتلة. إذا وصل واحد خي غريب ودقوا قتلة بزقوا اثنينه ما بتتعاطف معه لهذا الغريب؟
0: أوكي.
8: نعم أو لا؟ لأنه هلأ
0: بشكل أوكي وضحت.
7: أكيد ما بتعاطف معه لهذا الغريب.
8: شكرا هذا اللي عم يعمله رواد نصار.
7: إيه. عم بيتعاطف رواد نصار عم بيتعاطف مع العدو اللي عم بيقتلني.
0: أوكي شكرا لك زياد وشكرا لعمار. رح نتابع بهذا الموضوع. بتمنى كمان ما نضيع بوصلة الحوار والموضوع المطروح لليوم. خليكم معنا على السماع. أكيد راجعين بالساعة المقبلة ومثل ما قال عمار مضطرين نروح لبريك ومن بعدها جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا وتابعونا.
7: إذا وقت شافه جاي أيد عروسه جاي أحسن ولا جاي شافه مقتول معبى بالكيس أحسن؟
0: كيف؟
7: إذا أنا عندي شاب مثلا لا سمح الله إذا شفتوا أي بنت حلو جاي وعمل له عرس بصفيه أحسن ولا شفتوا مقتول مع بينه بالكيس أخذت مرته أحسن؟ هي هي منهم.
0: إيه شو بتقول يا توني؟
7: بقصد خليك معي
9: في عالم بيعتبروه شهيد شهيد أفضل من العريس.
7: هو موضوع كبير ما في لا أولادي هونيك ما فيني أحكي بس المشكلة اللي نحن عم نحكي فيها بعض الأشخاص هون بتحكي يمين أنا بسمعكم كل يوم بيرد الشمال ما فينا نحكي شيء من الاسم يعني بقوله يا حي جبهة هونيك قرب إذا بدك إذا جبت ابنك عملته عريس أحسن ولا حطيته بالكيس وتمرته أحسن. Thank you very much. سلام لطولي وصديقة.
0: شكرا لك. قبل ما تروح كنت راح كنت راح توني موضوع بعيد يمكن عن السياسة بالنسبة للنقل هل بيعمل ديبريشن بالبيت برأيك؟

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to book stops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, finanatba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene and this is your station 2ME.
1: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: ABC News Update 2ME Australia.
6: ABC News.
7: Tanmaya Navada with the top stories. Labor MP Ed Husic says the government should renegotiate the AUKUS submarine pact after changes were announced over the weekend. Australia will now buy three used Virginia-class submarines from the United States in the 2030s instead of the initial plan to buy two used and one new. Mr. Husic says there are significant questions about the United States' capacity to deliver on the deal and changes need to be discussed. One Nation leader Pauline Hanson says a decision to hike the wages of millions of workers is not outrageous. The move from the Fair Work Commission means the minimum wage will increase by 5.97% to $26.44 an hour. And people on the minimum award will get a 4.75% pay boost. Unions have welcomed the ruling, while business groups have criticised it. And Russia says its massive overnight attack on Ukraine, which has killed several people and wounded dozens more, was in response to so-called terrorist acts. It follows days of warnings from Moscow about an imminent assault. It says is in retaliation for a Ukrainian drone attack on a student dormitory in Russian-held Luhansk. Ukraine says it was targeting a drone command centre in the area and not students. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: على أفضل موارد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2ME.
9: قتل قصة تبريق الزيت.
10: نعم كنت أنا أقول كده. يسعد لي صباحك وصباح كل مستمعينك في كل مكان.
9: صباح
10: طبعا ده خبر كويس جدا يعني، وخاصة التزام حزب الله بأنه هو لم يطلق أي صواريخ أو مسيرات على شمال إسرائيل، وكمان بالتالي إسرائيل ترجع إلى قواعدها مرة تانية ووقف إطلاق النار. ولكن هل هو وقف إطلاق نار هش أو وقف إطلاق نار فعلا؟ لأن الدول اللي هي معنية بوقف إطلاق النار زي مثلا أمريكا، الرئيس ترامب شخصيا هو اللي يعني أمر بوقف إطلاق النار، وقال لنتنياهو بترجع كل القوات اللي هي كانت على على الطريق إلى اجتياح الضاحية وبيروت.
11: نشأت، بس بدي عزبك لأنه وردنا خبر في هذه الأثناء، بدنا نتابعه، ضروري نتابعه عبر راديو تؤمي.
12: 1638 2ME breaking news. breaking news.
11: هيئة حماية العمل يعني كمان اليوم The Fair Work Commission يلي أعلنت زيادة الحد الأدنى من الأجور لنسبة 4.75% بالوقت لأصحاب المصالح اللي كانوا متوقعين فقط 3%. هيدا الموضوع اللي رح يعمل جدل كتير كبير، لأنه اليوم مثل ما شايفين يعني أنه هيدا رح يكون ضرر كتير كبير لأصحاب المصالح اللي عم نشوف قدي من المصالح يلي عم بتقفل وقدي في من المؤسسات اللي عم بتسكر. فاليوم من خلال هيدا الموضوع اللي هيئة The Fair Work Commission يلي أعلنت الزيادة لنسبة 4.75%، شو تعليقك نشأت على هيدا الخبر؟
10: أنا بيهمني رأي الشعب. الشعب ساكت، الشعب في حالة فقر، يعني ممنهج من الحكومة إنه هو يسكت على أي شيء، أي انتهاكات في حقه فيسكت. فطالما الشعب ساكت يعني خلاص، يعني وطالما الشعب لم يشارك في السياسة الدولة ويكون لي رأي ويكون لي كلمة ويكون لي يتعمل له حساب، فإذا يعني أي حد يحكمه ويمشي زي ما هو عايز. فالشعب طالما راضي كده، احنا دلوقتي نسبة الفقر بقت زادت بطريقة حتى الناس الهومليس وصلوا 130 ألف مشرد في استراليا. يعني الرجل ده بيعمل ايه؟ يعني هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في البلد؟ يعني شيء غريب جدا، 130 ألف مشرد في الشوارع، نايمين في الشوارع، في المحلات، في السقع.
11: نعم صحيح. هلأ أكيد الشعب له دور، ولكن مثل ما بتشوف يعني أنه كمان المصالح قديه ممكن تتضرر من خلال هيدا القرار، وقديه كمان هيدا الموضوع اللي رح يؤدي إلى زيادة البطالة.
10: طبعا بطالة وفقر وغلاء معيشة وتضخم وفوائد زيادة على يعني مش يعني. وبس الشعب طالما ساكت خلاص يعني يتعامل فيه زي ما هو عايزين.
11: خلينا نسمع كمان آراء المستمعين بهيدا الموضوع على 0296530. بالنسبة لليوم القرار اللي اتخذته The Fair Work Commission، يعني حطونا رأيكم بالنسبة لهالزيادة اللي أقرتها بنسبة 4.75%، هل برأيكم رح تكون مساعدة أم رح تؤدي إلى ضرر كتير كبير رح تطال المؤسسات وأصحاب الأعمال، واللي رح تؤدي كمان بتالي الأمر إلى زيادة البطالة؟ نشأت منرجع أكيد معك للموضوع يعني هون عملية وقف إطلاق النار اللي كنا بلشنا أنه هي كأنه قصة بريق الزيت صارت.
10: يعني اولا ما فيش حد حقق اي انتصارات، كل واحد بيحاول يثبت ان هو حقق انتصار. حزب الله بيقول ان احنا حققنا انتصار، ما اعرفش ازاي بيقولوا يعني ازاي الدول كلها هجرت وفي 1,300,000 مهجر، يعني في ناس في الشوارع، يعني واحنا بنحكي حاليا في ناس نايمه بالطرقات، يعني فين الانتصارات الحقيقيه؟ واسرائيل بتقول كمان احنا حققنا انتصارات، فين الانتصارات؟ لسه حزب الله يمتلك الاسلحه ويمتلك الصواريخ ويمتلك المسيرات ويمتلك الاسلحه الخفيفه والثقيله والمتوسطه في بعض انحاء الضاحيه في لبنان. يعني ما فيش حد حقق اي حاجه والشعب المعطر هو اللي دفع الثمن. يعني اذا من الجهتين في استشهاد جندي اسرائيلي واصابه طفل وزي ما احنا شايفين في لبنان عدد القتلى يعني شيء مفزع وكارثي, وطريقه يعني نتنياهو في الحرب طريقه يعني فيها تعدي على الخطوط الحمر الإنسانية يعني. وكل ده بيرجع ان إيران عايزة يبقى ليها دور في لبنان بأي طريقة, لأنها خسرت دورها في سوريا ولكن عايزة تحافظ بوجودها في لبنان, وده طبعا في حد ذاته تعدي على سيادة الدولة يعني ليها.
11: نعم نشأت. خلينا نتابع كمان مع زميلتنا رفا اليلدا من ملبن. يعطيك العافية وصباح الخير.
13: صباح الخير للجميع. صباح الخير مستر نشأت.
10: يا صباح الفل, صباح العسل.
13: الله يسلمك. يعني الموضوع اللي انطرح اليوم جدا حساس.
10: نعم.
13: جدا مهم. شكرا نشأت على هذا الطرح وتقييم الموقف. أقدر أني ألخصه أو أختصره ببضع كلمات أيضا من ناحية أخرى. الشعب ساكت أو نائم مثل ما يقولون. ليش؟ يعني بعد الاستطلاع وبعد ما نشوف مجريات الأحداث اللي تمر بيها أستراليا وبشكل سريع الأحداث دي تتطور, نلخص الموضوع أنه عدم شعور المواطنين بالمواطنة, عدم شعور المواطنين بالانتماء الحقيقي لهذا البلد. فأي دون كير, لهذا هم ما يحكون, لهذا هم ما يتكلمون, لهذا هم ما يتحركون بكلمة الله من خلال المظاهرات, من خلال الاحتجاجات السلمية, من خلال يعني الحق القانوني.
0: It's Serene here on 2ME. You're driving home from work, maybe stuck in bumper-to-bumper traffic. Tune in to 16:38 AM, 2ME Australia, for the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, and that's 2ME.
14: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
15: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم, ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد, فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية, وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة, وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط, لقد عملتم بجد, لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
16: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
17: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
18: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
19: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك ب بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 1314 50 للتحدث إلى مترجم شفهي.
20: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
21: News. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
22: سميرة والنبي.
21: وفي عناوين هذه النشرة: مواجهات جديدة ليلا بين إسرائيل وحزب الله قبيل جولة المفاوضات المرتقبة اليوم في واشنطن، وإسرائيل تشن حملة من الهجمات على جنوب لبنان في الأثناء، وزير الخارجية الفرنسي يقول لا شيء يمكن أن يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان، ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تقول لا مفر من عودة الحرب. زيلينسكي يرى أن الدفاعات الجوية الأمريكية بالغة الضرورة بعد الضربات الروسية الليلية، وأزمة وثائق أمنية تلاحق رئيس الوزراء البريطاني.
22: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
21: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العملية العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت تتواصل فيه الهجمات والمواجهات بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل وحزب الله وافق على وقف للقتال، قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أجرى مكالمة جيدة جدا كما وصفها مع حزب الله. هذا وأعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن إن الحزب وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، لكن المواجهات عادت مجددا فجر اليوم، وشن الطيران الحرب الإسرائيلي هجمات على بلدات عدة في جنوب لبنان. آخر التحديثات تنقلها فالنتينا سمعان.
23: توغلان جديدان للجيش الإسرائيلي في حداثة ومنطقة الحمرة شمال البياضة تصدى لهما حزب الله باستهداف القوات المتقدمة بسليات صاروخية، قذائف مدفعية وتفجير عبوات ناسفة، وباستهداف دبابات الميركافا بمحلقات أبابيل الانقضاضية والصواريخ الموجهة والمباشرة. عمليات التوغل ترافقت مع تجديد الإنذار لمدينة النبطية بالإخلاء، ومع استمرار الغارات والقصف المدفعي على بلدات جنوبية عدة فيها كما في سور، حيث قتل عاملان سوريان في جبشيت وشخص في طول وآخر في أنصار، وجرح عسكريان في استهدافهما على طريق حبوش دار الزهراني وشخصان آخران في الحوش سور، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات في مركز الدفاع المدني في كفر صير بعد تعرضه لاستهداف مباشر. وفي حصيلة غير نهائية بعد، ارتفع عدد قتلى غارات محيط مستشفى جبل عامل في سور أمس إلى 4 أشخاص والجرحى إلى 50، وغارة المروانية في صيدا إلى 6 قتلى و3 جرحى. فالنتينا سمعان جنوب لبنان مونتي كارلو الدولية.
21: على جبهة إيران يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. في المقابل قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء أن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تتواصل التحركات الدبلوماسية لمحاولة احتواء الأزمة. من طهران علي باشا.
1: التصريحات الأمريكية التي أعلن من خلالها الرئيس ترامب توقف توغل الجيش الإسرائيلي باتجاه بيروت وضحيتها، والتي أعقبت التهديد الإيراني بإيقاف عملية تبادل الرسائل مع واشنطن، تقول طهران إنها لا تثق بها ولكنها ستراقب مآلة الأمور على الأرض. يأتي هذا عقب جملة من الاتصالات الدبلوماسية التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع نظرائه في تركيا وقطر وباكستان وفرنسا. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في حديث هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري أكد أن إيران تربط المفاوضات بوقف إطلاق النار على كافة الأراضي اللبنانية، وفي سبيل هذا قد توقف المفاوضات مع واشنطن وقد تنخرط في المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وكالة أنباء مهر شبه رسمية عن مصدر وصفته بالمطلع أن طهران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي الأخير، أعلن نائب قائد مقر خاتم الأنبياء أن استئناف الحرب لا مفر منه. العميد أسدي قال إن ما تطلبه واشنطن هو الاستسلام والشعب الإيراني لا يستسلم، إذن لابد من العودة إلى الحرب. يأتي هذا في وقت توعد فيه المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بالكثير من المفاجآت في حال استئناف الحرب، وأكد أن طهران لديها الكثير من الأوراق التي لم تكشف عنها في الجولة الأولى من الحرب. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
21: تنعقد جولة مباحثات جديدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين وفد من حركة حماس مع الوسطاء في القاهرة غدا الأربعاء. الوسطاء قدموا أفكارا حول مقترح جديد معد لتنفيذ وقف إطلاق النار يكون مقبولا لدى حماس وإسرائيل. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا إلى تطوير أنظمة دفاع جوي خاصة بها، وحض واشنطن على تقديم المزيد من الدعم عقب الهجوم الروسي الليلي بالصواريخ والمسيرات والذي أوقع قتلى. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في مواجهات قبلية مسلحة في ولاية جنوب دارفور في السودان. وعلى صعيد آخر أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن استثمارات أجنبية قياسية تصل قيمتها إلى 93 مليار يورو أثناء مؤتمر اختار فرنسا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ترقبوا النشرة الظهير على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

0: QME is عدكن الأولى بأستراليا. Get the latest local and international news every hour on the hour right here on 1638 QME Australia.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر QME Australia.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

Dieses ist CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Dieses ساعه سانت اندرو اوف توتما كان عايش بضيعه توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنيويات ما بتعني ابدا. هونيك نهار كانت الحراره تحت ال40 درجه.

الدجاجي مثل ما معروف بروسيا حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، ومعروف عن الضيعة وزعيمة انه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم بيتحدي. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسن أندري وحطن على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. سانت أندرو walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. سانت أندرو أوف توتما يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها. وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش يعني مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية وحقولها بالإنجليزية إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزية just for them. مشبرح مثل ما منقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم, فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME Australia, أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME Australia.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم, قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: It's 2ME Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli. Blueberries. Oily fish like salmon or sardines. Leafy green vegetables, so spinach or malfouf. Sweet potatoes. Avocados. Oatmeal. And beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savoury, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.
1: Get the news first from 2ME.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Suspect now heading north along Bishop Street.
7: Roger that.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: To ME Australia News.
9: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
10: سميرة والنبي.
9: وفي عناوين هذه النشرة، مواجهات جديدة ليلا بين إسرائيل وحزب الله قبيل جولة المفاوضات المرتقبة اليوم في واشنطن، وإسرائيل تشن حملة من الهجمات على جنوب لبنان في الأثناء. وزير الخارجية الفرنسي يقول لا شيء يمكن أن يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. ترامب يتوقع اتفاقا مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تقول لا مفر من عودة الحرب. زيلينسكي يرى أن الدفاعات الجوية الأمريكية بالغة الضرورة بعد الضربات الروسية الليلية، وأزمة وثائق أمنية تلاحق رئيس الوزراء البريطاني.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العملية العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت تتواصل فيه الهجمات والمواجهات بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل وحزب الله وافق على وقف للقتال، قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما أجرى مكالمة جيدة جدا كما وصفها مع حزب الله. هذا وأعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن إن الحزب وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، لكن المواجهات عادت مجددا فجر اليوم وشن الطيران الحرب الإسرائيلي هجمات على بلدات عدة في جنوب لبنان. آخر التحديثات تنقلها فالنتينا سمعا.
7: توغلان جديدان للجيش الإسرائيلي في حداتة ومنطقة الحمرة شمال البياضة تصدى لهما حزب الله باستهداف القوات المتقدمة بسليات صاروخية، قذائف مدفعية وتفجير عبوات ناسفة، وباستهداف دبابات المركافة بمحلقات أبابيل الانقضاضية والصواريخ الموجهة والمباشرة. عمليات التوغل ترافقت مع تجديد الإنذار لمدينة النبطية بالإخلاء ومع استمرار الغارات والقصف المدفعي على بلدات جنوبية عدة فيها كما في سور، حيث قتل عاملان سوريان في جبشيت وشخص في طول وآخر في أنصار، وجرح عسكريان في استهدافهما على طريق حبوش دار الزهراني وشخصان آخران في الحوش سور، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات في مركز الدفاع المدني في كفر صير بعد تعرضه لاستهداف مباشر. وفي حصيلة غير نهائية بعد، ارتفع عدد قتل غارات محيط مستشفى جبل عامل في سور أمس إلى 4 أشخاص والجرحى إلى 50، وغارة المروانية في صيدا إلى 6 قتلى و3 جرحى. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
9: على جبهة إيران يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. في المقابل قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تتواصل التحركات الدبلوماسية المحاولة احتواء الأزمة. من طهران، علي باشا.
10: التصريحات الأمريكية التي أعلن من خلالها الرئيس ترامب توقف توغل الجيش الإسرائيلي باتجاه بيروت وضحيتها، والتي أعقبت التهديد الإيراني بإيقاف عملية تبادل الرسائل مع واشنطن، تقول طهران إنها لا تثق بها ولكنها ستراقب مآلات الأمور على الأرض. يأتي هذا عقب جملة من الاتصالات الدبلوماسية التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع نظرائه في تركيا وقطر وباكستان وفرنسا. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبوف في حديث هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري أكد أن إيران تربط المفاوضات بوقف إطلاق النار على كافة الأراضي اللبنانية، وفي سبيل هذا قد توقف المفاوضات مع واشنطن وقد تنخرط في المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وكالة أنباء مهر شبه رسمية عن مصدر وصفته بالمطلع أن طهران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي الأخير، أعلن نائب قائد مقر خاتم الأنبياء أن استئناف الحرب لا مفر منه. عميد أسدي قال إن ما تطلبه واشنطن هو الاستسلام والشعب الإيراني لا يستسلم، إذن لابد من العودة إلى الحرب. يأتي هذا في وقت توعد فيه المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بالكثير من المفاجآت في حال استئناف الحرب، وأكد أن طهران لديها الكثير من الأوراق التي لم تكشف عنها في الجولة الأولى من الحرب. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: تنعقد جولة مباحثات جديدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين وفد من حركة حماس مع الوسطاء في القاهرة غدا الأربعاء. الوسطاء قدموا أفكارا حول مقترح جديد معد لتنفيذ وقف إطلاق النار يكون مقبولا لدى حماس وإسرائيل. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا إلى تطوير أنظمة دفاع جوي خاصة بها، وحث واشنطن على تقديم المزيد من الدعم عقب الهجوم الروسي الليلي بالصواريخ والمسيرات والذي أوقع قتله. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في مواجهات قبلية مسلحة في ولاية جنوب دارفور في السودان. وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن استثمارات أجنبية قياسية تصل قيمتها إلى 93 مليار يورو أثناء مؤتمر اختار فرنسا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ترقبوا النشرة الظهير على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.

0: الجبل جاهين اشتقنا الجبل نيح الجبل صنين تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى جبين.
1: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7 p.m. Throughout Australia, this is your 2ME.
2: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفافة.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: 1638 20 Australia City Macon Ahlo Sahla Ficon Het la Hetlanatikon Hazurazri. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you but others use it more than you do? Heidi Sharlila Elkon Bas Railkon Bistamloa Akterma Into Tastamloa. Sure he what am I? Eza Elto Isimkon, your name? You would be right. Not bad. Well done. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia.
2: Australia.
1: Australia. Lock it in right here on the one channel.
2: 2ME.
1: The only channel.
2: 2ME.
1: The original channel. Where you
3: don't miss a thing.
1: This is 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC
9: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث
10: هيدا أمياتي لست بجهتك
11: حسناً أنتما الإثنتان اهدأ لقد اقتربنا حسناً سأذهب
12: أسرع ماذا تفعل؟
13: لا لا لا تقدم لا أستطيع الرجوع على الخلف
14: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور انتظر حتى تصبح المسارات خالية لا تعرض حياتك للخطر
15: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن
16: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين. كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن
17: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة وهو متوفر بعدة لغات استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط لقد عملتم بجد لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط زوروا moneysmart.gov.au/retirement تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية

on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، إثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلوا يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن، البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Saya, saint of the hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2NE
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اورايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه بتاخذ العين، يعني لها 20 سنه ما سمعناها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اورايت
1: 2NE اوستراليا.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟

Australia. 2ME Australia.

اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: More classic flashbacks. Only from 2ME.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
6: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا. اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
11: سميرة والنبي.
10: وفي عناوين هذه النشرة: انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، 4 قتلى وأكثر من 127 جريح بغارات إسرائيلية قرب مستشفى جنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي يقول: لا شيء يمكن أن يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. ترامب يتوقع اتفاقا الأسبوع المقبل، وإيران ترى أنه لا مفر من عودة الحرب. أوكرانيا تتقدم ميدانيا على حساب روسيا في أيار مايو الشهر الثاني، وهي حسب بيانات معهد دراسة الحرب.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. وصل سفيرا لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في الأثناء لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة، في وقت تتواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله بعد إعلان الرئيس الأمريكي موافقة الطرفين على وقف تبادل الهجمات. هذه الجولة وهي الرابعة بين البلدين من المقرر أن تستمر 2 يوم. وفي السياق، شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو على أن لا شيء العربي يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة مؤقتة. وعادت المواجهات مجددا فجر اليوم وقتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 127 آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى في مدينة صور في جنوب لبنان يوم أمس. 4 منهم في حالة حرجة يعالجون في العناية الفائقة وفق ما أفادت وزارة الصحة التي أوضحت أن ضربات تسببت كذلك بأضرار فادحة وجسيمة في مختلف طوابق وأقسام المستشفى وموقف السيارات. هذه التحديثات الميدانية وغيرها تنقلها من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
12: توغلان جديدان للجيش الإسرائيلي في حد ذاته ومنطقة الحمرة شمال البياضة تصدى لهما حزب الله باستهداف القوات المتقدمة بسليات صاروخية قذائف مدفعية وتفجير عبوات ناسفة وباستهداف دبابات المركافة بمحلقات أبابيل الانقضاضية والصواريخ الموجهة والمباشرة. عمليات التوغل ترافقت مع تجديد الإنذار لمدينة النبطية بالإخلاء ومع استمرار الغارات والقصف المدفعي على بلدات جنوبية عدة فيها كما في صور، حيث قتل عاملان سوريان في جبشيت وشخص في طول وآخر في أنصار وجرح عسكريان في استهدافهما على طريق حبوش دار الزهراني وشخصان آخران في الحوش صور، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات في مركز الدفاع المدني في كفر صير بعد تعرضه لاستهداف مباشر. وفي حصيلة غير نهائية بعد ارتفع عدد قتل غارات محيط مستشفى جبل عامل في صور أمس إلى 4 أشخاص والجرحى إلى 50 وغارة المروانية في صيدا إلى 6 قتلى و3 جرحى. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
10: بالموازاة مع ذلك وعلى جبهة إيران يرى الرئيس الأمريكي أنه يتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. في المقابل قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع واشنطن، مضيفا أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران مع الوسطاء. هذه تحديثات الدبلوماسية والسياسية ينقلها من طهران علي الباشا.
13: وكالة أنباء تسنيم أعلنت نقلا عن مصادر مقربة أن طهران أوقفت عملية تبادل الرسائل مع واشنطن ردا على تجديد إسرائيل حملتها على لبنان، وأكدت عزم ما أسمته محور المقاومة على إعادة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل وتفعيل الجبهات الأخرى وعلى رأسها مضيق باب المندب. وبحسب تسنيم إيران لن تتراجع عن قرارها إلا بعد وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. يأتي هذا بعد تصريحات تمهيدية أتت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي اعتبر استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتجديد الحملات الإسرائيلية على لبنان انتهاكا لوقف إطلاق النار، تصريح أتبعه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: ومن أخبار المنطقة، أعلنت الكويت والولايات المتحدة لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة في مدوة سفارات الإنذار في أنحاء الكويت. تنعقد جولة مباحثات جديدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين وفد من حركة حماس مع الوسطاء في مصر غدا. الوسطاء قدموا أفكارا حول مقترح معدل جديد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يكون مقبول من حماس وإسرائيل. حققت أوكرانيا تقدما ميدانيا على حساب روسيا خلال الشهر مع استعادة عادتها السيطرة على مساحة تناهز 282 كيلومترا مربع. رفض رئيس الوزراء الإرميني دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين لتنظيم استفتاء بشأن انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل ضغوط تمارسها موسكو على أرمينيا. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
14: إني صبورة على الغباء، ولكن ليس على من يفاخرون بغبائهم. عن جد حلو كتير هالمقولة، وخاصة المدعيين بهالأيام، يعني ما في لزوم تقول أنا شاطر، أنا بعرف، أنا هيك، أنا أشطر من غيري. ما في لزوم، الشاطر ببين، والشخص اللي بيبقى مثابر على شغله ببين. ما في لزوم لكل هالادعاءات، لأنه ما بقى في حدا غبي بهالأيام. يمكن يسمعوك ولكن أكيد بس تفل رح يحكوا عليك ورح يقولوا ليكو هالشخص قدي مدعي. الشاطر بيحكي، بيشوفي نجاح، بيشوفي نجاحاته، ما بيدعي. بس انت شوفي نجاحك، شوفي انت شو عم تعمل وخلصنا. ما في لزوم لكل هالادعاءات الباطلة. تحية لكم دايما من 16:38 AM.

مستمع لكثيرين وتكلم مع قليلين. هيدي النصيحة بوجهها لكل اللي عم يسمعونا على إذاعة الـ2ME أستراليا.

بتسألم على قد الشوق اللي في عيني يا غالي. سلم.

تسألني ما على قد الشوق.

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV التلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Welcome to 2ME.
3: That is the original 2ME Australia.
4: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايماً نحن معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بقى من أجمل الأغاني.
5: ثروات الأغاني الجديدة 2ME Australia. 2ME Australia.

0: ودائما عبر شبكة التوامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. عن جد شو حلو الإيمان، عن جد شو عظيم الإيمان وشو كبير اليقين إنك تدعى لالله، تطلب منه شيء، تطلب منه وإنت بقلبك كله عم بيصليله بشي معين، وكل الأسباب حولك بتوحيلك بعدم تحقيقه، ولكن بضل شي بداخلك إيمان ويقين تام بأنه الله رح يستجيب لإلكن. وإن شاء الله دايما أيامكن بتكون إيمان ويقين.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربي.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
7: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لNew South Wales. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
11: UME Australia News.
12: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
13: سميرة والنبي.
12: وفي عناوين هذه النشرة: انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، 4 قتلى وأكثر من 127 جريح بغارات إسرائيلية قرب مستشفى جنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي يقول لا شيء يمكن أن يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. ترامب يتوقع اتفاقا الأسبوع المقبل، وإيران ترى أنه لا مفر من عودة الحرب. أوكرانيا تتقدم ميدانيا على حساب روسيا في أيار مايو الشهر الثاني، وهي حسب بيانات معهد دراسة الحرب.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. وصل سفير لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في الأثناء لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة، في وقت تتواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله بعد إعلان الرئيس الأمريكي موافقة الطرفين على وقف تبادل الهجمات. هذه الجولة وهي الرابعة بين البلدين من المقرر أن تستمر يومين. وفي السياق، شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان، في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة مؤقتة. وعادت المواجهات مجددا فجر اليوم، وقتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 127 آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى في مدينة صور في جنوب لبنان يوم أمس. 4 منهم في حالة حرجة يعالجون في العناية الفائقة، وفق ما أفادت وزارة الصحة التي أوضحت أن ضربات تسببت كذلك بأضرار فادحة وجسيمة في مختلف طوابق وأقسام المستشفى وموقف السيارات. هذه التحديثات الميدانية وغيرها تنقلها من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
14: توغلان جديدان للجيش الإسرائيلي في حد ذاته ومنطقة الحمرة شمال البياضة تصدى لهما حزب الله باستهداف القوات المتقدمة بصليات صاروخية، قذائف مدفعية وتفجير عبوات ناسفة، وباستهداف دبابات الميركافا بمحلقات أبابيل الانقضاضية والصواريخ الموجهة والمباشرة. عمليات التوغل ترافقت مع تجديد الإنذار لمدينة النبطية بالإخلاء، ومع استمرار الغارات والقصف المدفعي على بلدات جنوبية عدة فيها كما في صور، حيث قتل عاملان سوريان في جبشيت وشخص في طول وآخر في أنصار، وجرح عسكريان في استهدافهما على طريق حبوش دار الزهراني وشخصان آخران في الحوش صور، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات في مركز الدفاع المدني في كفر صير بعد تعرضه لاستهداف مباشر. وفي حصيلة غير نهائية بعد، ارتفع عدد قتل غارات محيط مستشفى جبل عامل في صور أمس إلى 4 أشخاص والجرحى إلى 50، وغارة المروانية في صيدا إلى 6 قتلى و3 جرحى. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
12: بالموازاة مع ذلك وعلى جبهة إيران، يرى الرئيس الأمريكي أنه يتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. في المقابل، قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق النهائي مع واشنطن، مضيفا أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران مع الوسطاء. هذه تحديثات دبلوماسية وسياسية ينقلها من طهران علي الباشا.
15: وكالة أنباء تسنيم أعلنت نقلا عن مصادر مقربة أن طهران أوقفت عملية تبادل الرسائل مع واشنطن ردا على تجديد إسرائيل حملتها على لبنان، وأكدت عزم ما أسمته محور المقاومة على إعادة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل وتفعيل الجبهات الأخرى وعلى رأسها مضيق باب المنداب. وبحسب تسنيم، إيران لن تتراجع عن قرارها إلا بعد وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. يأتي هذا بعد تصريحات تمهيدية أتت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي اعتبر استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتجديد الحملات الإسرائيلية على لبنان انتهاكا لوقف إطلاق النار، تصريح أتبعه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
12: ومن أخبار المنطقة، أعلنت الكويت والولايات المتحدة التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة في مدوة سفارات الإنذار في أنحاء الكويت. تنعقد جولة مباحثات جديدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين وفد من حركة حماس مع الوسطاء في مصر غدا. الوسطاء قدموا أفكارا حول مقترح معدل جديد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يكون مقبول من حماس وإسرائيل. حققت أوكرانيا تقدما ميدانيا على حساب روسيا خلال الشهر، ومع استعادة وحدتها السيطرة على مساحة تناهز 282 كيلومترا مربع. رفض رئيس الوزراء الإرميني دعوة الرئيس الأوكراني الروسي فلاديمير بوتين لتنظيم استفتاء بشأن انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل ضغوط تمارسها موسكو على أرمينيا. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.

0: ودائما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا أكيد المتواصل معكم مستمعينا. ما تحزنوا أبدا إذا كان عنكم طيبة، أبدا ما تحزنوا على هيدا الشيء، وحسن ظنك بالآخرين كمان، لأنه إذا من وجد على الأرض مين يقدرها فعل أكيد بالسماء في مين يباركها. يوم مبارك بتمني لألكن جميعا، وتحيات ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون، وتحياتي للجميع.
1: This is Seha, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل رجال بدون أي تدريب عسكري، وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيب الثاني يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول، لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تتطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Seha, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ودايما عبر إذاعتكم المفضلة مكملين سوا مشوارنا. سبحان الله، الناس أجناس، كل حدا بفكر بطريقة معينة، كل حدا يمكن نفس الصورة، كل حدا ممكن يشوفها بطريقة مختلفة. هناك من يتذمر لأنه للورد شوك، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. تحياتنا لكل الورود الحلوة اللي عم يسمعونا.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون راديو 2ME أستراليا.
0: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا. بتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، وإن شاء الله بتكونوا عم تسمعوا أجمل الأغاني مثل ما بتعودكم دايما. توقني تقدم لكم أجدد الأغاني، وأيضا في فقرات كتيرة منتذكر فيها الطرب الأصيل، منتذكر فيها الأغاني الشعبية القديمة. كتير حلو نسمع الجديد، ولكن أيضا حلو كتير أنه نرجع نسمع القديم ونحييه، ودايما عبر 2ME أستراليا.
4: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: تهدى عن جهتي، لست بجهتك.
2: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
3: حسنا حسنا سأذهب.
4: أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.

0: ما تنسوا صفحتنا على الفيسبوك توامي أستراليا البيج تعملوا لها لايك وهونيك بتشوفوا آخر أخبار البرامج وآخر أخبار اللي لازم تعرفوها بس من إذاعتكم المفضلة راديو توامي أستراليا 16:38 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
2: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة وهو متوفر بعدة لغات استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط لقد عملتم بجد لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط زوروا moneysmart.gov.au/retirement تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين كل ذلك في مكان واحد يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 خلف KFC.
9: يوجد نمل ناري في منطقتكم إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT الرقم هو 132268 صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن authorized by the Queensland Government Brisbane
10: on the hour every hour first 2ME Australia news
11: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي نشرة الأخبار
12: سميرة والنبي
11: وفي عناوين هذه النشرة انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن 4 قتلى وأكثر من 127 جريح بغارات إسرائيلية قرب مستشفى جنوب لبنان وزير الخارجية الفرنسي يقول لا شيء يمكن أن يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان ترامب يتوقع اتفاقا الأسبوع المقبل وإيران ترى أنه لا مفر من عودة الحرب أوكرانيا تتقدم ميدانيا على حساب روسيا في أيار مايو الشهر الثاني وهي حسب بيانات معهد دراسة الحرب
12: موتي كارلو الدولية نشرة الأخبار
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. وصل سفير لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في الأثناء لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة في وقت تتواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله بعد إعلان الرئيس الأمريكي موافقة الطرفين على وقف تبادل الهجمات. هذه الجولة وهي الرابعة بين البلدين من المقرر أن تستمر يومين. وفي السياق شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة مؤقتة. وعادت المواجهات مجددا فجر اليوم وقتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 127 آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى في مدينة صور في جنوب لبنان يوم أمس. 4 منهم في حالة حرجة يعالجون في العناية الفائقة وفق ما أفادت وزارة الصحة التي أوضحت أن ضربات تسببت كذلك بأضرار فادحة وجسيمة في مختلف طوابق وأقسام المستشفى وموقف السيارات. هذه التحديثات الميدانية وغيرها تنقلها من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
14: توغلان جديدان للجيش الإسرائيلي في حداتة ومنطقة الحمراء شمال البياضة تصدى لهما حزب الله باستهداف القوات المتقدمة بصليات صاروخية، قذائف مدفعية وتفجير عبوات ناسفة، وباستهداف دبابات الميركافا بمحلقات أبابيل الانقضاضية والصواريخ الموجهة والمباشرة. عمليات التوغل ترافقت مع تجديد الإنذار لمدينة النبطية بالإخلاء ومع استمرار الغارات والقصف المدفعي على بلدات جنوبية عدة فيها كما في صور، حيث قتل عاملان سوريان في جبشيت وشخص في طول وآخر في أنصار، وجرح عسكريان في استهدافهما على طريق حبوش دار الزهراني وشخصان آخران في الحوش صور، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات في مركز الدفاع المدني في كفر صير بعد تعرضه لاستهداف مباشر. وفي حصيلة غير نهائية بعد، ارتفع عدد قتلى غارات محيط مستشفى جبل عامل في صور أمس إلى 4 أشخاص والجرحى إلى 50، وغارة المروانية في صيدا إلى 6 قتلى و3 جرحى. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
13: بالموازاة مع ذلك وعلى جبهة إيران، يرى الرئيس الأمريكي أنه يتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مذيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. في المقابل قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق النهائي مع واشنطن، مضيفا أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران مع الوسطاء. هذه تحديثات الدبلوماسية والسياسية ينقلها من طهران علي الباشا.
15: وكالة أنباء تسنيم أعلنت نقلا عن مصادر مقربة أن طهران أوقفت عملية تبادل الرسائل مع واشنطن ردا على تجديد إسرائيل حملتها على لبنان، وأكدت عزم ما أسمته محور المقاومة على إعادة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل وتفعيل الجبهات الأخرى وعلى رأسها مضيق باب المندب. وبحسب تسنيم، إيران لن تتراجع عن قرارها إلا بعد وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. يأتي هذا بعد تصريحات تمهيدية أتت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي اعتبر استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتجديد الحملات الإسرائيلية على لبنان انتهاكا لوقف إطلاق النار، تصريح أتبعه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
13: ومن أخبار المنطقة، أعلنت الكويت والولايات المتحدة التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة في مدوات سفارات الإنذار في أنحاء الكويت. تنعقد جولة مباحثات جديدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين وفد من حركة حماس مع الوسطاء في مصر غدا. الوسطاء قدموا أفكارا حول مقترح معدل جديد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يكون مقبول من حماس وإسرائيل. حققت أوكرانيا تقدما ميدانيا على حساب روسيا خلال الشهر مع استعادة عادتها السيطرة على مساحة تناهز 282 كيلومترا مربع. رفض رئيس الوزراء الإرميني دعوة الرئيس الأوكراني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتنظيم استفتاء بشأن انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل ضغوط تمارسها موسكو على أرمينيا. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
16: Amen.
0: مترافقين دايما معكم عبر إذاعة راديو توامي أستراليا 1638 AM، ودايما بترافقونا ومنسمع أيضا ومنشوف كل طلباتكم، إن كان على رقم التليفون أو على الإيميل، أو أيضا دايما بتسمعونا من وين من كان، كمان على toame.com.au، يعني وين ما بتكونوا، إن كنتوا بالسيارة ولا إن كنتوا بالبيت ولا حتى إن كنتوا مسافرين بكل أنحاء أستراليا، أكيد بتضلوا عم تسمعونا. مرفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو.

Australia. 2ME Australia.

0: ودائما عبر 2ME مكملين سوا المشوار. عم تتخيلوا مستمعينا انه هيك لو كل العالم بتفكر مثل بعض، لو كل العالم بتلبس مثل بعض، لو كل العالم عندهم نفس العقيدة، نفس التفكير، نفس الدين، يعني حلو الاختلاف. هون ساعتها منعرف قيمته عن جد للاختلاف. قال جورج أيكن: لو أننا استيقظنا في الصباح ووجدنا الجميع صار من نفس السلالة والعقيدة واللون لاخترعنا أسباب أخرى للتفرقة قبل حلول المساء. تحياتي لألكن.
1: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: شكرا لكل متابعينا ولكل اللي بيحبونا ولكل مستمعينا. شكرا للمواقف اللي أيقظتنا وصنعتنا من جديد. شكرا للعلاقات اللي توقعنا منها الكتير ولقينا منها القليل. شكرا لدروس ما كانت أبدا بالحسبين. شكرا لكم مستمعينا.
4: والله ما عتب علي.
5: The greatest music of our time starts now. Starts now. Starts now.
4: روح بحبة عليلة مشتاقة تزور عتابة، بسهر ليلة عليلة، ليل ينده عليلة مع نسمات العليلة. ودي اوف اوف اوف وعد.

0: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا دايما مع أغاني حلوة منوعات أحلى. هيك عم نسمع أغاني أجنبية وأغاني مصرية ولبنانية وعراقية وفلسطينية من يعني هيدي الأغاني بتشبه الإذاعة العربية شبكة 2ME أستراليا. تحياتي للجميع ولكل اللي انضموا لنا. شو رأيكم نروح لفاصل صغير وراجعين؟
1: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
2: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
3: حسنا حسنا سأذهب.
4: أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: Get the news first from 2ME.
9: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
10: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
12: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
13: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
14: سميرة والنبي.
13: وفي عناوين هذه النشرة: انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، 4 قتلى وأكثر من 127 جريح بغارات إسرائيلية قرب مستشفى جنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي يقول لا شيء يمكن أن يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. ترامب يتوقع اتفاقا الأسبوع المقبل، وإيران ترى أنه لا مفر من عودة الحرب. أوكرانيا تتقدم ميدانيا على حساب روسيا في أيار مايو الشهر الثاني، وهي حسب بيانات معهد دراسة الحرب.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. وصل سفير لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في الأثناء لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة في وقت تتواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله بعد إعلان الرئيس الأمريكي موافقة الطرفين على وقف تبادل الهجمات. هذه الجولة وهي الرابعة بين البلدين من المقرر أن تستمر يومين. وفي السياق شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العملية العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة مؤقتة. وعادت المواجهات مجددا فجر اليوم وقتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 127 آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى في مدينة صور في جنوب لبنان يوم أمس. 4 منهم في حالة حرجة يعالجون في العناية الفائقة وفق ما أفادت وزارة الصحة التي أوضحت أن ضربات تسببت كذلك بأضرار فادحة وجسيمة في مختلف طوابق وأقسام المستشفى وموقف السيارات. هذه التحديثات الميدانية وغيرها تنقلها من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
15: توغلان جديدان للجيش الإسرائيلي في حد ذاته ومنطقة الحمرة شمال البياضة تصدى لهما حزب الله باستهداف القوات المتقدمة بصليات صاروخية، قذائف مدفعية وتفجير عبوات ناسفة، وباستهداف دبابات الميركافا بمحلقات أبابيل الانقضاضية والصواريخ الموجهة والمباشرة. عمليات التوغل ترافقت مع تجديد الإنذار لمدينة النبطية بالإخلاء ومع استمرار الغارات والقصف المدفعي على بلدات جنوبية عدة فيها كما في صور، حيث قتل عاملان سوريان في جبشيت وشخص في طول وآخر في أنصار، وجرح عسكريان في استهدافهما على طريق حبوش دار الزهراني وشخصان آخران في الحوش صور، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات في مركز الدفاع المدني في كفر صير بعد تعرضه لاستهداف مباشر. وفي حصيلة غير نهائية بعد، ارتفع عدد قتل غارات محيط مستشفى جبل عامل في صور أمس إلى 4 أشخاص والجرحى إلى 50، وغارة المروانية في صيدا إلى 6 قتلى و3 جرحى. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
13: بالموازاة مع ذلك وعلى جبهة إيران، يرى الرئيس الأمريكي أنه يتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مذيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. في المقابل قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع واشنطن، مضيفا أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران مع الوسطى. هذه تحديثات الدبلوماسية والسياسية ينقلها من طهران علي الباشا.
16: وكالة أنباء تسنيم أعلنت نقلا عن مصادر مقربة أن طهران أوقفت عملية تبادل الرسائل مع واشنطن ردا على تجديد إسرائيل حملتها على لبنان، وأكدت عزم ما أسمته محور المقاومة على إعادة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل وتفعيل الجبهات الأخرى وعلى رأسها مضيق باب المندب. وبحسب تسنيم إيران لن تتراجع عن قرارها إلا بعد وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. يأتي هذا بعد تصريحات تمهيدية أتت على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي اعتبر استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وتجديد الحملات الإسرائيلية على لبنان انتهاكا لوقف إطلاق النار، تصريح أتبعه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
13: ومن أخبار المنطقة، أعلنت الكويت والولايات المتحدة لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة في مدوة سفارات الإنذار في أنحاء الكويت. تنعقد جولة مباحثات جديدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين وفد من حركة حماس مع الوسطاء في مصر غدا. الوسطاء قدموا أفكارا حول مقترح معدل جديد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يكون مقبول من حماس وإسرائيل. حققت أوكرانيا تقدما ميدانيا على حساب روسيا خلال الشهر مع استعادة عادتها السيطرة على مساحة تناهز 282 كيلومترا مربع. رفض رئيس الوزراء الإرميني دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين لتنظيم استفتاء بشأن انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل ضغوط تمارسها موسكو على أرمينيا. ترقبوا المزيد على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
17: أمي.
0: تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا من كافة أنحاء أستراليا. بتمنى لكم نهار جميل جدا مليء بالخير والفرح والسعادة، ودايما كونوا متفائلين لأنه التفاؤل هو سر النجاح لكل المتشائمين ولكل اللي بيقولوا ليش الله عطاه ما عطاني. هيدا لأنه أنت شخص متشائم وهو متفائل جداً.

Edisa Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarsisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمي للإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار تارسيسيوس كلماتك التالية. You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarsisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.

0: أجمل ما يحدث في لحظات الخلاف هي الصراحة اللي أخفتها المجاملات. تحياتي لكم، ندى فريد دايما من راديو 2ME أستراليا.
1: Our music, 2ME Music Australia.
2: The hits before they hit.
1: Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
2: 2ME
1: أستراليا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع هالأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

0: ودايما عبر توامي أستراليا مكملين سوا بمشوارنا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. أحلى وأجمل وأصدق التحيات بوجهها لكل مستمعينا. خلونا نروح لفاصل موسيقي ونواصل.
1: ثروات الأغاني الجديدة Australia. New music. 2ME Australia.

0: قصة عشق طويلة بينكن وبين توأم إي أستراليا، ولأنكن غايلين علينا كتير نحنا دائما بخدمتكن لنلبي طلبات أحلى مستمعين راديو توأم إي أستراليا. دائما بتسمعونا على 1638 2ME.com.au وأيضا على الابليكيشن توأم إي أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي اف سي.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
8: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
10: Suspect now heading north along Bishop Street.
11: Roger that.
12: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
13: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
12: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
14: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
15: وهيبة خداش.
14: هو مساء مونت كارلو الدولية، مستهل بنشرة مفصلة وفي أبرز العناوين. بعد وقف الهجمات على بيروت بأمر أمريكي، إسرائيل تواصل قصف جنوب لبنان. وزير الدفاع يعلن موافقة واشنطن على قصف ضاحية العاصمة اللبنانية إذا هاجم حزب الله شمال إسرائيل. بدء الجولة الجديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. طهران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع واشنطن، وتوجه للأخير رسالة واضحة بشأن لبنان. ووزير الخارجية الأمريكية يصرح أن إيران وافقت على بحث جوانب من برنامجها النووي. وأوكرانيا تأمر بإجلاء آلاف المدنيين من منطقة خاركيف في شرق البلاد.
15: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: أهلا بكم إلى تفاصيلها. إسرائيل التي امتنعت عن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت امتثالا لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل جيشها حملة هجماته ضد ما يعتبره استهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، ونفذ غارات شملت مناطق عدة منها سور والنبطية. وتأتي بعد ضربات طال بعضها أمس محيط مستشفى جبل عامل في سور جنوبا، ما أسفر عن 4 قتلى وأكثر من 100 227 جريحا من بينهم العشرات من الطاقم الطبي والإدارية. كما تسببت هذه الضربات أمس في أضرار فادحة وجسيمة في مختلف طوابق وأقسام المستشفى وموقف السيارات. آخر المستجدات الميدانية معك فالنتينا سمعان.
11: شهدت حداتا محاولات تقدم للجيش الإسرائيلي استمرت لحوالي 5 ساعات، تصدى خلالها حزب الله لتجمعات الجنود مضطرهم للانسحاب باتجاه الرشاف تحت غطاء جوي ومدفعي كثيف، بحسب بيان حزب الله الذي فجر عبوة ناسفة بألية عسكرية أثناء ذلك واستهدف آليتين أخريين في زوتر الشرقية. وتزامنا مع انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات بنت جبيل، صور والنبطية في وقت نفذت مستشفى جبل عامل وقفة احتجاجية استنكارا للاستهداف الذي طالها أمس وتسبب بمقتل 4 أشخاص وإصابة 127 شخصا بينهم 39 من طاقمها. وفي سياق متصل، أعاد مقتل طبيب ولديه أمس في غارة على طريق النبطية الخردلة أثناء مرافقتهما لإجراء امتحاناتهما المخاوف المتعلقة بأوضاع الطلاب في المناطق الجنوبية بعدما علت الأصوات لاتخاذ إجراءات تراعي ظروفهم الاستثنائية. فأصدرت الجامعة اللبنانية بيانا نعت فيه الطالبين وقررت تأجيل الامتحانات إلى الأسبوع المقبل في فرعي صيدا وبيروت. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
14: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن واشنطن وافقت على ما وصفه بمعادلة جديدة تقضي بقصف بلاده ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. هذه الضغوط الأمريكية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتزامن مع بدء الجولة الجديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. والتفاصيل من بيروت معك نقول نصيف.
16: تلتئم اليوم وغدا الجلستان 5 و6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في ظل معادلة جديدة بين إسرائيل وحزب الله لا توقف النار تماما في لبنان بل جزئية من خلال قواعد اشتباك محدثة هي مقايضة أمن الضاحية الجنوبية بأمن الشمال الإسرائيلي على نحو يمنع حزب الله من إطلاق صواريخ ومسيرات إلى الداخل الإسرائيلي في مقابل منع إسرائيل من الإغارة على الضاحية. وقد تبلغت السلطات اللبنانية موافقة الحزب على وقف النار الجزئي، ما يشير إلى تراجعه عن مطلبه أنه سيظل يحتكم إلى الميدان إلى أن توقف إسرائيل النار نهائيا وتنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة. الواضح من خلال هذا الالتزام الذي قطعه حزب الله لرئيس البرلمان نبيه بري بالقبول بوقف النار الجزئي أنه يحتاج إلى مثل هذا الحل، وأن في مرحلة أولى بعد توسع التوغل البري الإسرائيلي إلى شمال نهر الليطاني. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
14: نقول استبق الرئيس اللبناني جوزيف عون تفاوض بلاده مع تل أبيب بتصريحات قال فيها إنه ومع استمرار القتلى والنزوح في لبنان لا يوجد خيار آخر غير التفاوض مع إسرائيل. ما هي توقعات بيروت من هذه الجولة الرابعة من المحادثات في الولايات المتحدة الأمريكية؟ سؤال يجيبنا عليها سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي وكان متحدثا للزميلة ليا البشارة.
17: كان برأيي أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي هي مسألة بعيدة المدى، أنا أتمناها أن تحصل الآن قبل الغد، لكن واضح أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية لن تذهب إلى هذه الخطوة. وللتذكير وللمفارقات التاريخية، في العام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من لبنان كان نتنياهو قد خسر الحكومة للتو وفازت حكومة يهودا باراك، وكان ضمن برنامج الانتخابي ليهودا باراك وائتلافه الانسحاب من جنوب لبنان. إن الانسحاب من لبنان يحتاج إلى تضافر 3 عوامل مع بعض البعض. العامل الأول عامل إسرائيلي داخلي، أي حكومي داخل إسرائيل تريد الانسحاب. العامل الثاني اتفاق دولي كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. والعامل الثالث اتفاق بين حزب الله والدولة اللبنانية على شكل السلاح في المرحلة المقبلة. إذا لم تحضر العوامل الثلاثة مجتمعة هناك ربما استحالة قريبة من الانسحاب، ولو كنت أتمناه اليوم قبل الغد.
14: كنا في الاستماع لسالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي. في إطار ردود الفعل طلب المستشار الألماني اليوم إسرائيل بضبط النفس في جنوب لبنان. إسبانيا من جهتها على لسان وزير خارجيتها اعتبرت أن تصعيد العنف في جنوب لبنان اعتبرته غير مبرر ومبرر وينتهك سيادة البلاد ويعرقل المحادثة المباشرة. وأكدت فرنسا في موقف متجدد أنه لا شيء يمكن أن يبرر احتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. في إسرائيل وفي وقت صدق فيه أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، يتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى انتقادات في الداخل بعد إعلان دونالد ترامب أن إسرائيل ستوقف خطط مهاجمة جماعة حزب الله حليفة إيران في بيروت. وبات وقف إطلاق النار في لبنان نقطة مفصلية بالنسبة لإيران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، حيث أفادت وكالة فارس نقلا عن مصدر مطلع أن أحدث رسالة من إيران إلى الولايات المتحدة كانت واضحة بشأن لبنان. والتفاصيل من طهران، معك علي الباشا.
18: التصريحات الأمريكية التي أعلن من خلالها الرئيس ترامب توقف توغل الجيش الإسرائيلي باتجاه بيروت وضحيتها، والتي أعقبت التهديد الإيراني بإيقاف عملية تبادل الرسائل مع واشنطن والانخراط في المواجهة المباشرة مع إسرائيل، إضافة إلى تفعيل جبهات جديدة ومنها إغلاق مضيق باب المندب. تقول طهران إنها لا تثق بها ولكنها ستراقب مآلة الأمور على الأرض. يأتي هذا عقب جملة من الاتصالات الدبلوماسية التي أجراها وزير الخارجية الإيراني مع نظرائه في تركيا وقطر وباكستان وفرنسا. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبوف في حديث هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري أكد أن إيران تربط المفاوضات بوقف إطلاق النار على كافة الأراضي اللبنانية، وفي سبيل هذا قد توقف المفاوضات مع واشنطن وقد تنخرط في المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وكالة أنباء مير شبه رسمية عن مصدر وصفته بالمطلع أن طهران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي الأخير، أعلن نائب قائد مقر خاتم الأنبياء أن استئناف الحرب لا مفر منه. العميد أسدي قال إن ما تطلبه واشنطن هو الاستسلام والشعب الإيراني لا يستسلم، إذن لابد من العودة إلى الحرب. يأتي هذا في وقت توعد فيه المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بالكثير من المفاجآت في حال استئناف الحرب، وأكد أن طهران لديها الكثير من الأوراق التي لم تكشف عنها في الجولة الأولى من الحرب. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
14: علي، في المواقف الأمريكية الجديدة قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، وأضاف أن الأخيرة لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز. وفي خضم تضارب التصريحات الأمريكية باستمرار المحادثات كما أكده في وقت سابق الرئيس دونالد ترامب والإيرانية بتوقف تبادل الرسائل، استبعد إبراهيم بيرم الكاتب الصحفي اللبناني قطع إيران والولايات المتحدة الأمريكية المفاوضات بينهما لإنهاء الحرب. نستمع إليها، وكانت قد سألته الزميلة فايزة مصطفى.
19: إيران والولايات المتحدة الأمريكية يريدان هذه المفاوضات، لكن كل بشروطه ورغباته وأحلامه الحاضرة والمستقبلية، لذلك هي مفاوضات صعبة وشاقة ومتشعبة. بارح كان أحد فصولها في الساحة اللبنانية، كانت الساحة متجهة إلى نوع من الانفلات بعد إعلان إسرائيل نيتها بمهاجمة الضاحية الجنوبية. فجأة فرملت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الاندفاع الإسرائيلية وعادت الأمور إلى نقطة التوازن. هذا يدل على أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب فعلا في الذهاب مع نتنياهو إلى مرحلة قطع المفاوضات مع إيران. بالمقابل إيران يعني رغم أنها تبدي تصلبا إلا أنها يبدو لا تريد أيضا قطع هذه المفاوضات، هي تلوح بالحرب لكنها ليست في وارد العودة إلى الحرب. كلاهما يضغط على الآخر في ساحات متعددة، لبنان غير لبنان، هرمز وسواها. لا، الواضح بأنه لا طهران ولا واشنطن في وارد قطع الطريق أمام المفاوضات.
14: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إزالة ما وصفه بنظام الإرهابي الإيراني. قررت فرنسا قرارا يقضي بتقييد عرض الأسلحة الهجومية ضمن المشاركة الإسرائيلية في نسخة هذا العام من معرض للدفاع والأمن. والتفاصيل معك منيا بالعافية.
20: فرضت فرنسا قيودا على المشاركة الإسرائيلية في معرض يورو ساتوري للدفاع والأمن هذا العام، إذ قررت حظر مشاركة ممثلين للحكومة الإسرائيلية، كما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية التي كانت منعت إسرائيل من المشاركة في نسخة عام 2024 بسبب الحرب على غزة. أعلنت أن مشاركة الشركات الإسرائيلية ستقتصر على عرض المعدات والمواد المرتبطة بالدفاع الجوي والصاروخي، ولن يتم عرض الأسلحة الهجومية. وقد انتقدت وزارة الدفاع الإسرائيلية القرار، مؤكدة أن اعتبارات سياسية وتجارية تقف خلفه وأنه لم يكن مفاجئا. هذا القرار يأتي في سياق توتر متصاعد في العلاقات الفرنسية الإسرائيلية منذ أواخر عام 2023 بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان وقرار باريس الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب الخلافات المرتبطة بالحرب على إيران. كما دانت باريس مرارا الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وطالبت أول أمس بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما استولى الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيفة التاريخية جنوب لبنان والتي تعود للعصور الوسطى، ورفع العلم الإسرائيلي عليها.
14: وفي ملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أمرت سلطات الأخيرة بإجلاء أكثر من 7000 مدني من منطقة خاركيف. والتفاصيل معك محمد زاوي من كييف.
21: ساعات رعب في كييف ودنيبرو ومناطق أوكرانيا واسعة. هجوم جوي روسي كبير باستخدام أزيد من 600 مسيرة وأكثر من 70 صاروخا من مختلف الأنواع، أصاب الكثير منها إصابات مباشرة مواقع عدة، قتل وأصيب على إثرها العشرات من المدنيين. الحصيلة الأكبر كانت في دنيبرو وكييف، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين ومفقودين في حصيلة مرجحة للارتفاع وفق هيئة الطوارئ الأوكرانية. الهجوم استهدف أيضا منشآت الطاقة في خاركيف وبنية تحتية حيوية داخل المدينة، كما طالت ضربات مقاطعات ميكولايف، زابوريجيا، بولتافا، سومي، تشيرنيهيف وخميلنيتسكي. اعتبر الرئيس الأوكراني أن حجم الهجوم يحمل رسالة واضحة من موسكو، مفادها أن الضربات ستتواصل إذا لم تحصل أوكرانيا على حماية كافية من الصواريخ الباليستية. كما دعا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها شركاء كييف إلى تعزيز الضغط على روسيا بعد هذا الهجوم. يأتي هذا التصعيد في الحرب على وقع دعوات وتحذيرات متجددة في كييف من تزايد الهجمات الروسية بشكل يبدو أنه سيكون أعنف. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو، الدولية.
14: وسيكون ملف الحرب بين موسكو وكييف محل نقاش هذا المساء. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إسرائيل تواصل قصف جنوب لبنان، ووزير الدفاع يعلن موافقة واشنطن على قصف ضاحية العاصمة اللبنانية إذا هاجم حزب الله شمال إسرائيل. بدء الجولة الجديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وطهران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع واشنطن، وتوجه للأخير رسالة واضحة بشأن لبنان. أوكرانيا تأمر بإجلاء آلاف المدنيين من منطقة خاركيف في شرق البلاد.
15: للاستماع
22: تحياتي كلود خوري من وراء الميكروفون ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو على 16:38 AM. خليكم على مستمعينا متابعين، احنا وياكم مع البرنامج الصباحي. بعد شوية كده راح نتوقف عن جولة ومحطة إخبارية لمتابعة كل جديد، وهيدا بالإضافة لأراءكم اللي بتهمنا جدا جدا. أي موضوع حابين توصلوا وجهة نظركم مباشرة على الهواء على 02-965-330. أكيد الهواء لكم مستمعينا ببرنامجنا الصباحي اللي مكمل برفقتكم لنتابع نحن وياكم سوا، واكيد انطلاقة نهار حلوة وموفقة بتمنيها للكل.

0: أخبار العالم وأحداث كل العالم تابعوها عبر راديو تؤمي أستراليا بجولة إخبارية من البي بي سي من لندن للساعة 6. خليكم معنا على السمع، دايما معكم على مدار 24 على 24 ساعة لحظات، ومنتابع مع محطة إخبارية. معكم دايما عبر راديو تؤمي أستراليا بكل إطلالة صباح بتطلعوا أخبار جديدة والتفاعل اللي عم بيكون اليوم من خلال، أو فينا نقول مش التفاعل بقدر ما هو غضب من قبل أصحاب المصالح على القرار اللي اتخذته هيئة حماية العمل Fair Work Commission من خلال زيادة الأجور بنسبة 4.75%، واللي كانت عم يطالب هون البزنس فقط 3%، ولكن هذا الشيء اللي ما صار، وفي حالة من الغضب وكمان الاستياء، لأنه هذا الأمر رح يكون له تأثيره السلبي على المصالح اللي هي اليوم تضررت بشكل كتير كبير من خلال الأزمات المتلاحة أو لعدد كتير كبير من المؤسسات اللي أقفلت، وهيدا الشيء اللي رح يزيد الأعباء على كاهل صاحب المؤسسات، يعني أصحاب المؤسسات إن كان الكبرى أو المتوسطة والصغرى، اللي طبعا رح يكون لها تأثير الكبير زيادة الأجور، مش بس على المستوى يعني أكيد الأضرار اللي رح تكون على المؤسسات، إنما كمان على نسبة التضخم، اللي هيدي خايفين يعني كمان صرف هذه الأموال أن تزيد من نسبة التضخم، يعني من مشكلة لمشكلة، والحكومة يعني تترنح وتتفرج. واليوم عم نشوف كيف عم بتكون الأحوال الاقتصادية والمعيشية اللي وصلت لمستوى غير مسبوق، يعني هون عندنا في أستراليا نسبة الفقر وال يعني كمان الفوائد اللي ارتفعت بشكل كتير كبير، ومن المتوقع كمان خلال هذا الشهر يعني كمان يكون في زيادة برفع الفوائد حسب ما هو متوقع. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM ما وقفة مع استراحة قصيرة، ومن بعدها كمان رح يكون عنا وقفة إخبارية لمتابعة كل جديد.
1: أحلى صبحية غنية بالمعلومات والمتابعات ضمن البريكفاست شو من تؤمي.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك
0: 550. أخبار صوت لبنان منتبعها بعد لحظات من الوقت، خليكم معنا على السمع لحتى تتعرفوا على جديد الأخبار والأحداث من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن مننتقل نحن وياكم لأخبار من صوت لبنان. ABC News.
6: David Rowland's taking a look at some of the early morning news on this Wednesday, the 3rd of June. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Russian forces could launch another massive attack on his country. In his nightly video address, Mr. Zelensky says Ukrainian intelligence suggests another large-scale attack may occur Tuesday evening local time on Ukraine. It comes a day after overnight Russian attacks killed at least 22 people and injured more than 100 throughout Ukraine. Health officials in Gaza say Israeli fire has killed at least 4 Palestinians across the strip in another deadly day for the enclave, despite a ceasefire with Hamas agreed to more than 6 months ago. 3 separate airstrikes have reportedly killed 3 people in central and southern Gaza, while a man was shot dead by Israeli gunfire in Khan Yunis. In response to the shooting incident, Israel says its military opened fire on 2 men approaching its yellow line, the zone of Israeli control within the territory. And US President Donald Trump says he's picked a real estate tycoon without any notable national security experience to be the acting director of national intelligence. Bill Pulte, head of the Federal Housing Finance Agency, replaces Tulsi Gabbard, who resigned last month after revealing her husband's cancer diagnosis. Trump says Pulte's real estate experience will overlap with the skills required to coordinate 18 federal agencies who are tasked with foreign and domestic security. ABC News.

0: العناوين. عون وسلام متفقان على المفاوضات. القمة الروحية ومبادئ قيام الدولة. الكتائب تؤيد المفاوضات. وزير العدل يتحدث عن إلغاء الإعدام. وفي لبنان رمى أيضا الصفحة الاقتصادية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار لـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: التطابق المستمر في مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة يشي بأن لا حل سوى بالتفاوض الذي يمعن البعض في رفضه، وهو من دفع إليه بتوريطه البلاد بمصائب لا حل لها سوى بهذا التفاوض. فقد أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن القوة ليست في خوض الحرب، بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض، مشددا على أن مصلحة البلاد التي تبقى هي الأساس فوق كل اعتبار. رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن المطلوب تثبيت وقف النار في كل لبنان، وكرر أن المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين. وأضاف سلام: تكون طريقنا أقصر إلى إنهاء الاحتلال وعودة أهلنا في الجنوب إلى مدنهم وقراهم كلما توحدت كل الجهود تحت سقف الدولة. أما القمة الروحية المنعقدة في دار الموحدين على أعلى المستويات، عادت في بيانها الختامي إلى قواعد بناء الدولة التي من واجبها الدفاع عن أبنائها، مع التذكير بأن الانتماء الوطني الصحيح يحتم على الجميع رفض أي قول أو فعل يحرض على الفتنة والتشرذم، مشددة على أن اللبنانيين واحد بتنوعهم وتعددهم.
1: في ظل التحديات الأمنية والسياسية، قمة روحية استثنائية جامعة للمرجعيات الإسلامية والمسيحية أكدت على الثوابت الوطنية ودعم مسيرة الدولة. شارك فيها رؤساء الطوائف المسيحية الإسلامية بهدف تمتين الوحدة، وأيد البيان الختامي الدولة في سعيها لبلورة حلول تحفظ حق لبنان وللركون إلى الجيش اللبناني للقيام بدوره في حفظ الوطن، وأعرب عن التمسك برسالة لبنان الحرية والعيش المشترك لترسيخ الانفتاح بين المكونات وبناء دولة العدالة والقانون، وطالب باعتماد الحكمة والشورى في القرارات التي تعني لبنان والالتفاف حول الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها والتصدي للعدوان الذي يهدد وجودها. البيان الختامي للقمة الإسلامية المسيحية الذي أزاعه الوزير السابق عباس الحلبي شدد على أن جميع اللبنانيين معنيون بالدفاع عن بلدهم في إطار الدولة الحاضنة.
2: التأمت القمة الروحية المسيحية الإسلامية معلنين تمسكهم بالمبادئ الوطنية والروحية الجامعة، استذكر أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة بتقدير بالغ دعوة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى اعتماد لغة الرجاء والحوار والوحدة، ويجددون التمسك برسالة لبنان التاريخية كأرض للقاء والحرية والتعددية والعيش المشترك. وخلصت القمة إلى التوصيات التالية: التأكيد على اعتماد الحكمة والشورى في مقاربة القضايا المصيرية التي تواجه لبنان بما يكفل استقلالية القرار الوطني، الالتفاف الوطني حول الدولة وفق ما ينص عليه الدستور والميثاق الوطني، مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، والمساهمة في إعادة أعمار القرى والبلدات المدمرة بما يعيد الحياة إلى المناطق المنكوبة ويعزز ثبات المواطنين في أرضهم وتمسكهم بجذورهم، والعمل معا على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح والتلاقي بين جميع أبنائه وبناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات، والدعوة إلى التشدد في تطبيق القوانين مرعية الإجراء بحق كل من يعتدي على المقدسات أو يهدد السلم الأهلي ويعبث بوحدة المجتمع اللبناني.
1: صاحب الدعوة شيخ عقل طائفة الموحدين دروز الشيخ سامي أبي المنى دعا المسؤولين لإنقاذ البلد:
3: نناشد الأشقاء والأصدقاء للتدخل الصارم لوضع حد للتهديدات الإسرائيلية المتصاعدة ولرعاية إبرام الاتفاقات الواقعية لإنهاء الحرب، إذ ليس من الواقع ومن غير المجدي أن نفاوض من موقع ضعيف أو من موقع ضعف أو انكسار أو استسلام، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نتعامل بإيجابية وحكمة مع سبل الخلاص الممكنة دون أن نغرق في مواجهات مدمرة غير محسوبة النتائج، أو نتراشق فيما بيننا ونترك العدو يمعن في هدم ديارنا وجرف قرانا. علينا أن نؤكد التفافنا حول الدولة وضمان التزام إسرائيل بأي اتفاق.
1: البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رحب باللقاء، أما مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان فدعا إلى الوحدة من أجل حفظ السلم الأهلي. بدوره شدد بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي على ضرورة الالتزام بثوابت العيش المشترك. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: المكتب السياسي الكتائبي الذي اجتمع برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل جدد دعمه للمفاوضات المباشرة آملا أن تؤدي إلى إنهاء حال الحرب، معتبرا أن الدبلوماسية والضمانات التي يوفرها أصدقاء لبنان تشكل الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي أوقع حزب الله لبنان فيه خدمة للمصالح الإيرانية. سامي الجميل تحدث عن الموضوع بعدما زارته منسقة الأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت.
4: أتوجه بتحية كبيرة لأصحاب الجرأة والشجاعة يلي أطلقوا نداء سور والنبطية والمطالبة بإعلان هالمدينتين منزوعتين من السلاح، وهذه بنعتبرها نحن خطوة بتعبر حقيقة عن واقع يلي عم بيعيشوه أهل الجنوب اليوم، يلي عم بيشوفوا ضياعهم، قراهم، مدنهم عم تتدمر، عم تنسف، عم بيشوفوا حياتهم وتراثهم وبيوتهم عم تنمحي، ذاكرة بكاملها عم تنمحي، وهيدا كله لأنه قرر البعض يدخل لبنان بحروب لا علاقة له بها. نحن بالنسبة لنا اليوم المفاوضات يلي عم تحصل بأمريكا من قبل الدولة اللبنانية يلي إلها الفضل الأكبر بالمحاولات الكبيرة والحسيسة لوقف التدمير الممنهج اللي عم يحصل بمناطق الجنوب، ويلي وفرت على الضاحية الجنوبية قصف جديد وتدمير جديد. هذه الدولة الشرعية موجودة اليوم بواشنطن وعم بتحاول أنه تحصل حقوق لبنان وتحاول تصحح أخطاء حزب الله وترقع وتنظف وراء أخطاء ومغامرات حزب الله العباسية يلي بال2023-24 أدت إلى قصف وتدمير جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى احتلال 5 تلال بجنوب لبنان، ويلي بعد حرب إسناد إيران بال2026 أدت إلى احتلال كامل الجنوب اللبناني وتدمير ونسف قرى بأكملها ومزيد من القتل والضرب.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. إذن حكومة البانيزي يلي اليوم مثل ما سبق ذكرت عم تترنح إن كان من خلال ما طرحته بالموازنة واللي زيادة الضريبة واللي هيدا كمان أغضب أصحاب المصالح، واليوم تجي كمان القرار اللي اتخذته هيئة حماية العمل لزيادة الأجور بنسبة 4.75%. هيدا أمر كمان أشعل الغضب. وهون بالوقت يلي رح نطرح سؤال على المستمعين، هل برأيكم أو هل بتدعموا بشكل أو بآخر أنه تستلم بولين هانسن وتكون رئيسة الوزراء المقبلة لأستراليا وتحل مكان أنتوني ألبانيزي؟ فسؤال اليوم عم ينطرح وعم يتكرر بكتير من المواقع، فحبينا هيك نشارككم قديش بتأيدوا يعني اليوم أو قدي بتشوفوا بشخصية بولين هانسن كرئيسة وزراء أستراليا المستقبلية مع ارتفاع بشعبيتها وارتفاع أيضا بشعبية ون نيشن اللي تقدم على العمال والائتلاف. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمي أستراليا بعد الفاصل. رح يكون عنا تمام الساعة 6 جولة إخبارية لمتابعة آخر أهم التطورات، وخاصة من خلال ما توصلوا له من خلال التدخل الأمريكي وتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعملية وقف إطلاق النار، وكان حكي عن يعني قد يتم التوصل لاتفاق مع إيران بظرف أسبوع، ولكن هذا الأمر ما كتير أخذ على محمل الجد نتيجة التغير بالمواقف للرئيس الأمريكي. رح نتابع نحن وياكم بعد البريك، منتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: ميوزك موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
4: يا رايح لبنان ودي الحبيب سلام، قولوا له من الساهر

الصبح كل منيتي بدنيا يا رايح البغداد ودي حبيبي سلام قولوا له من السلام يا

0: هل راح تلتزم إسرائيل وحزب الله بوقف إطلاق النار؟ أكيد المؤشرات بتبين أنه هيدا أمر صعب. فخلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا مع آخر أهم المستجدات لصباح اليوم تاريخ 3 من شهر جون. شو حملت أخبار الـ 24 ساعة؟ ما لكم اللي تابعونا بعد لحظات من الوقت عبر راديو تؤمي أستراليا بتتعرفوا على كل جديد.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب.
5: UME Australia News.
6: ABC News.
7: David Rollins taking a look at some of the early morning news on this Wednesday, the 3rd of June. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Russian forces could launch another massive attack on his country. In his nightly video address, Mr. Zelensky says Ukrainian intelligence suggests another large-scale attack may occur Tuesday evening local time on Ukraine. It comes a day after overnight Russian attacks killed at least 22 people and injured more than 100 throughout Ukraine. Health officials in Gaza say Israeli fire has killed at least 4 Palestinians across the strip in another deadly day for the enclave, despite a ceasefire with Hamas agreed to more than 6 months ago. 3 separate airstrikes have reportedly killed 3 people in central and southern Gaza, while a man was shot dead by Israeli gunfire in Khan Yunis. In response to the shooting incident, Israel says its military opened fire on 2 men approaching its yellow line, the zone of Israeli control within the territory. And US President Donald Trump says he's picked a real estate tycoon without any notable national security experience to be the acting director of national intelligence. Bill Pulte, head of the Federal Housing Finance Agency, replaces Tulsi Gabbard, who resigned last month after revealing her husband's cancer diagnosis. Trump says Pulte's real estate experience will overlap with the skills required to coordinate 18 federal agencies who are tasked with foreign and domestic security. ABC News.

0: مساء الخير في عناوين النشرة. الطاولة الدبلوماسية اليوم وغدا في الخارجية الأمريكية. هل جنوب لبنان خارج المعادلة؟ وكيف بدت الضاحية الجنوبية اليوم؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بخزام ويزبك وهبي.
2: الجولة الرابعة من المفاوضات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية منعقدة في هذه الأثناء في إحدى قاعات وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. الجولة حتى قبل انعقادها أضخمت بالتوقعات إلى درجة أن البعض خاطر بتوقع البيان الختامي أو بيان إعلان نيات، علما أن رحلة 1000 ميل مفاوضات لا تزال في الميل الرابع. مبكر كتير كما يقال بالعامية، وفي مقابل كل ميل هناك لغم أو فخ. الأطراف معروفة مطالبها. لبنان يريد انسحاب إسرائيل من الجنوب، إسرائيل تريد نزع سلاح حزب الله. المطلبان دونهما شروط، فالانسحاب الإسرائيلي ليس مجرد مطلب، بل هو مسار لن تكرره الدولة العبرية قبل تحقيق شرط ملزم وهو اتفاق سلام. لبنان في المقابل يفاوض في واشنطن، لكن إيران تضعه على طاولة إسلامابات، وهذا ما يجعل الوضع محفوفا بالانتظار. فكيف سيكون عليه الوضع إذا ما تعقدت الأمور بين واشنطن وطهران وهي كذلك؟ للمفارقة، ومع بدء الجولة الرابعة من المفاوضات تنهي هذه الحرب شهرها الثالث، إذ في مثل هذا النهار اندلعت هذه الحرب بإطلاق حزب الله الصواريخ 6 على إسرائيل. فهل تكون بداية الشهر الرابع بدء أيام الشهر الأول لما بعد الحرب، أو بدء الشهر الرابع للحرب؟ المؤشرات حتى الساعة لا توحي بترجيح مرحلة ما بعد الحرب، على الأقل في الجنوب الذي يبدو خارج معادلة الضاحية الجنوبية في مقابل شمال إسرائيل. في الملف الأمريكي الإيراني لا حلحلة حتى الساعة. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أعلن اليوم أن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، موضحا أن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي. في المقابل حلحلة في العراق. عصائب أهل الحق، وهي أحد أبرز الفصائل العراقية المقربة من إيران، أعلنت أن القرار بشأن ألويتها المسلحة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي سيصبح في يد الدولة حصرا، وذلك وسط ضغوط أمريكية على بغداد لضبط سلاح الفصائل. البداية من الطاولة الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
0: إذن الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل لا تزال مستمرة، ومعنا مباشرة من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن الزميل بسام أبو زيد ليطلعنا على ما توفر من معلومات حتى الساعة. بسام، يعني قبل قليل انتهى القسم الأول من هذه الجولة، هل من معطيات تكشفت لك عن الساعات الثلاث الأولى؟ بسام؟ إلى أن يجهز الزميل بسام أبو زيد، هذه المفاوضات استدعت استنفارا. بسام؟ تفضل بسام.
3: نعم يزبك، عم تسمعني؟
0: نعم. إذن عاد يتقطع الصوت. إذن واشنطن، مفاوضات واشنطن استدعت استنفارا مبكرا في لبنان، حيث كان التواصل مستمرا بين قصر بعبدة والوفد اللبناني استعدادا للجلسة. ما هي أجواء القصر الجمهوري بعد ساعات من بدء الاجتماع؟ الزميل طوني مراد تابع هذا النهار الطويل وهو معنا ليطلعنا على الأصداء التي وصلت إلى بيروت. طوني تفضل، يعني تابعت خلال النهار، هل كان هناك من تنسيق بين بعبدة وبين الاجتماع في واشنطن؟
3: يسبق يعني صحيح كانت هناك عدة اتصالات جرت بين رئيس الجمهورية والوفد اللبناني هنا في قصر بعبدة. يعني كما سبق وذكرت أيضا كان يعني القصر يتابع الرئيس الجمهورية يتابع آخر التطورات فيما خص الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. وأيضا اللافت كان حضور قائد الجيش رودولف هيكل أيضا للاطلاع على التطورات فيما خص المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. بحسب مصادر بعبدة للبي سي آي الوفد اللبناني أكد في الجلسة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على تثبيت وقف إطلاق النار. هناك عدة طروحات من الجانب اللبناني من الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق يعني اتفاق وقف إطلاق نار شامل يشمل أيضا الجنوب. لكن قضية حل هذه المسألة من المتوقع أن لن تحل اليوم على أن تستأنف يوم غد أيضا المفاوضات التي تنتهي مساء اليوم بتوقيت بيروت. لكن الأكيد هناك مسعى أمريكي وجدية أمريكية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل يشمل أيضا الجنوب ليس فقط يشمل الضاحية كما جرى يوم أمس. أيضا تعليقا على استئناف المفاوضات أو الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كان هناك تعليق لرئيس الحكومة نواف سلام الذي قال إن استئناف وقف إطلاق النار أو مفاوضات وقف إطلاق النار هو يعني هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين ويبقى المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. أود الإشارة أيضا يسبق يعني كما أيضا وسبق وذكرت في بداية رسالتي أن يوم أمس تم التوصل إلى قرار يعني إلى اتفاق ممكن القول إلى تحييد الضاحية الجنوبية مقابل وقف الضربات حزب الله على شمال إسرائيل. كيف وصلنا إلى هذا الأمر نتابعه بهذا التقرير. كيف مسارت الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية يوم الاثنين؟ لنرجع لورا وتحديدا نهار الجمعة 29 أيار. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بيتصل برئيس الجمهورية جوزيف عون وبيقترح عليه المعادلة التالية: بيوقف حزب الله ضرب المستوطنات الإسرائيلية، بتوقف إسرائيل ضرب الضاحية. معادلة بتتوسع لاحقا لتوصل لوقف إطلاق نار بيشمل كل لبنان. الرئيس عون تلقى العرض وأوفد مستشاره دديرة حال للاجتماع مع الحزب. رد الحزب ووصل الأحد بس عبر الرئيس نبيه بري يلي قال للأنبيان أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال ما ليلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل. هيدا الرد اعتبره مسؤول الخارجية الأمريكية مراوغ ومخيب للأمال، استتبع بكشف تفاصيل معادلة روبيو وقف حزب الله كل عملياته ضد إسرائيل مقابل عدم استهداف الضاحية. بعد ساعات كبر الضغط، بيان مشترك بين رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه أمر بقصف الضاحية الجنوبية تزامنا مع استمرار تصعيد حزب الله باتجاه إسرائيل. قطر كانت هون دخلت على الخط لمنع التصعيد، اتواصلت مع حزب الله عبر بره بوقت كان معاونه السياسي علي حسن خليل أوفد إلى الدوحة. السعودية كمان لعبت دور ومفادة للبنان يزيد بن فرحان ضل على تواصل دائم مع رؤساء ثلاثة لمنع أي تصعيد. بالموازية اتحركت إيران هددت بوقف المفاوضات مع أمريكا والعودة لاستهداف إسرائيل إذا استهدفت بيروت. مع هيدا الحراك وبوقت كانت الناس عم تظهر من الضاحية اتصل مستشار الرئيس بري علي حمدان بالسفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى للاستفسار عما يحصل والتحذير الإسرائيلي، فإجا الجواب سلبي وقاسي. ما وقفت عين التيني هون، فحمدان أصر على إرسال إشارات لإسرائيل وما تردد بإعطاء معلومات لباراك رافيد من موقع أكسيوس بيأكد فيه أنه الرئيس بري بيملك قنوات اتصال مع الشيخ نعيم قاسم وهو بيضمن الالتزام بوقف نار شامل. بنفس الوقت بري تواصل مع السفيرة اللبنانية بواشنطن ونقل لها نفس الرسالة. وتتكمل الصورة، أظهر بري للأمريكيين أنه شيئا ما قد يحدث بلبنان بمعزل عن اتفاق أمريكي إيراني، وقال لصحيفة نيويورك تايمز أنه الرئيس الأمريكي وحده قادر على فرض وقف إطلاق نار حقيقي. وبعد كل هالاتصالات المكثفة اتصل ترامب بنتنياهو، ومن بعدها أعلن أنه تم الاتفاق على عدم ضرب بيروت مقابل التزام الحزب بعدم ضرب المستوطنات الإسرائيلية، مضيفا لنرى إلى متى سيستمر ذلك ونأمل أن يكون إلى الأبد. الصورة وصلت للبيت الأبيض، الرئيس ترامب اتصل بسفيرة لبنان بواشنطن ندى حميد معوض وأبلغ أنه حصل على موافقة نتنياهو على الترتيب المقترح من بعد ما تواصل مع نتنياهو. ومعوض نقلت اللي سمعته إلى الرئيس عون يلي أبلغ حزب الله بالتطورات. بالمحصلة في سؤال أساسي عند اللبنانيين، خلصت الحرب؟ الجواب أنه الاتصالات الأحد التنين منعت ضرب الضاحي لهلأ، أما الحرب فمكفاية. وشوف الجنوب بتعرفوا الحقيقة.
0: نعود إلى واشنطن مع الزميل بسام أبو زيد لنسأله عن القسم الأول من جلسة اليوم والقسم الثاني الذي بدأ منذ بعض الوقت. بسام تفضل.
4: يعني المفاوضات يسبق لا تزال مستمرة هنا في وزارة الخارجية الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية المباشرة. في الجلسة الأولى انطلق الحديث من تقييم للجلسة التي كان العسكريون قد عقدوها في 29 أيار الماضي، ثم من المبادرة التي حصلت يوم أمس لتحييد الضاحية الجنوبية عن القصف وتحييد المستوطنات والجنود الإسرائيليين عن هجمات حزب الله، وبالتالي بدء محادثات لتثبيت وقف إطلاق النار. هذه المحادثات بدأت اليوم أو أعيد الحديث فيها لجهة تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن حتى الساعة هذه المحادثات أو المفاوضات لم تحقق أي نتيجة بعد. هناك الكثير من المطالب اللبنانية يقابلها الكثير من المطالب الإسرائيلية. لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار من دون أي قيد أو شرط أولا، ولكن إسرائيل تقول بأنها مستعدة لتثبيت وقف إطلاق النار، ولكن هناك العديد من الشروط التي تضعها. من الشروط التي تضعها أن تحتفظ بحرية الحركة، أن لا يكون هناك أي قواعد اشتباك، أن يعني تبلغ الدولة اللبنانية الحكومة الإسرائيلية ما هي الخطوات التي ستقوم بها عمليا على أرض الواقع في خلال عملية وقف إطلاق النار. إذن هذه هي المطالب والمطالب المضادة. حتى الساعة وفي هذا القسم الثاني سيتواصل الحديث في هذا الموضوع. الجهة اللبنانية أبدت استعدادها وبأنها إيجابية ومنفتحة على كل الطروحات. الإسرائيليون أيضا قالوا هذا الكلام، ولكن بالفعل يبدو بأنهم ليسوا متساهلين بعد. الأمريكيون يحاولون التوسط بين الجانبين، يطرحون المزيد من الأفكار، ينطلقون من فكرة تحييد الضاحية وتحييد المستوطنات من أجل يعني طرح المزيد من الأفكار. ربما هذه الأفكار تكون تقضي بتحييد مناطق تباعا، يعني كل منطقة وراء أخرى في الجنوب اللبناني وفي البقاع الغربي أيضا. كل هذه هي أفكار مطروحة، هي قيد التداول حاليا، ولكن حتى الساعة لا يمكننا القول بأن لبنان يتجه بخط مستقيم نحو تثبيت وقف إطلاق النار. الجانب اللبناني متفائل، الجانب الأمريكي يبذل جهود كبيرة ومتنوعة، الجانب الإسرائيلي ما زال يتمسك بالشروط التي يطرحها ويتحدث عنها، ولا سيما مسألة حرية الحركة، وبأنه يريد أن يتحرك تجاه أي خطر يتهدده من دون أن يحدد هوية هذا الخطر أو ماهية هذا الخطر. يزبي،
0: شكرا للزميل بسام أبو زيد، حدثنا من الخارجية الأمريكية.
2: نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أعلن أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جزئي لوقف النار مع إسرائيل، لا سيما معادلة امتناع إسرائيل عن قصف ضاحية بيروت الجنوبية مقابل امتناعه عن استهداف شمال إسرائيل. وقال قماطي لوكالة فرانس بريس: المقاومة والثنائي الوطني لم ولن يوافقا على معادلة الضاحية مقابل المستوطنات، مضيفا جوابنا.
5: أهم الأخبار اللي بتابعوها دايماً عبر راديو تؤمية أستراليا من بعد ما استمعتوا لمحطة إخبارية. بذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني غائم 20 درجة، على صعيد ميلبن غائم 13 درجة مئوية. بنسمع ليلى مراد.

صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا، منحييكم بهنهار الجديد لليوم الأربعة 3 من شهر جون مع الأخبار الصباحية اللي عم نتبعها نحن وياكم انطلاقا من أخبارنا المحلية اللي دايما بتابعوها عبر راديو توأمية على 1638 AM. اليوم رح يكون رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي منشغل في كامبرا، لأنه من المقرر أنه يجتمع مع رئيس وزراء سولومون آيلاند بكامبرا، ورح يكون في مباحثات حول عقد كمان اتفاقيات ممكن توصل 190 مليون دولار، منها بيتضمن شيء أكاديمية شرطة جديدة بسولومون آيلاند. واليوم بنعرف أن أستراليا يلي عم بتحاول استقطاب الجزر يلي محيطة بأستراليا من بعد ما تحركت الصين ليكون لها دور ونفوذ في هذه الجزر. اليوم أستراليا عم تقدم دعم أكبر لهذه الجزر لا تقطع الطريق على الصين. أدي رح تقدر وأدي طولنا يعني لهذه المهمة، أو كمان بنفس الوقت أدي طلعت هذه الجزر، ما بعرف إذا فينا نقول يعني ناكرة الم

ودراسي أن الجيش الأسترالي بيحتاج إلى تعزيز قدراته خاصة بالعمليات البرية والهجمات لبعيدة المدى لحتى يكون في مواكبة لطبيعة الحروب المستحدثة اليوم والحديثة. نحن كتير بعدنا متأخرين كتير، نحن ملتهيين يعني كمان بالمساعدات الاجتماعية وبصرف الأموال هون وهونيك، نصرف الأموال، منعمل برامج ومنرجع منصحح هيدي البرامج وبيرجع بيكون في هدر لهذه الأموال. كم مشروع عمل ورجع كمان تم تصحيحه أو تأخر لحتى ينشو ويخلص ويرجع يكلف مزيد من الأموال، وهيدا نوع من الهدر المالي. أو كم مشروع اجتماعي عمل، بس خلينا ناخد فكرة بس الـ NDIS قدين صرف على هذا البرنامج، وبالوقت يلي فيه من بعد كم سنة أنه يرجعوا يصححوا برنامج الـ NDIS اللي صار فيه كتير من الفساد، صار كتير فيه من السرقة، صار كتير فيه من الهدر البلا طعمة. أما بالنسبة للدفاع لا، أجربنا نقلص من الدفع والدعم للدفاع. اليوم الدراسي اللي بتبين أنه الجيش الأسترالي والقوة العسكرية عنا كتير متراجعة وما في تحديث لها مقارنة مع بقية الدول بالعالم، إذا كان يعني قدراته في العمليات البرية والهجمات البعيدة المدى لحتى تواكب طبيعة الحروب الجديدة أو الحديثة، إن كان بالتكنولوجيا بالتدريبات. نحن كتير بعدنا متراجعين والعالم عم يتغير والحروب عم تكتر، فهون فعلا تترى علامة استفهام بهيدا تقرير اللي صدر اليوم. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع أخبارنا من منطقة الشرق الأوسط اللي عم نتابعها نحن وياكم من خلال جراسي اللي يشيد بتعامل الإمارات مع الهجوم الإيراني على محطة باراكا. مفاوضات إسرائيل ولبنان، مصدر بيكشف آخر التطورات. منتابع هالمفاوضات اللي اليوم ما بعرف إذا رح توصلنا إلى بر الأمان، ولكن بالنهاية ما قلنا غير أنه نتفاوض يعني لحتى يكون في وقف لهذا النزيف الموجود عنا بلبنان، وقف هذه الحرب. بلشت الجولة كانت من الباحثات بين لبنان وإسرائيل بواشنطن بريحة ثلاثة، وكان في مساعي للوصول لاتفاق لوقف كامل أطلاق النار. مصدر بيقول حول المحادثات بواشنطن أن الوفد اللبناني بيصر على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، فيما بيصر الوفد الإسرائيلي على تفكيك سلاح حزب الله. أولا الجلسات الأولى اللي شهدت نقاش جدي وتم التداول ببعض الأفكار، الأطراف الثلاثة بيطرحوا أفكار وطروحات بتشكل مادة للبحث والنقاش بالجلسة اليوم اللي رح تكون. والوفد الإسرائيلي متمسك بمسألة حرية الحركة في حال رصد أي تهديدات بتتعلق بحزب الله، في حين ركز وفد لبنان على ضرورة وقف شامل إطلاق النار، لكن الجانب الإسرائيلي ما رح يلتزم بذلك لغاية هذه اللحظات. يعني نتائج هذه المحادثات والمفاوضات لغاية هالوقت صفر، كل فريق متمسك بموقفه. أما بالنسبة لهالحديث اللي صار في التداول فيه عبر السوشيال ميديا والخبر اللي ذكرته أكسيوس وغيرها من المحطات اللي نقلت عن أكسيوس واللي انتشرت عبر السوشيال ميديا، أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ نتنياهو وقال له وصفه بالوغد بناكر الجميل يعني بوصف بالمكروه. ما بعرف إذا هيدا الكلام حقيقي وجدي وفعلي، أنه هل يا ترى معقول الرئيس الأمريكي يوصل لهذه المرحلة؟ أنه ما بعرف، مش كل خبر يعني بيطلع من شك بأمره أو من صدقه لازم نشك بأمره.
لأن منعرف أن العلاقة بين واشنطن وما بين إسرائيل مهما تناولت القصص عبر السوشيال

0: السوشيال ميديا وعبر وسائل الإعلام أنه في غضب من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما فيهم يقطعوا الطريق بين بعضهم، هيدي العلاقة ما ممكن تتفكك، ما ممكن تتفكك يعني بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، هيدي مستحيلة وما كتير بنصدقها، رغم أنه ممكن يكون في سوء يعني اختلاف بوجهات النظر، ولكن العلاقة بين الطرفين كتير متماسكة. خلينا نروح، وخاصة يعني ما فيك تقول أنه رح وصلتونا لنص البير وقطعتوا الحبل فينا، يعني هيدي الخسارة للطرفين واثنين ما بيقبلوا فيها. رح نروح لفاصل ومن بعدها منكمل نحن وياكم مع جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم.
1: مفاجآت، مسابقات وأكثر ضمن البريكفست شو من 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
9: مفاوضات غير مضمونة وميدان مشتعل. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: الرئيس سلام مصممون على وقف الحرب وتحصين البلد وعدم تحويله إلى صندوق بريد. الميدان مشتعل والقوات الإسرائيلية وصلت إلى مشارف النبطية. اجتماع تقييمي للمحادثات في السفارة اللبنانية في واشنطن يجمع الوفد العسكري اللبناني بكل من السفيرين كرم ومعوض. الحرب تهدد الآثار، فهل سيتحول التراث رمادا في الجنوب؟ وتتابعون في ليبانو رمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم. بموازاة المفاوضات الجارية في واشنطن، اشتعل الميدان جنوبا حيث أصبحت القوات الإسرائيلية على بعد أقل من 4 كيلومترات من مدينة النبطية، في إشارة إلى الضغط المباشر على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية. وفي غضون ذلك تتوالى الإنذارات الإسرائيلية وتتواصل عمليات النزوح وتتفاقم المشاكل الاجتماعية على تعددها. باختصار، لبنان قنبلة موقوتة ينقسم بين جنوب قاده حزب الله إلى الهلاك، وبين مناطق أخرى تبدو الحياة فيها طبيعية إلى حد كبير، لبل أنها بدأت تتحضر لموسم صيف سيكون ضعيفا تبعا للظروف، ولكن هناك من لا يقبل أن يغير من أسلوب حياته ويرفض ثقافة الموت التي أراد حزب الله فرضها على اللبنانيين والاقتتال، ولا يريد سوى السلام والسلام فقط. البداية من كلمة رئيس الحكومة نواف سلام مساء اليوم، حيث أكد أن هذه الحرب لم تكن خيارنا بل فرضت علينا، ونحن مصممون على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويله مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية.
1: قررنا بكل وعي ومسؤولية الذهاب إلى الخيار الأنسب لحماية لبنان واللبنانيين في هذا الظرف، وهو خيار المفاوضات. هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم. وهل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا، فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى، بما يسمح بإعادة الإعمار، إعمار ما تهدم، وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم.
0: الرئيس جوزيف عون كان استقبل في بعبدا اليوم رئيس الحكومة وأجري تقييما لاجتماع واشنطن وتأكيد الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. أكثر من 9 ساعات أمضاها الوفدان العسكريان اللبناني والإسرائيلي في مناقشات الجولة الأولى في إطار المسار الأمني، ومن المقرر أن يعقد اجتماع تقييمي للمحادثات في السفارة اللبنانية في واشنطن يجمع الوفد العسكري اللبناني بكل من السفير سيمون كرم والسفيرة ندى معوض.
2: رسالة واشنطن.
3: 4 كانوا على السمع مع الوفد العسكري اللبناني في مفاوضات البنتاغون. من بيروت رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل، ومن واشنطن السفيران سيمون كرم وندى حمادي معوض. في القسم النظري شدد لبنان على أولوية وقف النار وتثبيته كمدخل لمفاوضات ناجحة، ورد الوفد الإسرائيلي بفشل لبنان في منع المسيرات التي يطلقها حزب الله. وتدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من خارج الاجتماع مؤكدا في اتصال مع الرئيس عون العمل على ضبط إطلاق النار وليس وقفه بعد إيقاف هجمات حزب الله المسؤول عن القتال الدائر، كما قال روبيو بوضوح. وفي العمل تواجهت الوثائق والخرائط المبرزة من الطرفين. لبنان عرض للإنجازات التي حققها الجيش اللبناني في جنوب الليطاني قبل اندلاع الحرب مجددا، وإسرائيل عرضت لخرائط ومعلومات استخباراتية عن مواقع مسلحة عائدة لحزب الله. ولأن الأمور يجب أن تقال كما حصلت، تصرف الوفد الإسرائيلي بشكل يظهر أنه حريص على لبنان أكثر من الجيش اللبناني، فذكر أنه سيجد آليات تتيح للجيش اللبناني مستقبلا التعامل مع حزب الله. وفي هذا الكلام المفخخ أكثر من موقف، الأول أن إسرائيل لا تتوقع أن يكون الجيش اللبناني قادرا على مواجهة حزب الله بشكل فعلي. الثاني أن إسرائيل المحتلة ستمكن الجيش اللبناني من تحرير البلاد من سلاح حزب الله بالتعاون والتنسيق مع جيشها. الثالث كلمة مستقبلا ليست حشوا بل تعني أن لا انسحاب إسرائيليا في المدى القريب. وفي المدى المتوسط طرح مقترح قائم على الانسحاب التجريبي، بمعنى أن تنسحب إسرائيل من منطقة غير استراتيجية ويدخل الجيش اللبناني إليها ويختبر فيما إذا كان قادرا على منع حزب الله من العودة إليها، ما يعني أمرين: الأول امتحان إسرائيل للجيش اللبناني، والثاني إطالة أمد الانسحاب، بحيث إذا كان الانسحاب سيتم بمعدل قرية بعد قرية، وإذا كانت فترة الاختبار هي لمدة شهر فبحساب بسيط لن يكون انسحاب كامل قبل 68 شهرا، هذا إذا سارت الأمور على ما يرام. في الخلاصة ما يريده لبنان ولم يحصل عليه بعد هو فرصة جديدة من خلال وقف النار لإعادة انتشاره جنوب الليطاني، وما لا تريده إسرائيل وقد لا يبقى بمتناولها هو سحب حرية الحركة منها وبدء العد التنازلي لانسحابها التدريجي. كل هذا مرتبط بثابت واحد، من دونه لا تقدم في المفاوضات، وهو منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله كمرحلة أولى والانتقال منها إلى سحب سلاحه حيث ما وجد.
0: في هذا الوقت أكد المتحدث الخاص باسم اليونيفيل داني غفري أن قوات اليونيفيل موجودة في كل مراكزها، ودعا إلى احترام سلامة عناصرها.
4: الاستقرار طبعا لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأن أي تصعيد إضافي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات وإلى مزيد من عدم الاستقرار على جانبي الخط الأزرق. إن دور اليونيفيل ليس فرض حلول أو فرض تنفيذ القرار 1701 بل دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وتنفيذ القرار الذي يبقى الإطار الصالح للحل. هي مسؤولية الأطراف، هي مسؤولية لبنان وإسرائيل.
5: اليونيفيل حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2026 سوف تستمر بالقيام بالمهام المكلة إليها بموجب القرار 1701، وسوف تقوم بكل التحضيرات اللازمة لانسحاب خلال العام 2027 بعد أن تتوقف عملياتها بشكل نهائي في 31 ديسمبر 2026.
0: وإلى الميدانيات، غارة من مسيرة تستهدف منذ لحظات قليلة مزرعة مشرف، وغارة استهدفت العيشية، فيما أعلنت وزارة الصحة عن سقوط 3371 ضحية و10129 جريح جراء العدوان الأخير منذ الثاني من آذار على لبنان. وأفادت معلومات لصوت لبنان بأن مساحة التوغل الإسرائيلي أصبحت 600 كيلومتر مربع وحدوده أرنون، وهي النقطة الأبعد. وأشارت مصادر عسكرية لصوت لبنان أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية موجودة على أطراف أرنون، أي على بعد 4 كيلومترات وأقل من وسط النبطية، وتعتبر الطريق من المنطقة الحدودية إلى البقاع مقطوعة عند دبين. هذا وواصلت القوات الإسرائيلية في فترة قبل الظهر غاراتها في الجنوب، وتركزت على ياطر، يحمر، كفر تبنيت، حريز، زوتر، دبين. وأفادت المعلومات عن إصابة عنصرين من الجيش اللبناني. وعلى صعيد متصل بالحرب، الوضعية الاقتصادية في لبنان بعد الدخول في الشهر الرابع. التفاصيل مع مروان الأدو.
6: مع استمرار الحرب للشهر الرابع وصولا إلى حزيران، يواجه الاقتصاد اللبناني مزيدا من الانكماش نتيجة تراجع الاستهلاك والاستثمار والحركة التجارية. كما تعاني المؤسسات من انخفاض المبيعات وضعف السيولة، فيما تبقى القطاعات الأساسية الأكثر قدرة على الصمود، ويبقى مستقبل النشاط الاقتصادي مرتبطا بمسار التطورات الأمنية ومدى استقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة بحسب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد.
7: مقومات الاقتصاد ما فيها إلا تكون بمنحى انحداري، لأنه نحن عم نشهد اليوم واقع صعب جدا في الاقتصاد، وهو الركود التضخمي، ركود لأنه لا تراجع القوة الشرائية، ركود لأنه ما في ثقة، في حالة ترقب، تغير السيستم الاقتصادي الداخلي في لبنان، عم بتغير استهلاكيا وانتاجيا، تضخمي لأنه في ارتفاع كبير جدا في الطاقة وفي النقل والشحن وغيره. الطلب طبعا هو في كمان بمنحى انحداري. ما ننسى كمان موضوع النزوح والتغيير اللي عم بيصير من الاقتصادي اللي بواكب هالنوع من الانتقال الناس من منطقة إلى منطقة، يعني الانتاج متوقف كليا في الجنوب، الاستهلاك هو في الحد الأدنى، وهذا كله بيوصل إلى الواقع اللي احنا فيه. كمان بدنا نضيف يعني موضوع أساسي، وهو وضع اللبنانيين في الخارج، يعني المغتربين اللبنانيين اللي هن بيشكلوا يعني أساس في الوضع الاقتصادي في لبنان. يعني التحويلات عم تنزل لأنه هن حتى وضعهم بالخليج. يعني
8: Good morning. For Melbourne, an accident at Hoppers Crossing, Sayers Road and Morris Roads affected. Reports of a crash, the Monash Freeway Citybound before Springvale Road. It's heavy back towards the Eastlink. In Sydney, the M8 Tunnel in St Peters, a breakdown southbound approaching Gardiners Road. Liverpool, all lanes have reopened on the Hume Highway approaching Elizabeth Drive after an earlier crash both ways. And at Rozelle, it's steady the City West Link Citybound towards the Anzac Bridge. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Philippa with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
9: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس غائم، درجة الحرارة بترتفع وبتتراوح بين 19 درجة لل 21 درجة. أما ملبن اليوم بارد جدا، 13 درجة، مئوية، والطقس رح يكون غائم وممطر شوي صباحا. رح نتابع نحن وياكم مع سلم لي على الأمر لولي توفيق، ومنتابع مشوارنا الصباحي مع أخبارنا الأسترالية، وأيضا جولات

0: مع الأخبار اللي عم نتابعها نحن وياكم ودايماً مع أخبار أستراليا منتابعها مع زميلنا محسن لمتابعة آخر وأهم المستجدات، وخاصة اليوم رح تكون الأعين باتجاه كامبرا لأن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي رح يجتمع مع رئيس وزراء جزيرة سولومون آيلاند اللي رح نشوف يعني أكيد الاتفاقيات اللي رح تعقد والمحادثات اللي رح تكون بين الطرفين. قبل ما أكون مع زميلنا محسن خليني ذكر مستمعينا ببعض العناوين البارزي لصباح اليوم. انطلاقا من غراسيا اللي يشيد بتعامل الإمارات مع الهجوم الإيراني على محطة باراكا، مفاوضات إسرائيل ولبنان، مصدر يكشف آخر التطورات، وكمان كنا حكينا أنه كل فريق بعده مصر على موقفه. أيضا ترامب يؤكد استمرار المحادثات مع إيران وينتقد تقارير كاذبة، واشنطن تحدد الشرط الأول في مفاوضاتها مع طهران، ونتنياهو يصدر تعليماته لرئيس الموساد الجديد بشأن إيران. ترامب يؤكد استمرار إذن المحادثات مع إيران وينتقد التقارير الكاذبة. مع زميلنا محسن يعطيك العافية وصباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور. مثل ما قلت قبل شوي اليوم الأعين باتجاه كامبرا، خاصة من خلال كل فترة تانية مشوف يعني أكيد رئيس الوزراء يتحرك باتجاه الجزر المحيطة في أستراليا.
1: يعني على طول في زيارات من رؤساء وناس مسؤولين، وخصوصا بالجزر القريبة من أستراليا واللي بتتأثر اقتصاديا وأمنيا بأستراليا. يعني أستراليا اليوم عندها not control، مش control ولكن مشاركة بكثير من القطاعات اللي موجودة بهذه الجزر، وخصوصا الأمن. اليوم من المتوقع أنه يصير في التصديق على اتفاقية من أستراليا لتدريب رجال أمن بهذه الجزيرة. نعم. وصرف حوالي مئة مليون ونص دولار لهذا المشروع. يعني كل هذه مواضيع بتهم أستراليا طبعا، وهذه الجزر تعتمد على أستراليا بكثير من الأمور، وخصوصا السفر لأستراليا. في بعض الجزر ليست بحاجة إلى فيزا للقدوم إلى أستراليا.
0: نعم.
1: كل هالأمور هذه بتساعد طبعا الاقتصاد، ولكن التركيز على هذه الزيارة اليوم كلود بيخلي أنه التركيز يروح عن ما تقوم به الحكومة، وخصوصا بالموازنة اللي فرضت على الأستراليين وكان لها كتير ارتدادات سلبية بكل القطاعات.
0: نعم، يعني امبارح شفنا زيادة الجور والحد الأدنى للجور بنسبة 4.75. قديه هيدا الموضوع رح يكون له تأثيراته السلبية كان على رفع نسبة التضخم أو على كمان الأضرار اللي ممكن تتسبب هذه الزيادة على الشركات والمؤسسات وزيادة البطالة أيضا؟
1: طبعا هيدي الموضوع الأكثر تداولا اليوم بكل وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، وقديش رح يكون تأثيره على المصالح الصغرى. يعني اليوم هذه الزيادات اللي عم تفرضها الحكومة بده يتحمل مسؤوليتها أو الدفعة هو أصحاب المصالح اللي تفرض عليهم هذه المدفوعات الغالية. في كتير من المصالح عم تعاني من استمراريتها اليوم، ولكن بالنهاية هذا الموضوع بالوقت الحالي صار لأنه الحكومة واستطلاعات الرأي بيّنت أنه في تراجع كتير لإداء الحكومة وعدم تأييدها من الناخبين. ربما موضوع مثل هيدا بيعطي دفع شوي صغيري أنه هذه الحكومة تهتم بأمور أصحاب الأجور المتوسطة والصغيرة. مشان هيك اليوم في انتقادات كتير للحكومة بسبب هذا الموضوع.
0: نعم، يعني أكيد هذا الموضوع مهم جدا، خاصة اليوم بنشوف في عم بيكون عمليات الصرف، رفع الأجور، ونحن على موعد مع اجتماع بنك الاحتياط، توقعات أنه كمان رح يكون في هونيكي زيادة ارتفاع الفوائد. اليوم في تقرير محسن كمان بيبين على أنه نحن يعني متأخرين عن هذا التطور في القوى العسكرية مع التطور بالتكنولوجيا بالتدريبات العسكرية، خاصة على التدريبات البرية وعلى المسافات البعيدة. يعني بدل ما يكون في صرف على الأمن يلي هو من أولى الاهتمامات، عندك الأمن والاقتصاد يلي هني من أهم القضايا والملفات اللي مفروض يكون في التعاطي معها بجدية. نحن هودي الملفين الحكومي غايبة عنهم كليا.
1: أولا سياسة السيد أنتوني ألبنيزي منذ زمن طويل ما بتهتم بأمور الدفاع وبأمور تحصين أستراليا من أي اعتداء خارجي. اليوم اللي عم نشوفه أنه بعض النواب السابقين من حزب العمال والحكومة عم بيطالبوا أنه إلغاء أوكس بسبب تكلفته وبسبب عدم، مثل ما قال أحد البرلمانيين بالحزب العمال، أنه لسنا بحاجة إلى غواصات نحن لحماية أستراليا. هيدا الجو اللي موجود عند هذه الحكومة، معنا نقص بأعداد الجنود بأستراليا، ما في أي قانون بيفرض على الشباب الانخراط بالجيش، بالإضافة إلى عدم التسلح ومماشات العصر اللي عم نشوفه اليوم بالمناطق القريبة من أستراليا مثل الصين وأندونيسيا واليابان وكل هذه الدول القريبة اللي بتهتم كتير بالدفاع والاعتماد على الأعداد القوات الكبيرة، ولكن أستراليا مش عم تركز على هذا الموضوع. يعني إذا بتضل هذه الحكومة لثلاث سنوات قادمين إذا ما فازت بانتخابات المقبلة، يعني نحن بمشكل كتير كبير، وخصوصا أمور الدفاع والهدر المالي اللي كتير من القطاعات وخصوصا القطاع الاجتماعي اللي عم بيكلف الحكومة مليارات الدولارات من NDIS وسنترلينك و مدفوعات غير مفيدة.
0: البعض بيفرح بهالكم دولار أو هالمية دولار، ولكن مفروض نكون كتير متنبهين، يعني أنه هيدا الأمر ممكن يؤدي إلى تدمير للاقتصاد، للشركات، للمؤسسات يلي هي بتوظف الآلاف من الشباب يعني ومن العائلات اللي عم يستفيدوا منها بشكل أو بآخر. وفي كتير يعني كمان هيدي الأمر اللي رح يزيد من البطالة أو رح يزيد يعني كمان من هجرة الشباب اليوم للخارج.
1: طبعا، وهذا اللي عم بيصير كلود اليوم بسبب ارتفاع أسعار الفوائد وعدم إنتاجية ما في مشروع للإنتاج بأستراليا، الصناعات كلها خرجت من أستراليا منذ سنوات. وهون أنا بحمل مسؤولية ليس فقط العمال، حتى الائتلاف اللي كان حاكم قبلهم ما كان في دعم للصناعات وللإنتاجية بأستراليا، مشان هيك في كتير من المصالح تركت البلد وعم تشتغل برا. هيدي الأمور اللي مفروض على الحكومة المقبلة، لأنه هاي الحكومة خلص ما عاش في منى منها، يعني ما عاش في أي شيء جديد أو جيد تقدر تقدمه للمواطن. مفروض على الحكومات القادمة أنه يكون في عندها برنامج لإعادة الصناعات الكبيرة لأستراليا، وخصوصا صناعة السيارات، وعدم صرف أموال على سنترلينك وعلى الناس اللي بترفض.
0: جينا هلأ وفد سيارات صينية، يعني راحت
1: 5000 سيارة
0: تحط اليوم بملبن.
1: فهيدا المشكل الكبير بسبب سياسات الحكومات السابقة والحالية.
0: نعم.
1: للأسف عم نفرغ أستراليا من كل ما هو
0: برأيك محسن، يعني الوقت عم يمرق بسرعة، أدي برأيك يعني كمان هيدا رح يضرب العلاقات مع الولايات المتحدة ومع اليابان اللي بتربطها كمان علاقات جيدة يعني اقتصادية مع اليابان؟
1: في كتير أمور بيختلفوا عليها هذه الدول وخصوصا الصين هي البوصلة اللي عم بيمشي عليها سيد أنتوني ألبانيزي ووزرائه بكل الأمور، ولكن العلاقات مع الولايات المتحدة يمكن بتنزل شوي وبتطلع شوي، ولكن هذا الائتلاف وهذا التحالف اللي موجود بين أستراليا والولايات المتحدة لن يتأثر بأي شيء.
0: عظيم، شكرا لك محسن. رح نروح لبريك ومن بعدها جولتنا الإخبارية من تؤمية أستراليا، كونوا معنا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
6: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية. عدو أمي أستراليا.
0: تواصل شرطة نيو ساوث ويلز تحقيقاتها في أعمال شغب اندلعت خلال مباراة لناشئين في منطقة ريفزبي في جنوب غرب سيدني. وجهت الشرطة اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 47 عاما وشاب يبلغ من العمر 18 عاما. أيضا في عناوين اليوم تحقيق في من قبل الشرطة أيضا بعد صدام سيارة بنافورة في وسط سيدني. وتواصل الشرطة تحقيقاتها بعد صدام سيارة مستأجرة في الأركيبالد فونتين الشهيرة في هايد بارك. أيضا يستقبل رئيس الوزراء ألبانيزي رئيس الوزراء سولومون آيلاند. من المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء نظيره في كامبرا اليوم. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات من الوقت عبر راديو تؤمية أستراليا.
6: تابعونا جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: موجز إخباري من الجديد، أهلا بكم. أرحب بالزملاء محمد فرحات من قصر بعبدة وإبراهيم ضاوي من صيدا. أبدأ مع زميل محمد فرحات من قصر بعبدة الذي يواكب نشاط رئيس الجمهورية. والآن أذكر أن هناك لقاء تفاوضي في واشنطن، ماذا عن الأجواء محمد؟
8: أما هذا هو النشاط الوحيد الآن لفخامة أو لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث يتابع مع فريق العمل كل ما يجري الآن في وزارة الخارجية الأمريكية، وتحديدا جولة المفاوضات الرابعة بين لبنان وإسرائيل، حيث بدأ هذا اللقاء قبل حوالي ساعة ونصف الساعة من الآن، وهو مستمر حتى وقتنا هذا، على أن ينتظر رئيس الجمهورية يعني أي اتصال أو أي استراحة ممكن أن يأخذها الوفد اللبناني لي يعني يوضع في أجواء الجولة الأولى، علما بأن الجو العام هنا في قصر بعبدة يتحدث عن إيجابية يمكن الحديث عنها خصوصا بعد ما حدث يوم أمس. وهنا أكدت مصادر القصر للجديد على أنه يمكن أن يبني الوفد اللبناني على ما حصل يوم أمس لجهة الاتفاق أو ما أسمته الصفقة التي حصلت بموضوع الضاحية والمستوطنات الإسرائيلية، وأيضا من الزخم العربي والدولي الموجود الآن، علما بأنه يبدو بشكل أو بآخر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما تقول المصادر هو الضامن الرئيسي لعدم استهداف الضاحية والعاصمة بيروت بحسب ما تقول المصادر. المصادر أكدت بأن الوفد اللبناني والطرح اللبناني الآن سيتكون هو يتألف من مسارين متزامنين. المسار الأول متعلق بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وعودة النازحين، إضافة إلى إعادة الأعمار من جهة أولى. أما من الجهة الثانية فالمسار سيرتبط أيضا ب يعني ما
9: في أراضيها، ومن هنا الحديث على أنه من خلال ما حدث يوم أمس. يمكن للبنان الاستفادة من هذه الأجواء والاستفادة من كل ما يحدث على أن يكون المسعى الرئيسي خلال هذه الجولة من التفاوض وصول لتثبيت فعلي لوقف إطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية، وهنا الحديث تحديدا عن الجنوب اللبناني. فيما يتعلق بأي إعلان ممكن عن إعلان نوايا أو حتى التوصل إليه، تقول المصادر بأن من غير الواضح حتى اللحظة إذا ما كان سيتم التوصل إلى هذا الأمر، ولكن الوفد اللبناني بحسب مصادر قصر بعبدة مستعد لمناقشة أي مسودة يمكن أن تطرح لإعلان النوايا هذا، علما بأن هنا مصادر القصر أكدت بأن الجانب الإسرائيلي كان قد تراجع عن هذا الأمر في الجلسات السابقة بعدما اكتشف أو وجد بأن الموقف اللبناني كان الأكثر ترجيحا في عدد من القضايا المطروحة. على العموم سيكون هناك اتصال لرئيس الجمهورية بالوفد اللبناني في واشنطن مع حصول أول استراحة من جولة المفاوضات على أن نتابع وأن نحصل على المزيد من المعلومات حول ما يحدث هناك وحول ما تم نقله إلى رئيس الجمهورية وإلى فريق العمل الموجود معه هنا في قصر العبدة في هذه الأثناء.
7: شكرا لك زميل محمد فرحات. ننتقل الآن إلى واشنطن والزميل بيدرو غانم. بيدرو، مرت ساعة ونصف ساعة على بدء هذا الاجتماع، هل من تفاصيل؟
10: نعم لارا، سوف يأخذ الوفد الاستراحة الأولى بعد ساعة وليس الآن، لا يزال الأمر باكرا، لا يزال الوفدان يتناقشان داخل غرفة روزفلت في الطابق السابع. علمنا أن الوفد الإسرائيلي يتألف من طبعا برئاسة يحيل ليتر وهو السفير الإسرائيلي في واشنطن، نائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنن، رئيس شعبة الاستراتيجية في مديرية التخطيط التابعة للجيش الإسرائيلي أميخاي ليفن، والملحق العسكري الإسرائيلي، وطبعا لا يكشف عن أسماء العسكريين الإسرائيليين. إذن هناك ممثلان للجنة العسكرية، ملحق عسكري من السفارة الإسرائيلية وملحق عسكري من السفارة اللبنانية، لمتابعة ما أوصلت إليه المفاوضات في البنتاغون، ومن هنا سوف ينطلق الفريقان للدخول في مواضيع أعمق مثل وقف إطلاق النار الكامل والشامل على الأراضي اللبنانية، وهذا لا يزال الشرط الأساسي للوفد اللبناني الذي لا يتنازل عنه. سوف تستمر المفاوضات خلال النهار الطويل إلى غاية الساعة الخامسة والنصف، هكذا وصلنا من السفارة اللبنانية اليوم. أما غدا فهي المفاوضات أقصر بمدة قليلة. لم يحضر ماركو روبيو اليوم الاجتماع، لا نعلم ما إذا كان سوف يحضر، هذا الأمر متعلق بجدول أعماله وليس بأمر آخر، لأن جدول أعماله دائما يحدد بأسابيع سابقة. كانت كاميرا جديد كما نشاهد الآن أول من دخلت على الاجتماع، وتمكننا من التقاط الصورة للحاضرين، كما تمكننا من توجيه سؤال مع أنه كان ممنوع علينا، لكن توجهنا بالسؤال للسفيرة اللبنانية ما إذا كانت متفائلة، فابتسمت إلى كاميرا جديد وقالت نعم أنا متفائلة. لا يزال الفريقان مجتمعان الآن كما قلنا في نشرة سابقة، هناك غرفتين مفصلتين، غرفة لكل فريق لكي يجلس مع فريقه ولكي يتشاور وليتم التواصل مع طبعا فخامة رئيس الجمهورية جوزيفون واطلاعه على كل المستجدات والتفاصيل، وطبعا والحصول على موافقة في حال كان هناك أي عرض أو أي اقتراح من قبل الجهة الإسرائيلية. المفاوضات سوف تستمر طوال هذا النهار لارا، وطبعا سوف نبقى هنا في وزارة الخارجية لنتابع كل التفاصيل.
7: شكرا لك بيدرو. ننتقل أو بعد قليل ننتقل إلى الزميل إبراهيم ضاوي. بث الإعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 31/5/2026 آلية ميرا، ونقلت جون تابعتين لجيش الاحتلال في بلدة دبل جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

0: ننتقل إلى زميل إبراهيم ضاوي من مدينة صيدا وآخر التفاصيل الميدانية معك إبراهيم.
1: نعم لارا، بعد التحية لك ولجميع المشاهدين، الواضح أن العدو الإسرائيلي يكثف من غاراته باتجاه مدينة سور ومحيطها. سجلت حتى هذه اللحظة 9 غارات باتجاه بلدة القليلي الواقعة في قضاء سور، بالإضافة إلى أحزمة نارية شنت باتجاه منطقة البرج الشمالي. 5 صواريخ شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية مستهدفة مبان سكنية. نشت الفرق الإسعافية التابعة للهيئة الصحية الإسلامية وكذلك شافت رسالة الإسلامية بأعجوبة، وتضررت آليات هاتين الفرقتين بعد وصولهما إلى محيط الغارات في بلدة البرج الشمالي. المعطيات الأولية تشير إلى وقوع إصابات نتيجة تناثر الحجارة على الفرق الإسعافية، هذا بالإضافة أيضا إلى وقوع جرحى من بين المدنيين المتواجدين في محيط المنطقة. هذه الغارات التي تشنها إسرائيل في الآونة الأخيرة على مدينة سور كما حصل بالأمس في محيط مستشفى جبل عامل، والتي أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة مرتفعة جدا من الجرحى، فاقت 120 جريح وفاقت 4 شهداء كما جاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى أضرار كبيرة. كل هذه الغارات باتجاه مدينة سور تحصل من دون سابق إنذار أو تهديد للمباني التي يتم استهدافها. أيضا في مدينة سور سجلت غارات باتجاه بلدة الشحور، وهي بلدة أيضا تقع في هذا القضاء، بالإضافة أيضا إلى برج قلواي وصريفة، بالإضافة أيضا إلى غارة معادية استهدفت بلدة خربة سلم في القطاع الأوسط لجنوب لبنان. في القطاع الأوسط أعلن حزب الله عن بيان هام، اسمح لي لارا أن أفند ما جاء في هذا البيان. يقول الحزب أن مجاهدي المقاومة تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت الدخول في منطقة البلوع القناتر والملعب في بلدة حداثة بصليات صاروخية وقذائف المدفعية على دفعات، ما أجبر هذه القوات الإسرائيلية على وقف التقدم والانسحاب. وأثناء انسحابها فجر هذا اليوم فجر مقاتلو حزب الله عبوة ناسفة بآلية عسكرية، قام العدو على أثرها بسلسلة غارات وقصف مدفعي باتجاه هذه البلدة لسحب الإصابات من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين، وهذا ما ذكرناه في النشرات السابقة حول الغارات المكثفة باتجاه القطاع الأوسط. دعينا انتقل بشكل سريع إلى مدينة النبطية. أفدنا عن قطع طريق المرواني زفتة نتيجة الغارة التي استهدفت بلدة زفتة، قطع الطريق الرئيس بالإضافة أيضا إلى الطريق الذي يعرف بخط الطبلان في بين المروانية وزفتة نتيجة الغارات العنيفة باتجاه هذه المنطقة، علما أن جيش الاحتلال وجه إنذارا عاجل أو جدد الإنذار لأهالي مدينة النبطية بضرورة الإخلاء والابتعاد إلى شمال نهر الزهراني. الغارات أيضا رصدت باتجاه بلدة تبنيل، باتجاه بلدة الشرقية، باتجاه أيضا بلدة في قضاء النبطية، نتحدث أيضا بلدة مدينة النبطية بحد ذاتها أيضا استهدفت بغارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية. على العموم الواضح أن التصعيد هو سيد الموقف في جبهة القطاعين الغربي والأوسط نتيجة الغارات المكثفة على مدينة سور، وكذلك عمليات المقاومة التي تشنها باتجاه القطاع الأوسط باتجاه التجمعات الإسرائيلية والتموضعات للآليات والدبابات الموجودة في بلدة حداثة وتشتبك بطبيعة الحال مع الجنود الإسرائيليين. لارا
0: إبراهيم، سوف نرى الآن صور منذ قليل للبرج الشمالي، وهي صور خاصة للجديد.
2: انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة
3: عجد هالقد؟
2: ايه فات على الخط انت ما عم تردي. اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم الحلوة التوأمية.
3: يا الله شو حلو.
2: الله يسلم لي صباحك شو بتتوقع.

0: يربح البترول والغاز والديزل.
1: تعملي معه مقابله. طب انا بدي اعمل معك مقابله. ما بدي انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب.
1: لا عيب هيدا
2: الكلام. لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك. هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا لا لا بدنا عميل. هيدا رئيس جمهوريتك.
1: بدك تحترمه. بدك تحترمه. بدك تحترمه. بدك تحترمه. بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال.
4: ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي.
1: ليش
0: يا عبد العال شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا.
0: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه.
5: In Sydney at Penshurst, a car and pedestrian accident. Forest Road eastbound at Penshurst Street, lane 2 closed citybound and the right turn lane is closed westbound. The M4 at Greystanes, a multi-vehicle accident affecting traffic westbound past Greystanes Road. It's in the breakdown lane, but delays are well back towards Marylands. Citybound traffic crawling past the site as well from the M7. In Melbourne, an accident, the Monash Freeway citybound before Springvale Road. The two right-hand lanes are closed and traffic down to 40 km. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au because happiness matters. I'm Philippa with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: حالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون طقس غائم. درجات الحرارة توصل أقصاها بها نهار لل 21 درجة على صعيد ميلبن 13 درجة. طقس رح يكون ممتع صباحا بيتحول إلى طقس غائم خلال فترة النهار مع دق أبواب الناس كلها وبالآخر دق أبوابي.

سوا مكمل نحن وياكم مشوارنا دائما عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. رح نكون نحن وياكم مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على موضوع كتير حابي نقشه معكم اليوم بالنسبة ل اليوم التقرير اللي بيبين أنه نحن بأستراليا والقوى الدفاعية والتدريبات متراجعة بشكل كتير كبير مقارنة مع التدريبات العسكرية والقوى العسكرية بالعالم. فاليوم هون بنطرح سؤال مع كل هالغنى اللي موجود بأستراليا وهو ما هو متعارف عليه بالعالم أنه الاقتصاد والأمن من أهم الأمور اللي مفروض تنعطى الأولوية. الاقتصاد والأمن نيناتهم بيمشوا مع بعضهم. اليوم نحن عنا اقتصاد صعب وأيضا بالنسبة للتقارير اللي بتبين وتحليل الجديدة من أحد المعاهد الاستراتيجية أن الجيش الأسترالي بحاجة لتطوير قدراته بالعمليات البرية وأنظمة الضربات بعيدة المدى لمواجهة تحديات الحروب الحديثة. تقرير بيقول أنه الاعتماد التقليدي على الموقع الجغرافي البعيد لأستراليا ما بقى كافي لضمان الأمن الوطني بظل هيدي التطورات المتسارعة بالتكنولوجيا العسكرية والصواريخ بعيدة المدى. وأنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء ما بعرف إذا رح يقرأ هيدا التقرير أو رح يمشي من حده ويضل مكمل أنه ما رح يعطيه هذه الأهمية. بالنسبة للتقارير ما بعرف إذا عم توصلوا لرئيس الوزراء نسبة الفقر اللي زادت بأستراليا ما ذكرته السالفيشن أرمي. يعني السالفيشن أرمي يعني لا عمال ولا أحرار ولا مع الون نيشن. عم نحكي عن مؤسسة خيرية السالفيشن أرمي اللي ذكرت من كم يوم أنه قدي في ناس عم بتنام بدون أكل, قدي في ناس عم تاكل كل من القمامة. أنه هيدي لحتى ما نقول أنه هيدي مثلا للحملات الدعائية للأحزاب, سالفيشن أرمي يلي هي مؤسسة مستقلة على مسافة من الجميع عم تقلكن عم توصلكن. في ناس عم تنام بدون أكل, في طلاب عم تروح على المدارس بدون ما يكون متوفر لها وجبة أو تقدر تاخد وجبة غذائية معها للمدرسة, أو في ناس عم تختصر وجباتها ثلاث وجبات عم تختصر بوجبة واحدة, أو في ناس عم تنام مع هالسقعة مع هالبرد القارس اليوم اللي عم نشهده بموسم الشتاء خاصة من كبار السن أو من العائلات اللي عندهم أجور متدنية. فما بعرف إذا وصلت هيدي الأمور لرئيس الوزراء. هلأ رفع الأجور

0: اوريدي يعني كمان هن عم بي بيجيدوا لأبقاء مصالحهم. فاليوم تجي مسألة زيادة الأجور يلي هو نحن نعتبره أنه حق يعني بالنهاية، أنه في غلاء كتير موجود اليوم كان بالبترول بالمواد الغذائية بالمواد الاستهلاكية، ولكن هيدي الزيادة رايحة، بكون تعتبروا أنه هيدي الزيادة كمان رايحة، لأنه مش أنه رح تغنيكم، هيدي الزيادة ما رح تغنيكم، هيدي الزيادة رح تأدي إلى أضرار كبيرة على أولادكم اللي بدو يشتروا منازل، اللي بدو يشتروا مصالح، لأنه إذا بدو يأخذوا قرض من البنوك بنعرف أنه الفوائد قديش رح ترتفع بشكل كتير كبير. فأكيد رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-530، وبالوقت يلي عم نتابع نحن وياكم حسب ما ذكر اليوم أنه المعلومات يلي وردت بالسوشيال ميديا أنه اللي بتفيد إلى أنه رح المحادثات توقفت بين إيران واليو اس اي، كان في هونيك تقارير حكيت واللي قال رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه هيدي المعلومات غير صحيحة ومش مزبوطة يعني. وهون رح نشوف يعني ديل إذا رح يتم توافق عليه بغضون أسبوع حسب ما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإلا يعني كمان في هونيك تلويح وتلميح بأنه قد يكون في هونيك ضربة عسكرية جديدة. هلأ أكيد اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لترامب يلي أكد استمرار المحادثات مع إيران وكتب عبر صفحته عبر تروث سوشيال تقارير الإخبارية الكاذبة اللي زعمت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة توقفوا عن التحدث من أيام، هي تقارير خاطئة ومضللة. المحادثات استمرت بشكل متواصل بما في ذلك قبل 4 أيام وثلاث أيام ويومين ويوم واحد حتى اليوم، أنه ما قالت هذه المحادثات بعد غير واضحة. يعني جدد ترامب دعوته لإيران للتوصل لاتفاق، وكما قلت حان الوقت بطريقة أو بأخرى لإبرام اتفاق. أنتوا بتقوموا بهيدا من 47 سنة ولا يمكن السماح باستمراره لفترة أطول. فإذا هيدا طبعا اللي قاله لإيران حان الوقت بطريقة أو بأخرى لإبرام اتفاق، أنتم تقومون بهذا منذ 47 عام ولا يمكن السماح باستمراره لفترة أطول. بتصريحات ترامب وسط تقارير حكيت عن تعثر أو توقف الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني. هلأ صار في كمان حكي أنه ترامب بهدله لنتنياهو، قال له وغد، قال له كاذب، قال له ناكل الجميل، قال له. فما بعرف إذا هيدا الكلام حسب ما نقل عن أكسيوس أنه كلام صحيح وتناولته كتير من الصحافة، ولكن ما شوف واللي مؤكد يعني هيدا الشيء اللي لا مفر منه أن العلاقات ممكن يكون في سوء تفاهم، ولكن هيدا ما بيلغي العلاقات المتينة والتحالفات المتينة والمصالح اللي بتربط واشنطن بإسرائيل بشكل كتير كتير عميق وكتير صحيح، كتير عميق يعني وكتير قوي بين الطرفين. فهيدي تقارير الإعلامية اللي صارت واللي تنقلته الصحف أنه بهدلوا لنتنياهو، قدي بتأمنوا فيها وقدي بتشوفوها صحيحة وواقعية. خلينا نتابع نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا على 1638 مع استراحة صيري، ومن بعدها رح نتابع جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
1: وخلونا نستمتع بشرب فنجان القهوة الصباحية نحن وعم نتسمع على البرنامج الصباحي من 1638 تؤمية أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل.

0: حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: UME Australia News.
3: ABC News.
4: Louise Mylan with the top stories this Wednesday morning. Consumer group Choice is calling for an urgent investigation into online marketplaces selling unsafe products. Choice has made a complaint to consumer watchdog the ACCC about marketplaces like Amazon, eBay, AliExpress, Shein and Temu. It says banned products and items that don't pass safety standards are being delivered to buyers. Israel's continued to strike southern Lebanon and militant group Hezbollah's attacked Israeli troops despite US de-escalation efforts. Yesterday, US President Donald Trump claimed Israel and Iran-allied Hezbollah had told him they'd stop fighting, but neither side has publicly accepted that. It comes after reports Iran had halted talks with the US in protest of Israel's attacks on Lebanon. Mr. Trump insists those talks are still happening. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Russian forces could launch another massive attack on Ukraine. It follows a major Russian strike on parts of the country and the capital Kyiv, which killed at least 22 people and left others trapped under rubble. Russia had previously warned it intended to launch systematic strikes on targets in Kyiv and decision-making centres linked to the Ukrainian military, raising fears of further attacks. The UN's weather agency is urging people to brace for what could be the strongest El Niño in decades. El Niño is part of the world's climate cycle when sea surface temperatures rise in the central and eastern Pacific Ocean. It typically fuels hot, dry weather in Australia, South America and Southeast Asia, raising the chance of droughts and bushfires. It comes amid a deadly heatwave in India. And new rules in New South Wales mean women there won't need a doctor's appointment to get the oral contraceptive pill. From Friday, accredited pharmacists will be able to prescribe the pill to women in low-risk categories. Similar systems are already in place in Victoria and Queensland. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: جولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل رغم استمرار تبادل إطلاق النار على حدودهما. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المحادثات الأمريكية الإيرانية مستمرة، ويصف التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تعليق التواصل بين الجانبين بالمضللة. وزير الخارجية الأمريكي يعلن موافقة إيران على بحث جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض مناقشتها سابقا. البحرين تمنع المواطنين من السفر إلى إيران والعراق لأسباب أمنية.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. عقد ممثلو لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين البلدين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. ترأس وفد لبنان السفير الأسبق سيمون كرم، بينما يترأس وفد إسرائيل السفير يحائيل لايتر. ويحضر عن الجانب الأمريكي دانيال هولر ممثلا عن وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يغيب عن هذه الجولة، وهي الرابعة بين البلدين منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2 مارس/آذار. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده لا تملك خيارا آخر غير التفاوض لإنهاء هذه الحرب، مؤكدا أن مسؤولية الدولة حماية المواطنين والسلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
1: هذه الجولة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مهمة جدا، تأتي أهميتها من الظروف التي رافقتها، إذ أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل مباشر ما بدا هجوما إسرائيليا وشيكا على الضاحية الجنوبية لبيروت، عندما تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل هذه الجولة. ثم أعلن ترامب يعني وقفا جديدا لإطلاق النار، أو تعزيزا لوقف إطلاق النار الموجود والذي يخرق تقريبا كل يوم. لكن هذه الخروقات لا توقف هذه المبادرة الأمريكية. هنا يعني أمريكا تستضيف الطرفين من أجل المضي قدما في هذه المبادرة الدبلوماسية المهمة جدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب يريد أن يعزل هذه المبادرة عن مسار الحرب مع إيران. هذا أمر بالتأكيد ليس سهلا، فيه تحديات، إنه إيران عندما مثلا أوقفت الاتصالات أيضا قبيل هذه الجولة من المحادثات عاد ترامب ليتدخل. إذن تحديات تواجه هذا المسار. الجولات نفسها، الحوار الإسرائيلي اللبناني لا يتقدم، لا يصل إلى تحقيق نتائج رغم تعدد الجولات، إذ أن من الجانب اللبناني الطرف المحارب هو حزب الله، من الطرف الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي. لكن الحكومة اللبنانية حتى الآن لديها قرارات لنزع السلاح، لدخول الجيش اللبناني إلى جنوب لبنان، لكنها كلها قرارات معلقة على التفاهم مع إسرائيل، ولكن أيضا معلقة وتعتمد على مواقف حزب الله. إذن تحديات كبيرة، لكن المحادثات والوساطة الأمريكية مستمرتان. رافد جبوري، BBC News Arabic، واشنطن.
0: وتأتي هذه الجولة الرابعة من المحادثات في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، رغم إعلان الرئيس الأمريكي ترامب التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحزب الله لوقف الهجمات. تفاصيل أوفى من مراسلتنا في بيروت كارين طرباي.
2: في لبنان عود على بدء، بعد أن شهد يوم الاثنين تطورات سريعة كادت أن توسع الحرب بين إسرائيل وحزب الله لتشمل المنطقة، عادت الحرب هنا إلى مألوفها مع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني وتجدد أوامر الإخلاء التي طالت مدينة النبطية، إضافة إلى استهداف حزب الله لآليات عسكرية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب. جاء ذلك بعد يوم دام في لبنان قتل خلاله عدد كبير من الأشخاص من بينهم أطفال في غارات إسرائيلية، كما كان هناك قتلى في الغارة التي وقعت بالقرب من مستشفى جبل عامل في مدينة صور في الجنوب. كذلك عادت المسيرات الإسرائيلية لتحلق على علو منخفض في عدد من المناطق من بينها العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت التي عاد إليها جزء كبير من السكان الذين اضطروا إلى مغادرتها قسرا عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخاذ قرار باستهدافها يوم الاثنين. يجري كل ذلك بينما لا تزال تفاصيل كثيرة بشأن ما حدث تحديدا يوم الاثنين من جهود واتصالات دبلوماسية غير واضحة. الأكيد أنه كان هناك تأثير كبير لإيران في دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع إسرائيل من ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف شمالي إسرائيل، وقد يكون هناك لاعبون آخرون ووسطات أخرى دفعت باتجاه وقف الضربة. إذن هل أرسى يوم الاثنين معادلة جديدة تقوم على تحييد الضاحية الجنوبية مقابل شمالي إسرائيل؟ هذا الأمر سيتضح من سير المواجهات، بالرغم من إعلان النائب عن حزب الله حسن فضل الله أن موقف الحزب هو التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل. مشهد آخر يدور في واشنطن، وهو مشهد دبلوماسي مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. طبعا موقف لبنان هو التأكيد مجددا على أهمية تطبيق وقف إطلاق النار، لكن لا يبدو حتى اللحظة أن هذا المسار قادر على إحداث أي خرق، وهو يبقى حدثا موازيا للحدث الأبرز وهو الحرب والتهجير والاحتلال، والتي لا تزال التطورات الميدانية والتجاذبات الأقليمية الأكثر تأثيرا فيه. بالرغم من ذلك دافع رئيس الجمهورية جوزيف عون مجددا عن خيار التفاوض مع إسرائيل، مشيرا إلى مقتل أكثر من 3000 شخص ونزوح أكثر من 1,000,000 وتهدم آلاف المنازل دون أن يكون هناك أفق واضح لانتهاء الحرب كما قال، معتبرا أنه كان عليه القيام بما يفرضه عليه ضميره وواجبه تجاه البلد والشعب. واعتبر عون أن القوة ليست في خوض الحرب بل في التمتع بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة البلد.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الثلاثاء إن واشنطن وافقت على أن تقوم إسرائيل بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية، ونقل بيان للوزارة عن كاتس قوله خلال
3: In Melbourne, an overhyped truck in Flemington Racecourse Road affected eastbound at the CityLink. The left-hand lane's blocked and a crash. The Monash Freeway citybound before Springvale Road. Two right-hand lanes are closed. Traffic down to 40 k's. In Sydney, Rozelle, a breakdown citybound at the start of the Anzac Bridge. Canley Heights, an accident northbound the Cumberland Highway at Ferngrove Road. And major delays on the M4 through Greystanes both ways. Multi-vehicle accident westbound past Greystanes Road has been sidelined, but delays back to Pitt Street. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation at Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
4: كاملين سوا لقائنا الصباحي عبر راديو تؤمي من ذكركم بحالة الطقس لليوم. بسدني غائم، تتراوح درجة الحرارة بين 19 ل 21 درجة أقصاها. أما على صعيد ملبن بارد جدا غائم، أمطار خفيفة بالفترة الصباحية، درجة الحرارة 13.

0: فيكم مستمعي راديو توأمية أستراليا. حب اسمع رأيكم بهيدا الموضوع اليوم بالنسبة للمحادثات اللي عم بتصير ومحاولة التوصل إلى عملية وقف إطلاق النار بشكل كامل، انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللي احتلتها ونزع سلاح حزب الله يلي هو الموضوع الشائك والموضوع الأبرز. ولكن اللي لفتني بالموضوع قبل شوي حسب ما ورد بالنسبة لهيئة البث الإسرائيلية، هن شو عم بيقولوا؟ أنه الخطة الأمريكية تقضي بتدريب الجيش اللبناني ليصير قادر على مواجهة حزب الله. لا مهضومين، أنه الخطة الأمريكية بتقضي بتدريب الجيش اللبناني ليصير قادر على مواجهة حزب الله، وموافقة أمريكية على استمرار الوجود الإسرائيلي بجنوب لبنان. قلتلكن ما بيقدروا يزعلوا بعضهم، ما بيقدروا يطلعوا من بعضهم، كان ترامب أو نتنياهو بيختلفوا شوي، بيطلعوا للإعلام أنه هني مختلفين، بيمثلوا هيدي تمثيلية، بس أكيد العلاقات والتحالفات أقوى بكتير من اللي عم بيتروج لقلوه عبر الأعلام. وحالة غضب كانت عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللي بهدلوا لنتنياهو، اسمعوا ملا يعني كمان ما عم بتبثوا هيئة البث الإسرائيلية أن الخطة الأمريكية تقضي بتدريب الجيش اللبناني ليصير قادر على مواجهة حزب الله، موافقة أمريكية على استمرار الوجود الإسرائيلي بجنوب لبنان. كيف بتشوفوا يعني هذا الكلام؟ كيف بتشوفوا هالخطة الأمريكية اليوم يلي البعض بيشوف أنه على الجيش اللبناني أنه يقوم بدوره، هيدي على رأس القائمة، على الجيش اللبناني أنه يقوم بدوره، هو اللي معني بنزع سلاح حزب الله وبفرض سيطرته على كافة الأراضي اللبنانية وعلى الحدود. هيدي بطبيعة مهمة الجيش بكل العالم، هيدا هو المبدأ، أنه الجيش يلي هو الوحيد الحامي الوطن، هيدا بالمفهوم العام. ولكن عنا جيش، أكيد جيشنا مدرب بشكل كتير كبير، ولكن بتنقص المعدات يمكن، يعني كمان التدريبات كمان المتطور. يعني نحن هون بأستراليا عم ينتقدونا أنه أنتوا صرتوا متأخرين على التدريبات الحديثة اللي بتحاكي يمكن الواقع، بتحاكي يعني اليوم الحروب اللي عم تصير بالعالم كيف تغيرت وكيف تبدلت، ما بقى الأمور تقليدية. فكرمالك اليوم كمان بحاجة جيش لمعدات، بحاجة جيش للتدريب لحتى يقدر يواجه إن كان ميليشيات أو يعني أي مخاطر ممكن تواجه لبنان. فكرمالك اليوم مفروض يكون في تدريبات، ولكن البعض عم بيطالب اليوم مثل الإعلامي نوفل دو يلي كان عم بيقول أنه مفروض كمان الدول العربية تتحرك هي كمان تدعم وتساعد الجيش اللبناني لحتى يقوم بعملية نزع سلاح الحزب. يعني أنت عم تطلب من الجيش اللبناني بوضعه الحالي نزع سلاح حزب الله، هيدي مسألة يمكن تكون تعجيزية، لأنه الجيش بهالظرف هيدا أنه ينزع حزب الله سلاح حزب الله ويقضي على سلاح الحزب، هيدا أكيد ما بعرف يعني هيدا شيء مستحيل. ولكن مثل ما بينقال اليوم أنه عم يطلبوا من الجيش الإسرائيلي، يعني فيك تطلب من الجيش العربي، من مصر، من الأردن، من أي دولة عربية، من السعودية، المملكة العربية السعودية، أي دولة عربية ممكن يكون لها دور بهذا الخصوص، ولكن تطلب مساعدة وتدريب من الجيش الإسرائيلي أنه ولو أنه كتير هالقد، يعني هيدي أكيد عم تروحوا للمستحيل، مثل كأنكم عم تقولوا أنه أنتوا عم تحطوا العصي بدوليب، أنه أنتوا ما عم تقبلوا نحن نساعدكم، أنه لا ما في شيء منطق، أنه أنت قول أنا أنت بدك تساعدنا، فرنسا بدها تساعدنا، الولايات المتحدة ممكن تساعدنا، الدول العربية ممكن تلعب دور، بس تقول أنه الجيش الإسرائيلي أنه هو يساعد ويدرب الجيش اللبناني، لا هيك معناتها ما بعرف أنتو كيف بتشوفوا يعني مبثته الهيئة الإسرائيلية. خليني أسمع رأيكم على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. هل برأيكم المساعدات العربية أصبحت أمر ضروري لمساندة الجيش اللبناني بنزع سلاح الحزب ونشر قوى الجيش على كافة الأراضي اللبنانية، أم لأنه نحن بلبنان عنا كمان تاريخ سيء مع هذه التجارب الجيوش العربية، بس فات لعنا الجيش السوري، بس فات لعنا على لبنان قوات ردع تحولت إلى قوات احتلال كمان، ما هيدا مصيبة يعني كمان أنه تتحول هيدي القوات العربية إلى قوات احتلال. مين بيعرف يعني كيف المصالح بتتغير وبتصير، خاصة إذا كان في هونيك تهديدات لهذه الدول، بالوقت يلي كمان اليوم البعض عم بيطالب أن يكون في هونيك وضع لبنان تحت الفصل السابع. طيب شو هو الحل؟ هل هو الحل المفاوضات برأيكم؟ لظاهر أنه ما وصلين لمحل في هذه المفاوضات من لكم من هلأ، يعني ما وصلين لمحل، لأنه إذا بنطلع من إحنا بدنا إياها تكون وبدنا إياها تنجح وبدنا نخلص، ولكن إذا بنطلع بالمفاوضات اليوم كل فريق متمسك برأيه. إسرائيل ما رح تقلك أنه أنا عملت كل هيدا الجهد وصرفت كل هذه الأموال وهيدي القوة اللي يعني أكيد استهلكتها لحتى انسحب من كافة الأراضي اللبنانية قبل نزع سلاح حزب الله، هيدا يعتبر خسارة كتير كبيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ما رح يكون في تنازل يعني بهيدا الموضوع قبل القضاء على سلاح الحزب حسب هني عم بيقولوا. نحن كمان مصرين على أنه الانسحاب الإسرائيلي ووقف اطلاق النار هيدي من ضمن الشروط. نحن قادرين يعني بموقفنا وبموقعنا وبكمان القوة اللي موجودة عنا قادرين يعني نفرض شروط. هل فعلا نحن قادرين نفرض شروط بما بنملك من قوة؟ فخليني اسمع اذا ارائكم بهيدي المواضيع اللي اكيد راح انتبعها مع ضيفنا الناشط السياسي ورجل الأعمال الأستاذ إدمون تاو اللي راح يكون ضيف البريكفاست شو من بعد أخبار الساعة 8. خليكم معنا على السماع على 16:38 AM. فإذن ترامب بيقول لا يمكن السماح لإيران بمواصلة ما قامت فيه منذ 47 عام لفترة أطول، هيدي آخر تصريحاته. ومصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلامه بحديثه أنه لا يمكن لإيران أنه تمتلك النووي، وهيدا أكيد إيران لغاية هالوقت رافضة أو تسليم اليورانيوم المخصب خاصة للولايات المتحدة. بحب أرجع ذكي ببعض العناوين البارزة لليوم. إذا بيّن مشترك لدول عربية وإسلامية يدين اقتحام مستوطنين للأقصى، عبدالله بن زايد يستقبل مدير الوكالي الذري، غراسي يشيد بتعامل الإمارات مع الهجوم الإيراني على محطة براكا. إذا ترامب يؤكد استمرار المحادثات مع إيران وينتقد تقارير كاذبة. حصر السلاح في العراق سيناريو الوريث المسلح يتحدى الدولة. أيضا ترامب يؤكد استمرار المحادثات مع إيران. رح نروح لبريك وما بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا
1: مع كل إطلال فجر جديد. ويكا مع البريكفاست شو على توامي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
0: وجهت الشرطة اتهامات إضافية على خلفية شجار عنيف اندلع عقب مباراة لكرة القدم في منطقة ريفزبي في سيدني. وكانت الشرطة قد وجهت اتهامات إلى شخصين، بينهما فتى يبلغ من العمر 18 عاما ورجل 47 عاما. أيضا في عناوين اليوم، الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سيلتقي في كامبرا مع نظيره رئيس الوزراء جزيرة سولومون آيلاند في كامبرا لمناقشة وتوقيع على صفقات بين الطرفين. في سيدني تواصل الشرطة تحقيقاتها بعد صدام سيارة مستأجرة في هايد بارك في أمام نافورة أركيبولد فاونتن، وأفادت السلطات بأن السيارة دخلت إلى الحديقة قبل أن تصطدم بالنافورة التاريخية مما تسبب بأضرار طفيفة فقط. متابع سوا لقائنا عبر راديو تؤمي أستراليا بعد لحظات من الوقت، مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. كونوا معنا ورافقونا عبر تؤمي أستراليا. إذن استراحة قصيرة ومنتابع من بعد مشوارنا الصباحي.
5: لحظات محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر تؤمي أستراليا.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة. الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وأسرائيل انتهت منذ لحظات بعد نهار طويل من المحادثات التي ندد خلالها الوفد اللبناني بتكثيف الأعمال العدائية من قبل إسرائيل. ومعنا مباشرة من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن الزميل بسام أبو زيد لإطلاعنا على ما توفر من معلومات حول هذه الجلسة. إذن بسام، كل التفاصيل معك بعد انتهاء هذه الجلسة التي كان من المتوقع أن تدوم لبعض الوقت أكثر.
1: يعني رنيم، أنا لحديت هلأ ما عندي أي معلومة من الوفد اللبناني بتأكد أنه هالجلسة قد انتهت، ويعني ليس هناك من أي معلومة أخرى بتقول أنه الجلسة قد انتهت. فقط يعني بعض الصحفيين لاحظوا خروج السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاجابي، لاحظوا خروجه فقالوا اعتقدوا أو قالوا بأن الجلسة قد انتهت. ما علمت به بأن يعني كان بعض المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين قد خرجوا من الجلسة لإجراء سلسلة من المشاورات، يعني الإسرائيليين مع القيادة الإسرائيلية في تل أبيب واللبنانيين مع فريق رئيس الجمهورية وعلى رأسه رئيس الجمهورية في قصر بعبدة. ولكن علينا أن ننتظر ربما لبعض دقائق، ربما لبعض الوقت، لنتأكد بالفعل ما إذا كانت هذه الجلسة قد انتهت. حتى الساعة لم نلاحظ خروج أي من الوفود، يعني لا لاحظنا خروج لا الوفد الإسرائيلي ولا الوفد اللبناني، لا يزال في داخل مبنى وزارة الخارجية الأمريكية. إذن هذه المفاوضات كانت قد بدأت صباح هذا اليوم، وكان يفترض أن تنتهي عند الساعة 5:30 بتوقيت واشنطن، أي عند الساعة 12:30 ليلا بتوقيت بيروت. هذه المفاوضات كان عنوانها الأساسي مسألة تثبيت وقت إطلاق النار. ما زال النقاش حول مسألة تثبيت وقت إطلاق النار في خلال الساعات التي مضت كان هو الموضوع الأول، إضافة إلى قضايا أخرى من بينها مسألة أيضا الانسحاب والتدابير التي يمكن أن تتخذ في هذا السياق. ما أود الإشارة إليه إلى أن هذه يعني الجلسة ركزت أيضا على الطرح الذي كان قد جنب الضاحية الجنوبية أي عمليات قصف، وركزت أيضا على مسألة كيفية يعني تطوير هذا التفاهم الذي حصل ليشمل كل الأراضي اللبنانية. على كل، نحن باقون هنا أمام وزارة الخارجية لنتابع ما سيجري، وما إذا كانت هذه الجلسة قد انتهت بالفعل، وما إذا كان الوفود ستبدأ بالخروج من هنا من هذا الباب، الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي أيضا.
0: شكرا لك بسام على كل هذه المعطيات. اجتماعات واشنطن تأتي بعد يوم على تهديدات إسرائيلية بضرب بيروت، وكبتها اتصالات محلية إقليمية ودولية لمنعها، وانتهت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق على وقف النار، اتفاق لا يزال قيد الاختبار مع استمرار الحرب جنوبا وآخر تطوراتها تهديد جيش الاحتلال بإصدار تحذير بإخلاء الحي المسيحي في مدينة سور بحجة وجود عناصر من حزب الله في الحي، والجيش اللبناني يعزز وجوده في الحي ويبعد الخيم التي أقيمت هناك بالتنسيق مع السلطات المحلية.
2: أبقت إسرائيل جنوب لبنان بعيدا عن أي وقف للنار، وكرر مسؤولوها تمسكهم بحرية سلاح الجو هناك ومواصلتهم بحث استهداف بيروت مع واشنطن، وذلك على رغم كل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما سرب من إهانات وجهها لرئيس الحكومة الإسرائيلية.
0: إذا نعتذر عن قطع هذا التقرير، ولكن بدأت الوفود بالخروج. نعود إلى زميل بسام أبو زيد.
1: كيفك؟ كيف كان الجو؟
3: كثير منيح.
1: نعم.
3: هل متفائل صاد سفير؟
4: متفائل كثير. نعم. حدثت بعدها ماشي منيحة، منيحة كثير. كل شيء ماشي الحال.
1: ليش خلصت وأبكر من المتوقع
5: قبل الوقت؟
3: صاد سفير.
4: خلصت قبل الوقت، كان مبدئيا هيك لازم يخلص.
5: طب وتم الحديث عن هل في وقف إطلاق نار؟
4: فيش بعد حكى إطلاق النار، وقف إطلاق النار موجود لهلا. يعني ما بعرف شو وقف إطلاق النار. بارح على نو.
3: نعم.
4: أنتوا فضيلة تم.
3: أحسن طالبين منا أننا نتراجع،
5: ولكن أنا بالفعل بما يتعلق برئيس حديثه مع حزب الله.
4: هل طبعا ليش رئيس ترامب حديثه مع حزب الله واجب؟
5: يعني من ناحية التويت، هل بس العلاقة ببيروت وقف النار ولا كل لبنان؟
4: أول شيء رئيس ترامب ما حكي مع حزب الله.
3: مع مين حكي رئيس ترامب؟
1: هل صحيح سعادة السفير يعني ممكن نوصل لأي اتفاق قريبا او القصة طويلة؟
3: بلشت طويله
4: ان شاء الله قريبا
3: قريبا قريبا. شكرا شكرا صاحب الشخير.
0: اذا نحن لا نزال
1: نعم يعني كما استمعنا الى السفير الامريكي في بيروت، السفير الامريكي في بيروت يقول بان المفاوضات جيده، وقال ايضا يعني بان الامور ستاخذ بعض الوقت، وقال ايضا من جهه ثانيه بان يعني مساله الاتفاق تحتاج ايضا الى الى الى وقت، وايضا مساله يعني اتفاق وقت لاطلاق النار. على كل نحن نواصل نقل هذه الصوره. قال ايضا لفت بان الجلسه كان متوقع يعني ان تنتهي في هذه اللحظه التي انتهت فيها. الوفد اللبناني والوفد الاسرائيلي اي دونت هاف ا باج دونت الوفود اذا لم تخرج بعد باستثناء الذي خرج هو السفير الامريكي في بيروت ميشيل عيسى، هو الذي خرج، والباقون يعني لم يخرجوا بعد من هذه الجلسه.
0: نعم إذا نحن لا نزال نتابع هذه المشاهد مباشرة من أمام الخارجية الأمريكية في واشنطن، حيث يوفينا الزميل بسام أبو زيد بآخر التطورات، علما أنه منذ دقائق انتهت جلسة المفاوضات. على أن تستأنف غدا في أي توقيت بسام؟
1: صح، ستستأنف غدا يعني عند الساعة 9 صباحا كما انعقدت هذه الجلسة اليوم، ويعني طبعا كما هو مقرر لها أيضا أن تنتهي عند الساعة 5، ولكن كل هذه المواعيد والتي يعني توضع يبدو بأنها يعني لا يتم الالتزام، لم يتم الالتزام بها اليوم، ولكن يعني انتهت الجلسة قبل الموعد المحدد الذي كان قد قيل عند الساعة 5:30، انتهت عند الساعة انتهت يعني منذ قليل قبل يعني تقريبا
0: قبل تقريبا
1: قبل ساعة. وأيضا بكرة مقرر أنه تنتهي الساعة 5، بس ما بعرف إذا راح تضل يعني للساعة 5. مثل ما قلنا أنه التركيز عم بيكون كان اليوم على مسألة وقف إطلاق النار، وأسمعنا يعني السفير عيسى. السفير عيسى يعني لم يكن لا متشائما ولا متفائلا، يعني هو تحدث بواقعية عما يجري في هذه الجلسات وعن يعني التطورات التي تحصل فيها. الوفد اللبناني كما ذكرنا لم يخرج بعد. الوفد اللبناني يعني كان قد ناقش العديد من النقاط في هذه الجلسة.
0: نعم، إذا يعني فقدنا الاتصال بزميل بسام أبو زيد، ولكن سنعاود الاتصال به للاطلاع على كافة التطورات، ومع خروج بدء خروج الوفود. إذا يعني بداية السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هوكبي خرج منذ بعض الوقت، ومن ثم تبعه وكان تحدث إليه زميلنا بسام أبو زيد، تحدث مع السفير الأمريكي لدى بيروت السفير عيسى، وأيضا كان قال السفير الأمريكي لدى بيروت بأن الأجواء كانت إيجابية والمفاوضات تجري كما يجب. إذا ونحن بانتظار خروج الوفد اللبناني الموجود في وزارة الخارجية الأمريكية منذ تقريبا الساعة 4 بتوقيت بيروت، وكما قال زميل بسام أبو زيد كان يفترض أن تنتهي هذه المفاوضات عند منتصف الليل بتوقيت بيروت أيضا، ولكن يبدو أنها انتهت تقريبا قبل ساعة على هذا الموعد المحدد. وإشارة إلى أن السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى كان أشار إلى أن هذه المفاوضات انتهت في الوقت المحدد لها. إذن يعني نحن بانتظار عودة الاتصال مع زميل بسام أبو زيد للاطلاع على كل التطورات، ولكن بالانتظار نعود إلى التقرير الذي كان يتحدث عن المواكبة المحلية والإقليمية والدولية لعملية تحييد الضاحية الجنوبية عن الضربات وتثبيت وقف إطلاق النار.
2: أبقت إسرائيل جنوب لبنان بعيدا عن أي وقف للنار، وكرر مسؤولوها تمسكهم بحرية سلاح الجو هناك ومواصلتهم بحث استهداف بيروت مع واشنطن، وذلك على رغم كل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما سرب من إهانات وجهها لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما الاثنين.
6: المعادلة واضحة، حكم الضاحية وبيروت هو حكم بلدات الشمال في إسرائيل، فإذا استمر قصف الشمال سنستهدف معظم مناطق الضاحية الجنوبية مع إخلاء السكان مسبقا، بما يخلق ضغطا على حزب الله والحكومة اللبنانية. هذا الموقف أبلغ إلى الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية. أما داخل لبنان فقد أوضحنا أنه لا وقف لإطلاق النار، وأن الجيش مستمر في عملياته حتى تجريد منطقة الليطاني بأكملها من السلاح، بما في ذلك ما وراء الخط الأصفر.
2: الجيش الإسرائيلي أعلن من جهته عدم تلقيه أي تعليمات جديدة حول وقف النار في جنوب لبنان، وهو أكد مواصلة العمليات هناك وتوسيعها على الرغم من الكشف عن مقتل 3 من جنوده وإصابة العشرات في المعارك ضد حزب الله. أما شمال إسرائيل الذي يفترض أن يشهد هدوءا مقابل عدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، فتواصل إطلاق صفارات الإنذار فيه حتى فجر الثلاثاء، في وقت تعالت الأصوات الداعية لعدم التجاوب مع أي مقترح لا دولي ولا أمريكي يؤدي إلى وقف القتال من دون إقامة منطقة عازلة واسعة.
7: مقربون من رئيس الحكومة أبلغون أن الأمريكيين حاولوا الدفع باتجاه وقف إطلاق النار، لكن الاتصالات مع مسؤولين أمريكيين أظهرت أنهم يدركون حق إسرائيل في تنفيذ هذه الهجمات، ويبدو أن الرسالة لم تكن واضحة كفاية وأن واشنطن تتعرض لضغوط.
8: يا عمي انجرح، انت خليتين على الخط شي نص ساعة تتر بها الساعة
9: عجد هالقات؟
8: ايه فات على الخط انت ما عم ترتين. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
9: يا الله شو حلو.
8: الله يسعدني صباحك شو بتقول.

0: Miles of Freezing.
1: فانا بدي اعمل معك مقابله ما بدي انا بيهمني صوتكم
2: لا لا عيب
1: لا عيب هيدا
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك هيدا مش مقبول
1: لا لا لا
2: هيدا لا لا منو عميل هيدا رئيس جمهوريتك
1: بدك تحترمه
2: بدك تحترمه
1: بدك تحترمه
2: بدك تحترمه بدك تحترمه
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
0: شغله حلوه عندك الكتاب من كل الجهات المعروفه وانتم في شغله حلوه عندكم بالتوامي على بكره بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع التوامي تخبرني شغلي
1: كيس
0: بياخذ العين شوف في عندك محللين
1: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
0: وبدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
1: شكرا
0: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه
3: In Melbourne, delays following an earlier crash on the Monash Freeway city-bound before Springvale Road. It's heavy back to the South Gippsland Freeway. An overheight truck at Flemington affecting traffic on Racecourse Road eastbound at the CityLink. The left-hand lane is blocked. In Sydney, Rozelle, a breakdown at the start of the Anzac Bridge city-bound in the left-hand lane. Wollstonecraft traffic lights flashing yellow River Road at Shirley Road. In Cowley Heights, a two-car crash affecting the northbound run on the Cumberland Highway at Ferngrove Road. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Star Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Philippa with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا تؤمي حالية أصدني لليوم غائم أقصى درجة الحرارة 21 ملبن 13 درجة.

0: صباح الخير لكل الأحبة المستمعين اللي عم بيرفقونا بهالوقت من أي مكان عم بيتابعونا على 16:38 نتابع لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو. اليوم رح يكون برنامجنا مميز خاصة مع ضيف مميز بيسعدني بهالأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء. وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع ضيفنا الأعلامي والناشط السياسي زميل إدمون تو. برحي فيك أستاذ إدمون، شكرا لتلبيتك لدعوتنا.
1: شكرا لك. صباح الخير ست كلود، أميرة الميكروفون، الست الحلوة. بسم الله عليك، ما مغيرة أبدا من قديش 12-13 سنة، مش مبينين نحن ما أخذنا صورة بوقتها، كان هلا منقول وين صلنا وين كنا.
0: شي بيطمني.
1: حبيبة القلب كلك ذوق، تحية لك وللمستمعين اللي اشتقنا لهم واشتقنا لك.
0: يا ريت هالأخبار تغيرت شوي، يعني
1: كان في شوية أمل بالسابق إنه قلنا ممكن نوصل لمطرح، ولكن للأسف سنين عم تمرق والأمور عم ترجع لورا، ولكن لازم نضل نتأمل. برأيي إنه ما فينا نهرب من الأمل لأنه هو الوحيد اللي قدامنا نقدر نشوف مستقبلنا. يعني بعد في أمل.
0: عندك أمل. أمل؟
1: عندي كتير أمل أكيد، لأنه قد ما عنا سواد ماضي فشو أي ضوء بأي عيار بيطلع في أمل، يعني لأنه
0: أكثر
1: ما مرقنا ما بقي نمرق، يعني وصلنا لسه هيك الويد.
0: من وين قولك رح يوصل ضوء هيدا الأمل؟ من المفاوضات اللي عم تصير حاليا بواشنطن؟
1: الأمل بده يصير من الباكيج كله سوى الإقليمي والدولي، لأنه في دول غطست بالموضوع، ما بيتوا موضوع نحن وإنتوا، في دول كبرى وإقليمية خاصة بالموضوع لدينايا بتلاقي بيقولوا، والانسحاب منه بدون نتيجة حاسمة مكلف على الجميع. ما برأيي إلا بده يتكفى الموضوع لا ياخد مطرحه الصحيح بإطاره يلي هو مرسوم لألو. عجبنا ما عجبنا هيدا شي تاني، ولكن في إطار إقليمي مرسوم لتاخد الأمور بمطرحها الصحيح، لأنه في أمور كبيرة اقتصادية بتخص كل العالم، مثل ماضي كيرمز في مضيع بالشرق الأوسط كله سوا بدها تتجوجل لتاخد مطرحها الصحيح بسلام وبمنطق جديد. وأكيد كل هاللي مرق بده غبار وتروح.
0: شو هو هالمسار الصحيح؟ هيدا هو بيت القصيد، يعني كيف رح تكون، كيف رح يكون رسم المنطقة؟
1: كلمة صحيح ما بقى مش صحيح بالنسبة للدول أو للشعوب. صحيح بالنسبة اللي خططوا لشرق أوسط جديد، هذا الصحيح، مش أنه صحيح للشعوب أو صحيح لكل واحد شو منطقه. فكلمة صحيح هي بقصد أنه رح يوصلوا للنتيجة اللي بدهم إياها وما بيقدروا يتراجعوا، وفي دول يعني عم بتحاسب بعضها وناطرة بعضها وكلها انفولف كل واحد بيدوره، يعني دول عربية ولا دول غربية. من هالمنطلق بشوف أنه أكيد الموضوع حاسم وبده ينتهي وبدو ياخذ نتيجته على الارض، يعني بتاخذ شويه وقت.
0: رح يكون الثمن غالي، رح يكون الثمن كتير كبير لنا، ويعني كيف تتوقع تاخذ فتره طويله من الوقت هذا المسار، ام ممكن تكون يعني بالوقت القريب؟
1: يمكن مش دوري انا اقدر اتوقع التوقعات، بس يعني كشاب يعني مطلع بقدر اقول انه نحن بنهايه المطاف. ما بعتقد انه بعد في مسارات انه بدها تكلفنا نقوم فيها. أنا بعرف أن الكل رافعين العشرة من سوريا للعراق للبنان لمطرح الوديك لأمور تاخد مطرحها. هلأ في ناس يمكن عم بيصير شغلات بلبنان مثلا يعني مضرة لشعب اللبناني وللبنان كوطن بالحرب اللي عم بيتعرض لها، ولكن بدنا يعني لو في وعي كفاية كان بينعرف أنه هذا الموضوع اخد مساره، والأثمان اللي عم تندفع يعني مؤسفة على لبنان وعلى شعب لبنان وعلى كل الناس اللي عم تتعرض. لأنه عم بتروح بدون أي معايير، يعني عم تدفع ثمن باهظة بدون أي نتائج.
0: هل راضي على أداء الدولة اليوم؟
1: يعني أفيني أقول أنا راضي، بس أنا فيني أقول كمواطن. كمواطن

0: جديدة بطيئة، ولكن كتر خيرها عم بتقوم يعني تجاه الماضي. نحن بألف خير.
1: هل هو فقط بس مواقف مقتصرة على مواقف، ولكن على تنفيذ بعد خطوات كتير بطيئة، إن كان من الدولة أو إن كان من قيادة الجيش؟
0: نعم، بس مطرح ما كنا بدك دايما تطلعي وين كنتي وين صرتي.
1: نعم،
0: مطرح ما كنا كله هذا كان ملغى. ما في منه شيء. كنا عم نقول أنه 42 سنة علكي عم تنعلك المواضيع بمطرحها، ورح تضل 42 سنة إذا حدا أخذ القرار. اللي موجودين فيه، ولو ما كان في تنفيذ على الأرض رحمة، يمكن بمستقبل يعني رحمة بكل شيء.
1: نعم،
0: ما بدهم يفوتوا بمعركة، ولكن عم تتنفذ الأمور بإطارة اللي عم تاخد. إذا ما تنفذت من خلال دولتنا اللي مش قادرة، عم تتنفذ دوليا.
1: نعم،
0: من هالمنطلق فينا نقول أنه ما فينا نلوم العهد أنه ما عم بياخد خطوات. عم بياخد خطوات كتير جبارة وكتير مهمة. لازم نطلع وين كنا وين صرنا. وأنا اللي شايفه أنه بالنهاية بس يصير الدولة قادرة الموضوع تستوعبه وتاخده يعني بإطار صحيحية مسؤوليتها، ساعتها بتاخد قرارها. أنا برأيي بعد بكير شوي، لأنه بعد في شوية جولات لحتى تقدر الدولة تقول تركوا الموضوع لإلي، أنا قادرة من هون ورايح كفي.
1: لفتني كلمة حضرتك قلتها أنه راضي إلى حد ما على إداء رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ولكن رئاسة مجلس النواب.
0: نعم،
1: رئيس نبيه بري يلي موقفه ضبابي، يعني بده يرضي حزب الله.
0: لا، مش من هالمنطلق. أنا لا عم فكر بها غير موضوع. عم فكر أنه من التقليديين ومن اللي حكموا البلد بالخراب من أيام الفساد والخراب. يعني حرام، ما بظلموا بهالموضوع قصة مواقفه مع حزب الله ولا لا ولا كذا. لا، أنا ما عم فكر فيها.
1: نعم،
0: أنا كنت قبل الحرب هيدي
1: التجديد
0: شوفوا
1: يعني.
0: أنه إنسان تقليدي من عهد الفساد وعهد التعتير وعهد البلد.
1: طيب ليش بقب هلا؟
0: نعم،
1: مع التغيير.
0: نعم،
1: ليه ما صار في تبديل مثلا؟
0: نعم، إيه ليش بقي هو؟
1: نعم،
0: بقي لأنه بعد الذهنية يعني مسكرين عليه أنه ما في حدا، ما في منفس تاني. بقي بس بالوراء. يعني من هالمنطلق يعني كنا بنتمنى أنه ثلاث رؤساء يكونوا متعاونين.
1: نعم،
0: ثلاثتهم بإطار صحيح. يعني مجلس نواب يعمل كمجلس نواب حقيقي وجديد مع الطقم الجديد اللي إجا.
1: أستاذ إرمو، يعني نحن بنعرف أنه إذا ما كان في هونيك لمسة خارجية أو تدخل خارجي، ما بيصير عنا لا رئيس لجمهورية ولا رئاسة حكومة. هل برأيك بعد في رضا خارجي على الرئيس نبيه بري؟
0: لكن كمان هذا مش كتير هالقد مزبوط. كتير منبرق حالنا لأنه منتعب أو شيء، أنه دايما منحط الحق على الغير. لا، أنا برأيي لا. نحن عنا نواب وعنا وزراء وعنا رؤساء وعنا فعاليات سياسية، وهن بيساهموا بالغلط وهن بيساهموا بالصح. فما دايما نشلح على أنه والله اللمس الأخيرة لا، مش الخارج. الخارج له دور كبير بالإطار الكبير، ولكن دايما الخارج يجي على لبنان ويقول لكم أنتوا شو بدكم، أنتوا شو بتشوفوا، شو الناس، نحن من ساعدكم، نحن بنعمل باك اب لكم. وقت اللي مشت الدوله باطار هيدا، عملوا الدول كلها هلا باك اب للدوله، كلها دعم الدوله رغم انه ما في شيء.
1: نعم،
0: بس دعمتها لا توصل لمطرح معين. بقى من هالمنطلق لا، ما بايد ابدا دائما نلقي اللوم على الغير، لانه هيدي من طبيعه الشرق. دائما العدو العدو العدو حقه يعمل هو شو بده لانه عدو، ما تلومي شو بيعمل.
1: نعم، نعم.
0: شوفي انت شو بتعملي، شو بتقدمي، شو ما بتعطي. فمن هالمنطلق بجرب اقول انه ما تغير رئيس مجلس نواب لسبب انه الثنائي الشيعي اكيد كان ضاغط على الموضوع بشكل ما في حدا، ما في منفس. يعني من هالمنطلق ديمقراطيا بقي.
1: نعم،
0: ولكن انا عم تساليني مش انه عم باخذها بشكل شخصي. انا مع التغيير وفيرة. كان مفروض التغيير يشمل كل المواقع، والحمد لله لحد هلأ في تفاهم، في نسبة كبيرة بين رئيس الحكومة وبين رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية عقله نظامي من الجيش، قادر هالموضوع، بدنا شخص بهالشكل. في رئيس الحكومة عقله كمان قاضي عادل، بيعرف وطنيته يتمنها، وعم بيشتغل بهالأساس. ما عم بنكر انه ما في عنده حدا، كل الناس عندها سيئات وعندها كذا، ولكن ما فيني شوفه الا من النظام القديم بالنسبة لي رئيس.
1: نعم،
0: مجلس نواب، الا ما يجي رئيس مجلس نواب ديمقراطيا يعني.
1: نعم، أستاذ زيد مونتو أكيد رح نتابع معك لقاءنا اليوم، لقاء مطول عبر تؤمي أستراليا. رح نتوقف عند استراحة من بعد جولتنا مع الأخبار لمتابعة

0: كل جديد كونوا معنا وتابعونا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
4: Louise Mylan with the top stories. Consumer group Choice is calling for an urgent investigation into whether online marketplaces are selling unsafe products. Choice has made what's known as a super complaint to consumer watchdog the ACCC after it found products for sale online that could breach permanent bans. That includes items like novelty cigarette lighters resembling toys, detachable tongue studs, and lanterns that pose a fire risk. The ACCC has 90 days to respond to the complaint. Israel is continuing its attacks in southern Lebanon after the US president had a reportedly angry phone call with the Israeli prime minister. Israel's Benjamin Netanyahu had announced he'd attack Lebanese capital Beirut, but Donald Trump said he convinced him not to over the phone. It was reportedly a heated exchange, with Mr. Trump swearing at his longtime ally. But despite hopes for a ceasefire covering all of Lebanon, Israel's continued strikes in the country's south, and Hezbollah's retaliated with rocket and drone launches. All this comes as Mr. Trump insists America's still negotiating with Iran for an end to the broader war, after Iran reportedly stalled talks in protest of Israel's actions in Lebanon. And the United Nations says a strong El Niño weather pattern will likely be declared in the coming months. El Niño patterns typically fuel hot, dry weather across Australia, South America and Southeast Asia, raising the chance of droughts and bushfires. It means a hotter and drier winter is on the cards for Australia. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، وروبيو يكشف أن الشرط الأول في تلك المحادثات هو فتح مضيق هرمز. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد من أبوظبي أن الهجوم على محطة براك النووية يتعارض مع قرارات الوكالة والأمم المتحدة والقوانين الدولية. انتهاء الجلسة الأولى من جولة المحادثات الرابعة بين لبنان وإسرائيل، ومصادرنا تكشف أن النقاش مستمر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل. وفي العراق، فصيلان بارزان يعلنان فك الارتباط بتشكيلة الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة.
6: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
5: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وفي منشور لها على تروث سوشيال وصف ترامب التقارير الإخبارية التي تزعم توقف التواصل بين واشنطن وطهران خلال الأيام القليلة الماضية وصفها بالتقارير الكاذبة والمضللة. وقال ترامب لا أحد يعلم إلى أين ستؤول المحادثات، لكنه حان الوقت لإبرام اتفاق، مضيفا أن هذا الوضع استمر 47 عاما ولا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الشرط الأول في محادثات إيران هو فتح مضيق هرمز. وخلال جلستين أمام الكونغرس أشار روبيو إلى أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.
7: الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز، وهو ما يعني بالضرورة قدرة السفن على العبور بالشكل المعمول به في كافة المناطق المماثلة عبر العالم من دون التعرض للاستهداف ومن دون دفع رسوم. فتح المضيق أمر أساسي يمهد للمرحلة التالية، وهي مفاوضات دقيقة من حيث البنود والمدد الزمنية وتتعلق بالبرنامج النووي. وإيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.
5: وأكد روبيو أن المفاوضات مع الجانب الإيراني مستمرة، كاشفا عن موافقة إيران على التفاوض بشأن جوانب برنامجها النووي كانت ترفض سابقا التطرق إليها في المحادثات.
7: المحادثات مع إيران تأخذ طابعا مختلفا عن النمط الدبلوماسي المعهود، خاصة وأنهم يفاوضون عبر الوساطة، لكن الفرصة لا تزال موجودة أمامنا، حيث أن إيران وافقت لأول مرة على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا التطرق إليها خلال المحادثات، لكن هذا بذاته لا يشكل ضمانة للتوصل إلى اتفاق يكون مقبولا للكونغرس أو الشعب الأمريكي، لكن يمكننا من خلال المفاوضات الدفع في مسار يختبر الطروحات الإيرانية والمدى الذي يمكنهم الوصول إليه.
5: نقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن للتوصل إلى مذكرة تفاهم توقف قبل بضعة أيام، مشيرة إلى أن أحدث رسالة من إيران إلى الولايات المتحدة كانت واضحة بشأن ضرورة وقف الحرب في لبنان. وكان مصدر إيراني قد أكد في وقت سابق أن طهران لم ترسل بعد ردها النهائي إلى الولايات المتحدة بشأن مذكرة تفاهم المطروحة لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن النص لا يزال قيد المناقشة والمراجعة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي، مؤكدا أن النظام الإيراني سينتهي به المطاف إلى الزوال من هذا العالم حسب تعبيره.
8: سوف يستمر الموساد في الوجود في طليعة نضالنا ضد العدوان الإيراني واستمرارا للسياسة الثابتة التي نقودها منذ سنوات. لن نسمح للنظام الإيراني بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، لن نسمح له بالحصول على سلاح نووي، لن نسمح له بتهديد وجودنا. هذا النظام المرعب الذي سينتهي به المطاف إلى الزوال من هذا العالم، ونحن سنساعده على الوصول إلى هذا الهدف. هذا النظام لن يعود لتهديدنا بالقنابل النووية والآلاف من الصواريخ الباليستية القاتلة.
5: فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت أفرادا ومنصات لتبادل العملات المشفرة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات فرضت على 4 مواطنين إيرانيين و4 منصات إيرانية، مشيرة إلى أن مؤسسات مالية أجنبية وأفرادا ربما يتعرضون أيضا للعقوبات في حال شاركوا في معاملات معينة مع الشركات الأربعة المعنية بتبادل العملات الرقمية.
9: In Melbourne, delays following an earlier crash. The Monash Freeway city-bound before Springvale Road. It's quite congested back to South Gippsland Freeway. An overheight truck causing issues in Flemington Racecourse Road eastbound at the CityLink. In Sydney, the M4 tunnel easing westbound after an earlier breakdown in Croydon, but it's slow city-bound from Wattle Street through to the Anzac Bridge after an earlier breakdown in Rozelle. Altarmon, a bus breakdown northbound on the Pacific Highway at Howarth Road. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس غائم درجات الحرارة بتوصل لل 21 أقصاها على صعيد ملبن درجات الحرارة 13 درجة وطقس ممطر صباحا بيتحسن تدريجيا خلال فترة النهار نتابع نحن بيكم مع فاصل غنائي قصير ومنتابع مع ضيفنا الأستاذ إدموتو

0: نرجع منحييكم مستمعينا من جديد عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM من أي مكان عم بتابعونا على tuemi.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات وأيضا عبر البث المباشر على 1638 AM. بهالأثناء بحب أرجع أذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي مداخلة أي سؤال لضيفنا الإعلامي والناشط السياسي الأستاذ إدموند طوق والزميل العزيز أيضا لراديو تؤمي.
1: هاي حلوة هاي منيحة مني.
0: بيرجع أكيد هيدا الشيء بيسعدنا كتير أنه نرجع نلتقي بعد هالغيبة الطويلة.
1: نعم.
0: وبهالغيبة الطويلة بدنا نحكي شو اللي صار. يعني نحن آخر لقاء كان بيناتنا كنت عم تتحضر لتروح على لبنان.
1: صح.
0: كنت كتير مهتمة بالسياسي
1: بوزيتيف كنت كتير بوزيتيف.
0: ليه تغيرت؟
1: لا بعدني لا بالعكس سألتيني وقلت لك بعدني بوزيتيف أنما ما حدا بيقدر بلبنان يعني يبصر أبدا ظروف بلد المفاجآت يعني معروف عنه. لا بعدني بوزيتيف بس بالأول كان محق أن يكون بوزيتيف لما بقول أنا أنه طلع الجيش الإسرائيلي طلع الفلسطيني طلع السوري صار بحق لنا نحن كلبنانية نعمل شوية انتخابات.
0: نعم.
1: ونروح على مسارنا الصحيح بعد عذاب عشرات طيب. سنين لكن للأسف البلد مكموش ما كان حر يعني.
0: نعم.
1: من هالمنطلق من لقي حالنا أنه ما حدا بيقدر يقول شو في بكرة. بالنسبة
0: حسيتك فعلا يعني من بداية الحديث عندك هيدي الإيجابية والبوزيتيف ويا لأنه عندك إيمان بهالتغيرات اللي صارت من رئيس الجمهورية للحكومة رغم أنه بعد في ما أخذ على بعض الأمور ولكن آخر لقاء كان بال 2012 تقريبا
1: 2012
0: كانت توجهت للبنان.
1: نعم.
0: كانت مرشحة عن المجتمع المدني وصار في من بعدها
1: 2018 وقتها قبل الثورات 17 تشرين بسنتين.
0: أنا شو اللي صار هالتغيرات اللي صارت ب 17 تشرين شو تعليقك على النواب التغييريين وعلى الثورة 17 تشرين خلاص ودعت ولا بعد
1: منيحة تجيبي هالموضوع 17 تشرين بعد 17 سنة. لا ليك كتير ناس هلأ خصوصا بالوضع الحالي انه بيعتبوا بينكتوا بيستذهلوا بقصة 17 تشرين بس هي حقيقة هي المفرق الصحيح يلي افترق لبنان من الذهنية الفاسدة بالتفكير عند الكل. ما برحم حدا.
0: نعم.
1: لأنه كانوا كلهم يسيروا بعضهم وكلهم يكون الشاشات والتلفزيونات والإذاعات والجرايد والأحزاب كلهم سوا كانوا يعني مخدرين ضمن إطار المشروع الكبير وكلهم تحت الغربال يعني.
0: نعم.
1: لا 17 تشرين كانت مفرق كتير مهم ما لازم ينسى الشعب اللبناني. أول شيء ثورة كانت ثقافية حضارية بكل مال الكلمة بمعنى رغم كل التدخلات لأنه كل العالم كل الأحزاب صار بدها تستفيد من الوضعية القوية اللي في خلال فترة قصيرة وصلت لها. 17 تشرين هي اللي فتحت الباب أمام ما بين الماضي الفاسد وال يعني مقبلين على الحكومة وعلى الدولة وكلها عم بيعلكوا بعضهم بعض كل العهود بينما فتحت الباب أمام الرأي الحر والكلمة الصحيحة. وإذا بدك تقولي كمان لأول مرة بينكشف بحقيقة 100% صفحة جديدة إنه لا في شيء اسمه دولة وشيء اسمه مسيطرين على الدولة. من إذا بتلاحظي من وقتها وبالجاية بلشت النواب والأحزاب حتى كمان تقليدية تغير خطابها وتعمل إعادة تموضع.
0: نعم.
1: حول التغييريين وحول التغيير وحول الثورة 17 كلهم سوا ولكن أكيد استفادوا منها أكثر ما استفادت منهم الثورة. كلهم استفادوا منها بحصة معينة داخليا بقلب أحزابهم واستفادوا خارجيا جذبوا بعض النواب ولكن التغييريين النواب سألتيني عنهم رغم كل شيء أنا عندي كتير يعني مثل يقولوا علامة استفهام عن موضوع ليش ما قدروا عملوا تكتل قوي مع بعضهم. بفكر لأنه عندهم عقلية الحرية المفرطة ما خلتهم هالقد يجتمعوا ضمن أنه تكتلات يمكن قد ما طالعين من نقزة حزبية أنه ما بدنا نتكتل حول كلمة واحدة ورأي واحد بدنا نكون آراء فهيدي ما ساعدت. كان لازم يكون في تكتل للتغييريين. كان جمع أكثر من 20 نايب ولو ما انتخبون لأنه في كتير من النواب المستقلين راحوا على الأحزاب حماية وإلا لو كانوا التكتل التغييري كان موجود 12 نائب 13 نائب بشكل صحيح كانوا تكتلوا حوالين وعملوا 20 أو 25 نائب بالمجلس
0: نعم.
1: الحالي
0: نعم.
1: المعنى اللي عم بقوله هون أنه إذا بتلاحظي أنت على الشاشات والإذاعات والجرائد شو ما بدك الخبر السياسي كتير تغير من الحديث التقليدي اللي كان عطول كلهم بيشبهوا بعضهم بذات الكلام المنمط إلى حديث واضح حقيقي شجاع. أي واحد من التغييريين بتسمعي له حديثه بتلاقي رأي شجاع على الكل، ما عنده مواربة، ما عنده يعني فتحوا الباب أمام الكل حتى يتحدثوا بلقي.
0: البعض أستاذ إدمو بيشوف أنه عم بيسير أو رجعوا أخذوا موقف، يعني انقسموا، حتى هني النواب التغييريين بتحسهم أنه بمواقفهم انقسموا يعني.
1: مش قصة انقسموا، قلت لك عندهم إراء بعد ما حسوا حالهم انه حزب
0: نعم.
1: وبيتكتل على بعضه وشو ما قال الرئيس بيمشوا البقية، بعدهم عندهم شخصيتهم الخاصة، هيدي يمكن بدها شوية وقت لحتى يعملوا عهد معين انه نحن في عنا common sense أرضية مشتركة فينا نشتغل عليها. الحقيقة عم بيشتغلوا عليها هلا، أنا بعرف كتير في نشاط بهالموضوع ورح يطلعوا بنتيجة يعني، بس لأنه عم تيجي الحروب هي ما عم تخليهم يفكروا بهالموضوع هلا أو ينتبهوا له. لكن بدي أقوله إذا بتاخديهم فردا بكل سيئاتهم حتى الأسوأ شيء في بيناتهم بتلاقيه عم بيعطي نتيجة برأيه بفكره، بتحسي نائب، بتحسي عنده معطيات، بتحسي عنده تطلعات بيوعدك يعني في نشاط غير الطقم التقليدي. مثلا خدي أنا بسميهم كلهم سوا بيشبهوا بعضهم، ما بدنا نرجع مثل الفرزلة أو مثل فلان، كله هذا الطقم تقليدي بتحسي بيعلك الموضوع وبيحكي حول الموضوع وما بيروح straight to the point، بينما النواب التقليدين النواب التغييريين عطيوا كثير لمعة بداخل مجلس النواب بحرية غير مسبقة، كانوا كله يسير بعضه ويطلع يشرب كاس، بينما هن حرام تعذبوا، مرقوا بظروف صعبة، انهانوا، ولكن هن اللي فتحوا الطريق. أنا برأيي قدام الرأي الجديد.
0: بدي أرجع أذكر المستمعين لكل اللي عنده أي تعليق أي سؤال لأستاذ إدمو فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. إذن فيكم تعطونا رأيكم وتطرحوا أي سؤال على أستاذ إدمو بالنسبة للحديث والمواضيع اللي عم نثير على الهواء.
1: ست كلود بس between brackets هذا ما بيعني أنه ما في نواب بضمن الأحزاب ما في أحلى منها وبتجنن وكتير عم تعطي رأي، هذا ما بيمنع. أنا عم بحكي بحس سألتيني عن تغييريين
0: نعم.
1: لا بالعكس،
0: هلأ إذا صار في انتخابات بتترشح؟
1: نعم
0: مستعد
1: أنا لا لا لا، أنا بحب أفتح بواب، أنا كل حياتي بالعمل وبالحياة الاجتماعية بحب أفتح مبادرات بواب، يعني أنا مترشحت بال 2018 كان قبل ثورة 17 تشرين وقبل هالخضة الكبيرة وكذا، يعني ما أنه تشجعت لأني كنت بثورة 17 تشرين، لا بالمجتمع المدني وقت رشحني حبيت يكون ممثل عن المجتمع المدني بأصعب منطقة اللي ما حدا بيسترجي كان يلعب الدور، لأنه لأول مرة كان بتاريخ المنطقة أنه واحد من المجتمع المدني يترشح، فتحت الباب وأنا كتير مسرور أنه فتح الباب
0: نعم.
1: وبلشوا كتار غيري هلا يتشجعوا
0: نعم.
1: وبمستوى انهم يترشحوا.
0: استاذ ادمو عنا اتصال من استاذ هاني القدسي من لاكيمبا سيدني. صباح الخير لك استاذ هاني.
2: صباح الخير.
1: انا ما عم بسمع.
0: اوكي بدنا نوطي صوت الراديو اذا بتريد.
2: اوكي
0: كلنا سمع لك
2: استاذ ادمو. صباح الخير، الحمد لله على سلامتك.
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
2: بالنسبة للموضوع اللي عم تطرحه أنه السوريين طلعوا والفلسطينيين والسوريين والفلسطينيين طلعوا من لبنان، للأسف صحح معلوماتك، في 700,000 فلسطيني اليوم بلبنان. أوكي
1: بس صحح لك المعلومة، سألتني وقلت لها أنه بوقتها باللقاء عم نحكي عن الجيش السوري وكمان المنظمة الفلسطينية وكمان الإسرائيلية وقتها أنه طلعوا من لبنان، ارتاح الشعب اللبناني لحتى يقرر مصيره بنفسه من خلال الديمقراطية والسياسة العادلة.
2: يا أستاذ إدمون، أنا اسمه هاني القدسي، ممكن سامع باسمي. بالنسبة للموضوع هذا حساس كتير بالنسبة لي ككوني فلسطيني، أنا لبنان انبنى على ظهر الأموال الفلسطينية اللي جابوها من فلسطين 48 يمكن إذا كنت خلان ولا لا. بنوا المطار، بنوا وسعوا المطار، وسعوا المرافق، دائرة المحاسبة بالدول العربية ما في مثلها، مكاتب. أول إنسان طلع على جبال هيمالايا ورفع العلم اللبناني هو فلسطيني، صح معلوماتك؟
1: لا ماش استطاع، خليني أقول لك بس مع اللي عم تقوله كله في كتير أشياء صح اللي أنت عم تفضل وتقوله. ما خصوا بالموضوع أنه شو من رفع العلم هون أو ما اشتغلوا، أكيد اشتغلوا الفلسطينيين بلبنان، أكيد عطيوا نتيجة، ما عم نحكي عن هيك. هي عم تسألني أنه بوقتها بال2012 باللقاء شو اللي شجعك تروح على لبنان، قلت لها شجعني أنه حسيت خلصت الحرب وخلصت المشاكل الخارجية وحلا نلتفت للمنطقة الداخلية والسياسة الداخلية، ولكن للأسف ما زبط شيء بالبلد لحد هلا. بقى ما حدا اخذ حقوق اللي عم تتفضل وتقولها او عم بينكر، في كتير اكتر من اللي قلتون انت في حقوق كمان. بقى هيدي ما خاصة بهيدي، بس تقلك يعني
2: سيد دموع لي معلوماتك تاني. اذا بتعرف ست فيروز المغنية العظيمة المشهورة عالميا من اصل فلسطيني بيت حداد، بعدين ست مطربين كتار من لبنان، من لبنان.
1: إيه انا ما عم بعمل مبارزة، يعني ما عم بعمل مبارزة من في هون ومن في هون، يعني على راسي ليش لا. ايه كله العائلات بالشرق كلها مشكلة من لبنان لسوريا للعراق وين ما كان، فهذا ما خصه بالسؤال يعني. اوكي يعطيك الف عافية.
0: شكرا لك على المداخلة. اذا لكل اللي عنده اي تعليق على 0296530، لكل اللي حابب يطرح اي سؤال او اي مداخلة مع استاذ ادموت، أو كمان نرجع لمواضيعنا أستاذ إدمو قبل ما نروح للأخبار. اليوم دور رجالي، نعرف أنه بلشت ثورة 17 تشرين،
1: نعم،
0: وكان فيها هيك هيدي النهضة وهيدا التغيير اللي تأملنا كتير منه، ولكن كان فيه للاغتراب دور كتير كبير كمان بالدعم ب 17 تشرين. كيف بتشوف اليوم دور رجالي؟
1: جيلي للأسف كثير من جهة كويس وداعمي وبتجنن دون أي شك، ولكن بالجهة التانية ما حسيت أنه هالجيلية بأستراليا، بعد الجيلية بلبنان بالضياع وبالشوارع وبالمنطق وبالكلام. ما بعرف ليش، مع أنه بقعد مع الشخص بيبقى له 40 سنة هون وبيبقى جاي عمره 12 سنة بيحكي معي على 12 سنة 12 ساعة، وما بيحكي معي على 40 سنة اللي سكنها بأستراليا ولا دقيقة. بمعنى عم بقوله هون أنه ما بعرف ليش، ما فيني أتهم لأنه أنا ضد الحكي الشمولي يعني أنه الجيلي، لأنه في كتير أشخاص صاروا بمطرح بيرفع الراس،
0: نعم،
1: وكتير أشخاص تعلموا من البلد وكتير أشخاص عتيوا البلد، فبالشمولية ما رح أحكي، ولكن رح أقول إيه نعم الجيلي للأسف بعدها بشكل ضياعة كأنها منشورة على الجبال كل 3-4 براس شكل، وعندهم هيك الغوغائية يلي بعد ما عندهم سيستماتيك بحياته.
0: نعم، خلينا ننتقل لاتصال معنا من منطقة بريستن ميلبن. معنا سعد، صباح الخير.
3: صباح النور. يعني هنا تقريبا سمعت طرف الحديث السيد بون، وانا بأيده انه بس هون مشكلة، مش بس عنا باستراليا المشكلة. انا فت لأحكي بهالموضوع بالذات، واللي هي وحدة الساحات اللي المعهودة اللي هني العالم كانت عم تحكي فيها وقت غزة، واني وحدة الساحات اليوم عن جنوب عم يحترق وارضنا اللي عم تنسرق واطفال اللي عم تنقتل وعيال مثل ما هي عم تخسي. وين وحدة الساحات؟ وين غزة؟ وين الحوثيين؟ وين إيران؟ أزيف وحدة ما انضربت على إسرائيل، وإسرائيل عم تحرق لبنان من بكرة أبيه، وينها؟
0: كمان خلينا ناخد اتصال آخر. معنا أبو ربيع من منطقة برود ميدوز ميلبن، وأكيد رح نترك الهوى لأستاذ إدمون حتى يرد على كل هالتساؤلات. أبو ربيع من برود ميدوز، تفضل.
4: حبيب قلبي الأستاذ إدمون، سلامي لك من استراليا مع كل حبة تراب، إلى كل حبة تراب بلبنان، بمشي لكم جميعا.
1: لك شكرا. بالنسبة لمداخلة السيد سعد كأنه اسمه،
0: نعم
1: اللي عم بيقوله كتير صح، ولكن أنا راح أجرب والأكثر أنه لو ب 8 أكتوبر مش 7، يعني 7 أكتوبر صار الحدث يلي مفاجئ للكل، ولكن لو ب 8 أكتوبر وحدة الساحات كبوا ورد، ما بدي أحكي بكلام، كبوا ورد بس كانوا طموا على إسرائيل، لو استعملوا كل الخنادق، لو استعملوا كل الأسلحة، لو استعملوا كل طاقاتهم اللي وعدوا فيها 40-50 سنة العالم بهالنهار زيته، وما يبقى معهم ولا قطعة سلاح لتاني يوم ولا شيء لحتى يقولوا لقد وفينا قسطنا للعلا، لكن للأسف للأسف للأسف هذا لم يحدث، وبدهم يعتبوا عن العدو شو عم بيعمل يلي هو عدو. العدو ما حدا بيحاسبه شو عم بيعمل، بيعمل شو بيناسبه. فلو نحاسبه من 8 أكتوبر من كل هالساحات لكن وفينا قسطنا على شو ما كانت النتيجة، ولكن للأسف وصلنا لهون لأنه ما كان في قرار بأي شيء جدي. عدون
0: نعم، خلينا نسمع. تفضل أبو ربيع.
4: أستاذ إدمون، إذا تريد أنا سؤالي لألك، هل ممكن أن لبنان الجزاء؟ أعطينا جواب وشكرا حبيب.
1: لك لبنان أكبر من أن يجزأ، لأنه حقيقة أصغر من أن يجزأ بيقولوا. هلأ في كتير حكي وفي كتير كذا، هلأ لبنان فيدراليا موجود بطبيعة الشعب اللبناني وين موجود، فيدراليا ممكن تكون يعني في اللامركزية والفيدرالية، هيدي بحسها أنه بدها تصير وهيدا مش غلط، وهذا موجود بأحلى دول بالعالم، وبالعكس أي إنسان ضد اللامركزية يلي هي موجودة بالدستور أو الفيدرالية إذا اتحققت هو بيكون عم بيراوغ على الفاضي، بس لأنه عادية هي إشياء نعم. إدارية منها إشياء وطنية.
0: منتابع مع تعليق وسؤال من منطقة بونداي سيدني، معنا سمير. صباح الخير.
5: صباح النور. صباح الخير استاذ ادمون.
1: صباح النور حبيبي.
5: بتمنى حياتي مننا نتفق مع بعض. اتفضلت وقلت انه ب 8 اكتوبر لو اتفقوا مع بعض، لانه كل واحد بتعرف ميل، كل واحد بيميل لطائفته، كل واحد بيميل لحزبه. كيف هل لبنان بده يتوحد؟
1: لك سؤالك حلو، هن خلين يتحدوا مع بعض الممانعة. أنا طلبت بس الممانعة لو تتحد مع بعضها ب 8 أكتوبر بزيادة علينا، ما عليش يترك الباقي هين، بس المشروع الكبير لو الممانعة تتحد مع بعض وتتفق مع بعض قبل ما نفوت تفاصيل أي متى نحن مبارح منتحد مع بعض، اترك مبارح لبعد بكرة ما بيأثر، بعدنا متحدين، لكن الاتحاد المهم الكل مطلوب لهالموضوع كان اتحاد ب 8 أكتوبر، ما صار فمنطالب هلا أنتين نتحد مع بعض.
0: شكرا لك سمير، وأكيد شكرا لأستاذ إدمون. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمني أستراليا مع استراحة قصيرة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار لمتابعة كل جديد. كونوا معنا. Turn up your radio. TME music. It's here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME.
6: We just play hits. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات لحظات 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
8: Уже جزن إخباري من الجديد. أهلا بكم ورحب بالزملاء محمد فرحات من قصر بعبدة وإبراهيم ضاوي من صيدا. أبدأ مع زميل محمد فرحات من قصر بعبدة الذي يواكب نشاط رئيس الجمهورية. والآن أذكر أن هناك لقاء تفاوضي في واشنطن. ماذا عن الأجواء محمد؟
9: أما هذا هو النشاط الوحيد الآن لفخامة أو لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث يتابع مع فريق العمل كل ما يجري الآن في وزارة الخارجية الأمريكية، وتحديدا جولة المفاوضات الرابعة بين لبنان وإسرائيل، حيث بدأ هذا اللقاء قبل حوالي ساعة ونصف الساعة من الآن وهو مستمر حتى وقتنا هذا، على أن ينتظر رئيس الجمهورية يعني أي اتصال أو أي استراحة ممكن أن يأخذها الوفد اللبناني لي يعني يوضع في أجواء الجولة الأولى، علما بأن الجو العام هنا في قصر بعبدة يتحدث عن إيجابية يمكن الحديث عنها خصوصا بعد ما حدث يوم أمس. وهنا أكدت مصادر القصر للجديد على أنه يمكن أن يبني الوفد اللبناني على ما حصل يوم أمس لجهة الاتفاق أو ما اسمته الصفقة التي حصلت بموضوع الضاحية والمستوطنات الإسرائيلية، وأيضا من الزخم العربي والدولي الموجود الآن، علما بأنه يبدو بشكل أو بآخر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما تقول المصادر هو الضامن الرئيسي لعدم استهداف الضاحية والعاصمة بيروت بحسب ما تقول المصادر. المصادر أكدت بأن الوفد اللبناني والطرح اللبناني الآن سيتكون هو يتألف من مسارين متزامنين. المسار الأول متعلق بالانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وعودة النازحين، إضافة إلى إعادة الأعمار من جهة أولى. أما من الجهة الثانية فالمسار سيرتبط أيضا ب يعني ما
10: في أراضيها، ومن هنا الحديث على أنه من خلال ما حدث يوم أمس يمكن للبنان الاستفادة من هذه الأجواء والاستفادة من كل ما يحدث على أن يكون المسعى الرئيسي خلال هذه الجولة من التفاوض وصول لتثبيت فعلي لوقف اطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية، وهنا الحديث تحديدا عن الجنوب اللبناني. فيما يتعلق بأي إعلان ممكن عن إعلان نوايا أو حتى التوصل إليه، تقول المصادر بأن من غير الواضح حتى اللحظة إذا ما كان سيتم التوصل إلى هذا الأمر، ولكن الوفد اللبناني بحسب مصادر قصر بعبدة مستعد لمناقشة أي مسودة يمكن أن تطرح لإعلان النوايا هذا، علما بأن هنا مصادر القصر أكدت بأن الجانب الإسرائيلي كان قد تراجع عن هذا الأمر في الجلسات السابقة بعدما اكتشف أو وجد بأن الموقف اللبناني كان الأكثر ترجيحا في عدد من القضايا المطروحة. على العموم سيكون هناك اتصال لرئيس الجمهورية بالوفد اللبناني في واشنطن مع حصول أول استراحة من جولة المفاوضات، على أن نتابع وأن نحصل على المزيد من المعلومات حول ما يحدث هناك وحول ما تم نقله إلى رئيس الجمهورية وإلى فريق العمل الموجود معه هنا في قصر بعبدة في هذه الأثناء.
8: شكرا لك زميل محمد فرحات. ننتقل الآن إلى واشنطن والزميل بيدرو غانم. بيدرو، مرت ساعة ونصف الساعة على بدء هذا الاجتماع، هل من تفاصيل؟
11: نعم لارا، سوف يأخذ الوفد الاستراحة الأولى بعد ساعة وليس الآن، لا يزال الأمر باكرا، لا يزال الوفدان يتناقشان داخل غرفة روزفلت في الطابق السابع. علمنا أن الوفد الإسرائيلي يتألف من طبعا برئاسة يحيى لاتر وهو السفير الإسرائيلي في واشنطن، نائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنن، رئيس شعبة الاستراتيجية في مديرية التخطيط التابعة للجيش الإسرائيلي أميخاي ليفن، والملحق العسكري الإسرائيلي، وطبعا لا يكشف عن أسماء العسكريين الإسرائيليين. إذن هناك ممثلان للجنة العسكرية، ملحق عسكري من السفارة الإسرائيلية وملحق عسكري من السفارة اللبنانية لمتابعة ما أوصلت إليه المفاوضات في البنتاغون، ومن هنا سوف ينطلق الفريقان للدخول في مواضيع أعمق مثل وقف إطلاق النار الكامل والشامل على الأراضي اللبنانية، وهذا لا يزال الشرط الأساسي للوفد اللبناني الذي لا يتنازل عنه. سوف تستمر المفاوضات خلال النهار الطويل إلى غاية الساعة 5:30، هكذا وصلنا من السفارة اللبنانية اليوم. أما غدا فهي المفاوضات أقصر بمدة قليلة. لم يحضر ماركو روبيو اليوم الاجتماع، لا نعلم ما إذا كان سوف يحضر. هذا الأمر متعلق بجدول أعماله وليس بأمر آخر، لأن جدول أعماله دائما يحدد بأسابيع سابقة. كانت كاميرا جديد كما نشاهد الآن أول من دخلت على الاجتماع، وتمكننا من التقاط الصورة للحاضرين، كما تمكننا من توجيه سؤال مع أنه كان ممنوع علينا، لكن توجهنا بالسؤال للسفيرة اللبنانية ما إذا كانت متفائلة، فابتسمت إلى كاميرا جديد وقالت نعم أنا متفائلة. لا يزال الفريقان مجتمعان الآن كما قلنا في نشرة سابقة، هناك غرفتين مفصلتين، غرفة لكل فريق لكي يجلس مع فريقه ولكي يتشاور وليتم التواصل مع طبعا فخامة رئيس الجمهورية جوزيف هون واطلاعه على كل المستجدات والتفاصيل، وطبعا والحصول على موافقة في حال كان هناك أي عرض أو أي اقتراح من قبل الجهة الإسرائيلية. المفاوضات سوف تستمر طوال هذا النهار لارا، وطبعا سوف نبقى هنا في وزارة الخارجية لنتابع كل التفاصيل.
8: شكرا لك بيدرو. ننتقل أو بعد قليل ننتقل إلى الزميل إبراهيم ضاوي. بث الإعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 31/5/2026 آلية ميرا، ونقلت جون تابعتين لجيش الاحتلال في بلدة دبل جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

0: ننتقل إلى زميل إبراهيم ضاوي من مدينة صيدا وآخر التفاصيل الميدانية معك إبراهيم.
1: نعم لارا، بعد التحية لك ولجميع المشاهدين، الواضح أن العدو الإسرائيلي يكثف من غاراته باتجاه مدينة صور ومحيطها. سجلت حتى هذه اللحظة 9 غارات باتجاه بلدة القليلي الواقعة في قضاء صور، بالإضافة إلى أحزمة نارية شنت باتجاه منطقة البرج الشمالي. 5 صواريخ شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية مستهدفة مبان سكنية. نجت الفرق الإسعافية التابعة للهيئة الصحية الإسلامية وكذلك كشافة الرسالة الإسلامية بأعجوبة، وتضررت آليات هاتين الفرقتين بعد وصولهما إلى محيط الغارات في بلدة البرج الشمالي. المعطيات الأولية تشير إلى وقوع إصابات نتيجة تناثر الحجارة على الفرق الإسعافية. هذا بالإضافة أيضا

0: نرجع نتابع لقائنا الصباحي عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. برجع برحب من جديد بضيفنا الزميل الأستاذ إدمون طو، وهاللقاء الشيق بعد طول غياب، واليوم أكيد مع رئيس اللجنة الإعلامية التراثية الثقافية التابعة طبعا الجامعة الثقافية، صح؟
1: نعم نعم، تشكرك. طويل طويل العنوان. نعم تفضلي.
0: يعني أكيد بدي أرجع رحب فيك من جديد أستاذ إيمو، وشكرا أكيد على هالوقت اللي عطيتنا إياه رح تنضوي على كتير من القضايا وكتير من الملفات، خاصة فيما يتعلق بالنسبة للنشاطات هون ونشاطاتك اليوم كرئيس اللجنة الإعلامية الثقافية التراثية.
1: الحقيقة الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم معروف، هذا لوبي لبناني أسسته أشخاص لبنانيين قيمين، قامات بسميهم دكاترة، شغلة مهمة بال 1956 هالفكر الواسع لجمع اللبنانيين والانتشار اللبناني بكل تاريخه من وقتها لهلأ. مرقت الجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم بمراحل كتير كتير مهمة، كان فيها شخصيات رفيعة المستوى بكل العالم، قامت بأعمال ونشاطات حضارية ثقافية حول العالم. بالطبع مثل قضايا لبنان بتمرق بمطبات وخضات ومثل مشاكل، لأنه هي من النسيج، ولكن كان مفروض تكون يمكن نسيجة غير شكل لأنها اغترابية.
0: صحيح.
1: وبتعرفيها هي جامعة غير حكومية، يعني منظمة غير حكومية ومعترف فيها باليونيسكو، معترف فيها بالأمم المتحدة، إلى كرسي يعني مثل بيقولوا بالمجلس الاقتصادي للأمم المتحدة. فشغلي كثير بتهمني، لأني أنا وقت جيت على أستراليا سنة 1983 أول زيارة هيك لانفتاح لإلي إنه وين بدي روح، سألت عن الجامعة اللبنانية الثقافية، كان إلى مكتب بدالويتش هيل.
0: نعم.
1: رحت وزرتهم وحسيت حالي عم زور السفارة اللبنانية.
0: حلو.
1: لكن من أي متى سأبتغل بقلبي هالمؤسسة وبتمنى لها أن تكون مثل ما تمنوا لها اللي ألفوها وخططوا لها وعملوا لها دستورة بهالمناكبية الكبيرة، كان لازم تستمر بهالطريقة، ولكن خضات لبنان بدها تمرق على كل المؤسسات. بتمنى لها وشايفها أنه هلأ مع إنقاذ لبنان رح تكون هي كمان ترجع تنقذ وتنفض الغبار عنها وترجع لمسارها الصحيح المطلوب منها عالميا، لأنه الاغتراب ما بينتهي، ما فينا نقول له دور له موسم إلى كذا. الاغتراب اللبناني هو استمرارية مثل ما لبنان.
0: نعم.
1: هو استمرارية للشعب اللبناني.
0: نعم أستاذ إدمون، يعني كمان عم تتحضروا لغدا لحتى تجمعوا هالفعاليات الإعلامية، ياريت نحكي شوي عن هذا الموضوع.
1: لك تقلك صراحة أنا حركة، يعني بحب أنه كن نشيط، ما بحب سجل أسماء، يعني فوت بجمعيات وما أعمل شيء أو فوت بمؤسسات. اللي بشوفه هلأ في برنامج كبير ولونج تيرم استراتيجي للجامعة اللبنانية الثقافية بالعالم وخاصة بأستراليا، وحقيقة في لجان كتير عم تألفت لحتى تقوم بمهمات، وحس أنه هيدا النبض المطلوب منها إن الله راد عم بيقلع هلا. بالنسبة لي كرئيس للجنة الإعلامية الثقافية التراثية بالجامعة، عملنا كم نشاط، ولكن هلا المبادرة الأولى هي جمع الإعلاميين حول طاولة غدا عشاء، هي غدا نهار السبت ب 13 شهر، جمعوا ل إطار نبيل، إطار يعني ذات مستوى، أنه كجامعة بتجمع العالم، لوبي لبناني حول العالم، تتطلع بمنظار الجمع بين كل المؤسسات وخاصة المؤسسات الإعلامية يلي هي المنارة يعني لكل الأعمال اللي عم تقوم فيها الجالية. يعني أنا بسميها المؤسسات الإعلامية هن العلم اللبناني، هن اللي النفس اللبناني، هن الحكومة اللبنانية، هن اللي بيمثلوا المجلس النواب، بيمثلوا كل شيء. ليه؟ لأنه بتشوفيهم بحضورهم بالجالية وين ما راحوا، هن الشخص الأساسي للكل بيتعلقوا فيهم لحتى يوصلوا كلمتهم ونظرتهم، ولازم نحن يكون عندنا فكرة هيك نجمعهم حتى نعمل ميثاق مثلك شرف حتى نأسس لهم لوضعية خلينا نسميها شو ما بدك نقابي اتحاد اللي بدك إيه لحتى تحفظ لهم تراثهم، لأنه إذا بدي أحكيك عن تراث الإعلام من وقت ما ابتدى من أيام الطبشورة مثل ما بيقولوا التليجرام والفاكس والناس الحرام تكتب بإيدها الأخبار الدكتيلو، لا هلأ أيامنا السوشيال ميديا كلنا صرنا إعلاميين، هلأ المجتمع كله صار إعلامي، ف هالتراث هذا مفروض ينحفظ بمؤسسة تحفظ كرامة كل الناس وأعمال كل الناس واللي ضحوا، ويمكن البداية من الإعلام، لأنه إذا الإعلام هو كان السياج الأول لأعمالنا الباقية واللي بدنا نتنشط فيها بالمستقبل، بعتقد بيساعدنا لحتى نحمي حالنا بكل الخطوات اللي بدنا نقوم فيها. فخلي الإعلام يساعد حاله ويقوم بخطوة أمام الجالية مهمة اتحادية وحدوية، منا عم نطلب وحدة السياسة ووحدة الفكر أبدا، لازم التنوع يكون موجود، ولكن عم نطلب وحدة الإدارة، وحدة الإرث، وحدة الاحترام، وحدة الأخلاق، لأنه أنا
0: تحت مسمى الوحدة الوطنية؟
1: نعم
0: تحت مسمى الوحدة الوطنية، ولا صرت عندك
1: صار عندي خوف من التسميات ما شيء، لا مسمى وحدة الإدارة والحفاظ على شأننا، لأنه أنا بحب أقول لك شغلي وللمستمعين، أكثر شيء بعشرتي بالحياة فزعوني اللي بيفهموا، والناس اللي ما بيعتبرون ما بيفهموا طلعوا أحلى عالم بيقدر الواحد يتفاهم معهم. ليش؟ للشعراء بتقدر تجمع عيون، مع أنه هن مثال للمجتمع، الإعلام مثال للمجتمع، الجمعيات مثال للمجتمع، كل اللي لازم يكونوا بفكر ووعي ومثال للمجتمع، ما فيك تقعدي واحد حد التاني.
0: شو المشكلة؟
1: المشكلة النفس اللبناني بالوراثي الأحادي، أنا كل الدنيا، أنا اللي بفهم، أنا اللي بعرف، أنا اللي ما حدا قدي، أنا الكذا، يعني هيدي هالكلمة الأنا والانفراد هيدي حقيقة عم تشلع المنطق تبعنا. لا لازم نكون عندنا فكرة المؤسسات، فكرة السمع، فكرة العطاء، مش على طول أنا بنترك شو أنت بتقولي تشوف إذا في نكت عليكي. لا أنت أعطيه، خلي أنت عطائك اللي أنت من قبلك أنه هو ينكت إذا بده نكت، العطاء لازم يكون ينبرز قدام بعضه مش التحديات يعني.
0: نعم سيد زي موسى، في كتير من النشاطات والندوات والاجتماعات يمكن شوي يعني لحتى تجمع الكل، ولكن فشلت بمكان فشلت. أنتوا على شو متكلين، على شو متأملين أنه هذه النشاطات رح يكون لها أصداء؟
1: أنا لحت قدامي الفشل ولحت قدامي النجاح، حت قدامي مبادرة نبيلة، تفضلوا تنقعد مع بعض، ما في شيء مشكل، ما في شيء، فإذا بنقعد مع بعض وبنتفاهم وبنعطي مساحة لنقاشات ولحوار، ما رح غير التاريخ، ما رح فيني غير الدنيا، لكن علي الإنسان بيقوم بخطواته صحيح. اللي بيؤمن فيها نحو الأمام، بدل ما يكون عطول مكتفي أنه يبقى وراء خلف الستار.
0: عنا اتصال كمان من ملبن، حركت اليوم أهالي ملبن كتير اليوم أستاذ إدمون، معنا جورج مخول من منطقة برينزويك ملبن، صباح الخير.
2: تحية، صباح النور، تحية لإليك ولأستاذ إدمون وللمستمعين. أنا بس بدي أقول شغلي المشاهد اللي عم يحكي فيه أستاذ إدمون،
0: تفضل.
2: ما إذا عم تسمعوني، إذا عم تسمعوني
0: أكيد بقى. أكيد كلنا سمع لك جورج.
2: المبادرات مثل ما تفضلتي وحكيتي حضرتك كثيرة من وقت اللي تأسس لبنان لهلأ، ولكن نحن بالبداية أنه البلد ما تأسس على شيء اسمه في دولة عم ترعى هالمواطن، مثل نحن عايشين بأستراليا هون، وأستاذ إدمون بيعرف كيف الدولة الأسترالية تحترم المواطن الأسترالي بالأشياء اللي بتقوم فيها الدولة، بالمعونات، بالانتباه لهم، بالطبابة، بالعطين عن العمل إلى آخره. إذا نحن ما بنينا دولة، مبادرات كثيرة صارت بهذا المجال، انه اللبنانيين اكيد طوائف ومنقسمين على بعضهم واراء كثيره وهذا غنى، ولكن مش عم بيتوظف بمجال الدوله. اليوم عندنا مشكله، نحن عندنا مشكله باساسات الدوله، اذا قادرين نعمل اساسات لهالدوله هيدي يعني بنكون حطينا حجر الاساس، وعندنا تشانس هلا بوجود فخامه الرئيس

0: مثل ما تفضلوا قال ايه بدنا القيادي الليدرز هن يبلشوا ياخذوا المبادرات الشجاعه والناس كلها اكيد بتلحقهم. وانا اللي شايفه هلا الناس اللي بتقول او ما بتقول كل الناس شايفه انه في بادره خير ومبادره منيحه ومرتاحين لرئيسهم ومرتاحين لرئيس الحكومه. هلا مش مرتاح لانه عنده مشكله ما بيلام مشكلته خاصه, ما هي مشكله بناء وطن, هي مشكله خاصه, ولكن اكثريه العالم شايفين في ضوء بهالمسار هيدا, وإن شاء الله الله يحميهم ويكفوا بطريقهم ويشمل كل البلد وكل الوزارات وكل المدراء العامين.
1: نعم, معنا اتصال من باراماتا سيدني. توني صباح الخير.
2: صباح النور ستكلود الأستاذ إدمان تو.
1: صباح النور.
0: صباح النور.
1: تفضل توني.
2: نحن على بحضرة علميين بارزين ومهمين, هيدا لقاء شيء أن نستفيد منه. أنا عندي سؤال أستاذ إدمان, بتخوف من أنه توصل إسرائيل بقدم جنوب لبنان حتى توصل لنقطة ما يعود في حزب الله يطالع بصواريخه, لأنه نحن بنعرف أنه دخوله هو لضمان أمان شمال إسرائيل. هلأ نحن ما هي أول مرة بتدخل, هي ثالث مرة وربع مرة, بس آخر مرة 2006 مع قرارات الدولية 1551-1701 كانت تكمل, بس قالوا لها حكومة لبنان قالت لها أمر سلاح حزب الله وتنزعوا منه هيدي قضية داخلية نحن منعالجها, وراحت العملية ما عالجوا شيء وصلنا لليوم. بعتقد اليوم مكشر عنيبه نتنياهو ما لح يتراجع إلا ما يخلص سلاح حزب الله. بس هون النقطة إنه يا هل ترى من كل لبنان ولا للنقطة اللي بتوصل ليا عدم عاد جدوى سلاح حزب الله يوصل عشمال إسرائيل؟
1: نعم, وضحت كبرى. شكرا لك توني على المداخلة وعلى السؤال.
0: خي توني بركي شي مرة بتحضر لك شي إزاعة إسرائيلية وبيكون نتنياهو عم بيحكي بتسأله هالسؤال. إدمان طو من بشري خارج الموضوع.
2: أنا عم بقول تخوفي, ما عندك التخوف إنه نرجع نواجه مقاومة من راجع جديد؟ يعني إسرائيل حتقلنا دبروا راسكن, أنا ما لح أفادي بجيشي الإسرائيلي كرمالكم, أنا وصلت لحد أني طمن شمال إسرائيل وأنتوا دبروا حالكم. هلأ لبنان بده يرجع يقوم نواجه يمكن مقاومة جديدة.
0: نعم, لك ما فيك تطلب من العدو اللي عم بيهاجمك شو بيعمل وين بيوصل وشو ما بيعمل. شو ما عمل هذا هو عدوك, فات على أرضك, ما اختلفنا. علينا نحن اللبنانية والحكم الجديد هو يعرف يتصرف بحزم على الموضوع الباقي مع اللبنانية جوا, انه نعم بدنا نعمل دولة لنواجه هالعدو ولنطلعه بالقوى السلمية الدبلوماسية العالمية الاقليمية والضغطات كلها سوا. ممكن يتحقق شيء بدون هالشيء, وحدة الدولة ورا الدولة كلنا سوا ما فينا نحقق شيء.
1: بس هل قادرين؟ هل قادرين؟ يعني هذا السؤال, هل قادرين لوحدنا انه بدون دعم خارجي, بدون دعم عربي, بدون دعم دولي؟
0: قادرين على شو؟ شو بتقصدي؟ قادرين على شو؟
1: على بناء دولة حقيقية؟
0: قادرين, اكيد قادرين. اكيد كان الحمل كبير بالسابق لانه كانت ايران بكل اظافرها موجوده,
1: لكن هلا على كمان دحر العدو الاسرائيلي, ادري على تحرير الارض برايك استاذ؟
0: برايي الدول يلي هي عم بتدخل اسرائيل على لبنان هي الدول بتقدر تسحب اسرائيل من لبنان, وسحبت اسرائيل لمرات عديده وبترجع تنسحب لمرات عديده, ولكن المطلوب هو دوله لبنانيه توقف على حدودها بجيشها وبادارتها وبحكمها, وإلا كل اللي تعرضنا حنندم عليه لأنه ما طلع منه شيء. هذا التحدي الغوغائي, بالونات بالهواء على الفاضي. التحدي المزبوط لم تبني دولة تحمي حدودك بدون أي تدخل خارجي.
1: بس في كتير بيخافوا أنه اليوم إذا دخل الجيش ممكن يفرط الجيش, ممكن ينقسم الجيش على حاله, أنه هيدا ممكن نروح لفتنة أو لحرب أهلية. هذا الشيء اللي عم ينحكى فيه.
0: هذا الكلام الفتنوي هو نابع من الناس ما بيتمنوا للجيش يسيطر على كامل الأرض اللبنانية، لأنه الجيش اللبناني مش قوي قصة السلاح، قصة المعنويات.

0: في فرد جندي بيقدر يحمي لك الحي كله إذا عطيتي دولة وعطيتي معنويات وشعب وراء. وفي إذا بدك كانت كل الجيوش هلأ وكل الخنادق وكل اللي صار ما قدر عمل شيء. معنى الحديث إذا في دولة وفي شعب وراها وبدون أي خلاف، ساعتها الدولة بتقدر تاخد الخطوات اللازمة لتحرر أرضها. نعم. وترتاح من موضوع الفوطة والطلعة والفوطة. نعم. والطلعة، لأنه هيدي علكة استعملتها الدول، مرة إيران ومرة الدول العربية ومرة الفلسطينية ومرة السورية. نعم. فبدنا ننهي ونصير مع الدولة اللبنانية، وهذا
1: إن شاء الله. إن شاء الله هيدا أملنا. بكل الأحوال أستاذ إرمو، يعني بدي أرجع كرئيس
0: حديث عن الجامعة محكينا فوتوني بمشاريع دولية
1: كرئيس يعني أكيد للجنة الإعلامية التراثية الثقافية للجامعة الثقافية. نعم. خليني أرجع ضوي يعني على هيدا الموضوع، أدي عندك أمل بنجاحة وكمان بنفس الوقت أدي عندك تخوف وهيجس أنه تدخل السياسي فيها؟
0: لا، السياسة داخلة بصحابها، يعني هلأ منا نحن دا منا مشروع سياحي سياسي. أصلا بيرجع لقيمة الأشخاص، الإعلاميين كلهم قيمين، أنا بعرفهم شخص شخص، كلهم مرتبين مهذبين بيفهموا كذا. إنهم يستوعبوا طاولة غدا أو نقعد نتشاور، إذا الإعلامي ما بيقدر يتشاور وما بيقدر يستوعب زميله الإعلامي، في عنا مشكلة عقيمة. يعني إذا عم نبلش مع الناس الصح بده يطلع غلط، لكن إذا رحنا للناس الغلط كيف بدنا نعمل صح؟ فلا مني متخوف أبدا، هو لقاء تشاوري، لقاء حواري، غدا منحب بعضنا، دايما عم نتلقى بعضنا بالمؤتمرات، عم نتلقى بعضنا بالمناسبات، بس كرميل هلأ عم نقول تعالوا نعمل هيك نحيك كنزة وحدة مع بعضنا لحفظ التراث الإعلامي بأستراليا، واللي عقد ميثاق شرف بين بعضنا. وهندي يعني أنا ما بدي
1: جي نظر،
0: إيه ما بدي نظر من بعيد، يعني هن كمان أدوا أدود إنه يشوفوا شو بدهم ونقدر نعمل، وهيدي بيعطي إشارة للجيلي والجمعيات الباقية إنه تعرف تتصرف مع بعضها وتفكر مع بعضها صح.
1: هل عندكم تواصل مع انتشار بالعالم للجامعة الثقافية كمان؟
0: صدقيني إذا بتطلعي على معطيات، يعني على WLCU يعني World Lebanese Culture Union .au بتشوفي .com.au بتشوفي شو في نشاطات بكل دول العالم، إلا بأستراليا شوية ما فيها كثير هيك ضياعجية. إذا بتروحي على المكسيك بتحسي في النادي اللبناني واحد والجمعيات كلها فيه، بتروحي على البرازيل، بتروحي على حتى أمريكا، وين ما كان الموضوع أكثر شيء طلع بكل الكرة الأرضية ضياعجي هو بأستراليا، أنه في كتير ضياع وجمعيات، ما عم بقول ضد، ولكن الجامعة الثقافية بالعالم كتير ناشطة وكتير عندها حضور للشبيبة وكتير عندها برامج عالمية. يعني أكيد مرقت بخضات كتير كبيرة وشغلات مثل غيرها، ولكن عم تترتب الأمور ورايحة بإطارة صحيح إن الله راد قريبا.
1: هون بدي أرجع لموضوع يمكن شوي كمان أنا رح أرجع بعد لأنه اليوم هيك جلسة فيها كتير يعني عن لبنان وعن أستراليا وعن الجامعة.
0: لا أنت مرتاحة معي لأنه زملاء ومنقعد بعضنا من زمان.
1: أكيد أنا ما أخدينا كتير هيك جلسة رسمية. بدي أرجع هيك، أنت كان عندك تجربة بالانتخابات بلبنان.
0: نعم.
1: ترشحت.
0: نعم.
1: وترشحت هون كمان في أستراليا. بدي أعرف هيك شو الفارق وقدي عندك كمان بعد هيدي الحماسة، تعرف أنه هلأ صرت رجعت تتابع أخبار أستراليا ورجعت. نعم. تفوت بالجو الأسترالي، قدي مستعد يعني كمان تخد هذه تجربة خاصة اليوم على التخبط اللي نحن عم نعيشهم في
0: صح.
1: أستراليا.
0: لكي أنا تجربة اللي مرأت فيها أستراليا سنة 2011، كنت مرشح عن منطقة بانكستون إيريا، كانت تجربة كتير ناجحة بالنسبة لي، أنا طلعت الثالث بين 7 أحزاب، يعني طلع الليبا ليبرال وبعدين أنا، فبخلال 6 أسابيع أني أنا قوم بخطوة كتير كبيرة كلفتهم كتير للحزبين ليعيدوا النظر بخطوتهم الإعلامية، يمكن حطتهم مبالغ كبيرة لأنه كانوا مرتاحين على وضعهم بالمنطقة، معودين عليها دغري أنه بيترشحوا ما في لزوم لأي تعب وأي جهد، ولكن خضيت الموضوع فبنجاح. لكن حب لبنان وغرامي أنه عيش بلبنان كسر لي راسي وقررت أني روح على لبنان وما كفي الطريق هون. وما ندمت، نشكر الله. بس بدي أقول لك لا، ما عندي أي رغبة أبدا بأنه أرجع عيد الموضوع هون. أنا بعتبر تجربة كتير كانت ناجحة، حبيت روح على لبنان وعملت التجربة بلبنان، ولكن بالوقت كان بعد وقت الغلط مثل بيقولوا. وهلأ هون لا، بصراحة أنا أحب شوف أستراليا متجهة نحو الجمهورية الأسترالية، هذا تمنياتي أنا، وحدة أستراليا حول جمهورية أسترالية، وأنت بتعرفي مين بيمثلها وبيجسدها بهالوقت هيدا.
1: نعم.
0: فبالنسبة لألي كأتعاطى لا، ما بتعاطى بالسياسة، بجوز يكون عندي ميول مثل كل إنسان، ولكن شخصيا أنت أرجع.
1: تعتبر حالك اعتزلت السياسة اليوم؟
0: أنا ما تعطيت كتير، أنا بعتبر كنت صاحب مبادرات بالسياسة أكثر ما أنه تعطيت بالسياسة بشكل الرسمي. كنت مبادر هون بين الشباب، وبتعرفين بعد مني أنا كتروا المرشحين وتشجعوا بكل المناطق بأستراليا، وكمان بلبنان كنت مبادر أنا بعد برحالي، لأنه ما رح تتشح تأوصل، لأنه ما بتقدر توصلي أبدا، عم تحكي بال2018 قبل الثورة يعني. فكنت مبادرة لحتى نشجع اللي
1: خاصة بالمنطقة اللي ترشحت فيها.
0: نعم.
1: يعني هذه مثل ما بيقولوا حسن منيع.
0: ما هي هون ببيكستون حسن منيع للليبة معروفة من 80 سنة يعني. نعم. صعبة الدخول فيها والحمد لله، وهونيك بمنطقة بشاري صغرتا الباترون الكورة كمان كانت حسن منيع أكيد، وأنا شبينتي ست ستريدا يعني، مش إنه بعيدة عني أو كذا، ولكن كان الترشح ثقافي حضاري مدني لإظهار إنه في عنصر ثالث مش أحدية، مش راسنا إنه تكتل واحد، لا نحن عنا حصة للمدنية، المجتمع. نعم. المدني له حصة ببشري وقضاء بشري، وفتحنا الطريق أمام الناس اللي قادرين. عنا أستاذ رياض بجنن يعني، ترشح من بعد مني وعظيم يعني، إنه شخص عنده كل المقومات.
1: نعم.
0: رغم احترامي لكل الأعمال
1: واللي عم فيها ست ستريدا.
0: نعم.
1: اليوم عم بتحاول نائب ستريدا جعجع ترجع تجمع كل الأفريقا حتى الخصم السياسي بيبشري، فكيف بتشوف هذه المبادرة؟
0: لا، المبادرة المحاولة لازم تكون من زمان يعني، وإذا. نعم. هلأ يعني في شيء يمكن على الطريق إنه اخذتها، يمكن هذا وقتها، هذا ترمى.
1: نعم.
0: بجوز كان لازم تتاخذ من زمان. اي شيء بيجمع واي مبادره كله فيه للخير، ليش لا يعني، بالعكس بدنا نكون ايجابيين بكل المبادرات، وبتستحق وقادره تعمل هذا الدور، مش غلط ابدا يعني تكفي فيه للاخر.
1: نعم.
0: لانه هيدي عالم تستاهل انها ترجع تجمعها، الى تضحياتها الى مواقفها، بقى العنجهية ما بتمشي بمطرح وما بتنجح حدا يعني.
1: صحيح. بكل الأحوال بدي أقول لك أستاذ إدمو هيك كلمة أخيرة بتحب توجهها لمستمعي راديو تؤمية أستراليا، أي شيء حبيب كمان تضوي عليه نحن مر علينا وما انتبهنا له، فرح أترك الميكروفون لك.
0: أهم شيء هالميكروفون والتؤمية وهالعمر والزمن، ما يفتكروا الناس هيدا عمل هين وعمل جبار وإله سنين عم بيخدم الناس، عم يوصل الخبر، في تضحيات كبيرة وراء هالعمل. تحياتي للمستمعين، أنا اشتقت لهم وبحب أكون معهم، وكانت بداياتنا قديمة معهم من سنة 84 بلشنا بالعمل الإعلامي والتلفزيوني، وقلنا تاريخ بهالجيل ومع المستمعين وإذانهم الصاغية. الله يوفق هالجيل ويوفق هالمؤمنين أساسات، ونتأمل خير من كل الناس وكل اللي عم بيخوضوا غمار الشأن العام يعني، لأنه كله بده جهود وبده وقت يعني. أنا بعرف من حضرتك أنه قديش بتكوني مضحية من وقتك ومن عائلتك ومن راحتك لحتى تقدمي هالفقرات يعني.
1: بتذكر كلمة بآخر لقاء كان لقلنا من 2012 يمكن.
0: نعم.
1: أو قبل ما بعرف
0: 2012
1: كنت قلت لي ما تعبتي كلود من من من من هالمهمة.
0: نعم.
1: ما زقتي منها.
0: نعم.
1: أنا هيدا ما بعرف شو
0: لا، هيدي بدمك بهوايتك يعني، إذا بتزهق من حالك بتزهق من العمل عن تقومي. نعم. فيه، بس هيدا الناجح يعني، هيدا اللي بيستمر. نعم. والجيل بتستحق، لأنه ما عم بيتنا عم نحكي جيل لأنه مجموعات. نعم. عم نحكي بسبعمائة ألف نسمة موجودة، في ناس بتسمع، ناس بتقري، ناس عم تطلع، لا في تفاعل كتير قوي. وبالحقيقة الشكر لكم الوسائل الإعلام، لأنه لولاكم كان في عتمة يعني كبيرة بالنسبة للجالية.
1: أنا من كل قلبي بدي أشكرك أستاذ إدموتو الزميل الإعلامي رئيس اللجنة الإعلامية التراثية الثقافية بالجامعة الثقافية. نحن بدورنا يعني نحن من توأمي نتمنى لكم كل التوفيق كل النجاح، كمان أنتم برسالتكم يلي عم تجمعوا الجالية وعم تضوا على كتير من الأمور يلي نحن فعلا بحاجة لها، ونهتم بالوطن بالثقافة اللي هي بالنهاية هيدا الخلاص إذا بدك، لأن السياسة عم تفرقنا يمكن شوي.
0: إذا وعي ما في شي بيفرقنا. شكرا لك وشكرا تحية لأستاذ سيد مرعي اللي هو وراء هالعمل الجبار، يعطي ألف عافية وخلي بصحته وخليك بصحتك يا رب.
1: شكرا من القلب أستاذ إدمونتو، كان معنا من استوديو راديو توأمية أستراليا. رح نتوقف عند استراحة ونتابع مشوارنا الصباحي من توأمية، كونوا معنا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنها إنه كانت فيلسوفة ألمانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الأمباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقولكم أول ساعة من النهار كرسوها لله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM الساعة 9:51 داخل استوديوهاتنا من خلال هالحوار الشيق اللي كان صباحا مع أستاذ إدمون تو. بنكمل نحن وياكم مع تعليقاتكم مع مداخلاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع إن كان بالنسبة لليوم وضع جالية والمحاولة كمان لهيك تجميع الجالية بطريق وبمسار صحيح اليوم لحتى يكون كمان يكون في جسر تواصل بين لبنان وما بين الاغتراب بالشكل الصح مش بالشكل المنقسم على بعضه, ويكون الاغتراب له دور يعني بالتأثير على الوضع الداخلي بلبنان الوضع عند المأزوم عنا بلبنان. رح نتابع من ملبورن معنا استاذ توني كمان حابب يعطينا رأيه. صباح الخير استاذ توني كرم.
1: صباح الخير كيف ديريك ومستمعيني, وصباح الخير استاذ مدموني إذا بعده معك بالاستوديو
0: على ظهر لا بعده معنا بالاستوديو استاذ ادمون.
2: تحياتي لاستاذ توني رئيس المجلس القاري للجامعه اللبنانيه الثقافيه في استراليا ونيوزيلند, ومن هنيك على تجديد الثقه فيك لمده سنتين. تحيه لك ولكل نشاطاتك واعمالك من سيدنا استراليا.
1: بشكرك انت من اهل البيت خيي, بدي اشكر لك كمان ولكل اللي عم يشتغلوا معك ولكل هاللجان اللي عم تشتغل اليوم. سميت حالنا بالترين اللي ماشي ببريه فيها ورد, وكل عضو من هاللجان هو ورده, وكلنا عم نصب اخر شيء باطار مشهد جديد لازم هلا لوقت قصير جدا يبلش يبين على الساحه بجالية هون ويعطي نتيجه قيمه وتصبر عن وحده اذا الله راد, ونوصل اللي لازم يوصل كان من قبل للجالية اللبنانيه, ونوصل كمان اللي لازم يوصل من الاغتراب للبنان, ونساعد لبنان ليوصل لبر الأمان. إن شاء الله خير يا إدمون, إن شاء الله بهمتكم وبهمة كل الشباب اللي عم يشتغلوا.
0: أكيد هذا الشيء اللي منتأمله, تكون هذه النشاطات اللي عم تقوموا فيها فاعلة للجالية وللوطن, لأنه دوركم كمان كتير مهم توني سيستوني.
1: أكيد نحن نكي كلود, المشكلة بالسابق كان الوضع بلبنان ما يسمح لأنه واحد يعني كان إذا اشتغل يروح شغله ضعان ما يعطي نتيجة لازم يعطيه. اليوم البلد بلش إذا الله رب بظل الدولة اليوم بظل الرئيس الجديد والحكومة شي اسمه دولة بلش تطل هيك برات النفق إذا الله راد, وأنا برأيي صار النفق قريب. بس نحن صار فينا هلأ إذا عملنا شيء نقدر نوصل يعني نقدر نحط خطانا بخطى هالانطلاقة الجديدة للدولة اللبنانية, لأنه بالنهاية نحن مهمتنا كتير مهمة. صحيح نحن ما بنشتغل سياسة, صحيح نحن ما مفوت بالسياسة إلا من باب السيادة والباب العريض يعني بالزواري بالضيقة نحن ما مفوت مختار وكذا ولم نتعاطى بالأمور. نحن مهمتنا ثقافية اجتماعية هيدي أهم شغلة بالنسبة لنا, وإنسانية طبعا بطبيعة الحال. هلأ بالنهاية نحن اليوم بلشنا هالانطلاقة وإن شاء الله خير إن شاء الله خير. هلأ كل اللي جاي عم تشتغل, هلأ أول انطلاقة كانت هي مثل اللي خبرك الغدا اللي عاملينه تنجمع الإعلام, لأنه بالنسبة لنا هو الإعلام الأساس والسلطة الرابعة يعني.
0: نعم.
1: يعني اليوم لما نحكي مع السلطة الرابعة ونبلش نشتغل نحن والسلطة الرابعة بنكون عم نوصل اللي بدنا نوصله من خلال السلطة الرابعة. هيدي شغلة
0: كتير مهمة. نعم. صحيح
1: مش ليكون كلود سوري معلش لو بدي بس خصوصا انه في اشياء كتير نحن عم نعملها وعم نساعد فيها للأسف ما عم تتضوى, يعني ما عم نحن في وقت من الأوقات ما عم نقدر نضويها, وخاصة مثل الإعلام لأنه شغلة الإعلام هي تضوي على الحقيقة المطلقة اللي عم تصير. وللأسف بظل اللي صاير بأستراليا للأسف ما قدرنا نوصل كل الحياة. أنا بتأمل هذا اللقاء نحطكم بكل الحياة وتشوفوا نحن شو بنعمل وشو عاملين للبنان خلال الفترة الماضية. نحن عاملين شغل كتير من هون للبنان، وهذا لازم تلبسوه بإيدكم وتحطوه
0: نعم
1: على الطريق،
0: إن
1: يعني
0: شاء الله خير.
1: مبدأ شغل إن شاء الله.
0: أكيد يا أستاذ توني، بدي أشكر اتصالك، راح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM، مع استراحة قصيرة من بعد جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. توأمية نيوز
3: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه.
4: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: Louise Mylan with the top stories. Ukrainians have been told to expect another night of heavy bombardment from Russia. It comes a day after hundreds of drones were launched at the capital Kyiv and other cities, killing 22 people. Ukraine says its intelligence indicates Moscow's forces are planning more large-scale attacks in the coming hours, with Ukrainian President Volodymyr Zelensky pleading with allies to send more defence technology. Senior Labour frontbencher Mark Butler insists there's no discontent within his party over the AUKUS security pact. Labour backbencher Ed Husic has called for a renegotiation of the trilateral deal after the government announced it would buy 3 used submarines from the US in the 2030s rather than 2 used and 1 new, which is what the original deal said. But Mr. Butler says the deal is full steam ahead and the government's happy with how it's tracking. And the UN's weather agency is urging people to brace for what could be the strongest El Niño in decades. El Niño is a part of the world's climate cycle when sea surface temperatures rise in the central and eastern Pacific Ocean, fueling hot, dry weather in parts of Australia, South America and Asia, and often bringing droughts and bushfires. This El Niño prediction comes amid deadly heat waves around the world, with the UN calling it an urgent climate warning. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وفي منشور لها على تروث سوشيال وصف ترامب التقارير الإخبارية التي تزعم توقف التواصل بين واشنطن وطهران خلال الأيام القليلة الماضية، وصفها بالتقارير الكاذبة والمضللة. وقال ترامب إنه لا أحد يعلم إلى أين ستؤول المحادثات، لكنه حان الوقت لإبرام اتفاق، مضيفا أن هذا الوضع استمر 47 عاما ولا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الشرط الأول في محادثات إيران هو فتح مضيق هرمز. وخلال جلسة أمام الكونغرس أشار روبيو إلى أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح المضيق.
11: الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز، وهو ما يعني بالضرورة قدرة السفن على العبور بالشكل المعمول به في كافة المناطق المماثلة عبر العالم من دون التعرض للاستهداف ومن دون دفع رسوم. فتح المضيق أمر أساسي يمهد للمرحلة التالية، وهي مفاوضات دقيقة من حيث البنود والمدد الزمنية وتتعلق بالبرنامج النووي. وإيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.
10: وأكد روبيو أن المفاوضات مع الجانب الإيراني مستمرة، كاشفا عن موافقة إيران على التفاوض بشأن جوانب برنامجها النووي كانت ترفض سابقا التطرق إليها في المحادثات.
11: المحادثات مع إيران تأخذ طابعا مختلفا عن النمط الدبلوماسي المعهود، خاصة وأنهم يفاوضون عبر الوساطة، لكن الفرصة لا تزال موجودة أمامنا، حيث أن إيران وافقت لأول مرة على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا التطرق إليها خلال المحادثات، لكن هذا بذاته لا يشكل ضمانة للتوصل إلى اتفاق يكون مقبولا للكونغرس أو الشعب الأمريكي. لكن يمكننا من خلال المفاوضات الدفع في مسار يختبر الطروحات الإيرانية والمدى الذي يمكنهم الوصول إليه.
10: ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل في اعتداء مباشر على أمن واستقرار البحرين. الخبر العاجل يقول نقلا عن وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار. إذن إطلاق صافرات الإنذار الآن في البحرين نقلا عن وزارة الداخلية البحرينية. وكالة فارس نقلت عن مصدر إيراني أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن للتوصل إلى مذكرة تفاهم توقف قبل بضعة أيام، مشيرة إلى أن أحدث رسالة من إيران إلى الولايات المتحدة كانت رسالة واضحة بشأن ضرورة وقف الحرب في لبنان.